0: أحب حضرتك.
1: أهل كرم سيدنا والله. والله جزاك الله خير على الخطوات. الله أجرك يا رب.
0: وحبا في حضرتك وحبا في مجهود حضرتك وسعي حضرتك وبذل حضرتك الجميل وأثر حضرتك الطيب. أسأل الله عز وجل أن يبقي في الناس أثرك وأن يعلي في الدارين ذكرك وأن ينفعك وينفع بك وأن يجعلك سببا في هداية الناس من الظلمات إلى النور. يا رب أسأل الله أن يقيمك على هذا الباب وأن يهدي بك الناس من الظلمات إلى النور وأن يفتح لك قلوب العالمين. يا رب أمين. حقيقة لما حضرتك الله يكرمك جزاك الله خير. حقيقة لما حضرتك قلت لي عاوزين نتكلم عن حاجة في القرآن فده معنى يعني يستقر في قلبي منذ مدة، مسألة مصاحبة القرآن وتعبير التعبير النبوي البليغ في أن الذي يتعامل مع القرآن بطريقة معينة هذا يسمى صاحب، ثم يكون لهذا الصاحب أجور معينة في الدنيا وفي الآخرة. فقضية صاحب القرآن زي ما حضرتك بدأت قلت أن القرآن بيأتي يقول له أنا صاحبك القرآن، ما كان ممكن يقول له أنا القرآن، لكن لا، هذا الرجل كان يفعل أفعالا جعلت القرآن يأتيه ويقول له أنا صاحبك. فتحتاج الحقيقة إلى وقفة، لا سيما أن الناس بتتعامل مع صاحب القرآن تعامل يعني خلينا نقول ممكن بفهم قاصر،
1: فهم خاطئ لمعنى الصحبة
0: للقرآن. نعم. أنه إحنا بنضعه في غير موطنه. لا، الصحبة تحتاج إلى وقفة عميقة، لأن الحديث الجميل الرائع الرقيق الذي ذكرته الآن هو حديث بريدة بن الحصيب عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن يأتي لصاحبه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة كالرجل الشاحب. سيدنا بريدة بن الحصيب روى الحديث وقال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعته يقول، شوف لفت نظره وألقى سمعه لكلمات عظيمة، قال إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة. إذن هذا مشهد مهيب الآن، الآن القبور تفتح والناس يخرجون منها، والحاصل أن هذا المشهد لا يحدث لكل أحد، وإنما يحدث لأناس معينين. هؤلاء الناس صح أن يقال فيهم صاحب القرآن أو أن القرآن صاحبه. فالناس تخرج في وجل وفي خوف وفي فزع. قال الله عز وجل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الصعقة وهذه الفزع الناس يخرجون من قبورهم. قال هذا القائل هل تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباسي، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد هل التراب بأيديهم وبالفاسي، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس موهجة تدنو من الراس والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي. فالآن هذا مشهد صعب وعظيم ومهيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الزلزلة، ما الذي يحدث للناس؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآن الناس في تيه، في وجل، في خوف، في ضياع، في ذعر، في هلع، بعد الصعقة وبعد النفخة في الصور الناس في صعق وفزع. هذا يخرج كالرجل الشاحب، يخرج عليه هذا أثار هذا الخوف وهذا الهلع وهذا الاضطراب، فيأتيه القرآن فيقول له هل تعرفني، هل تعرفني، فيقول له لا أعرفك، فيقول له أنا صاحبك القرآن. الناس يعني نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الحقيقة دكتور هيثم أن هذا سنراه بأعيون

0: حقيقة كما تراني الآن وأراك الآن، كما أنظر إلى من بجواري الآن وأنظر إلى من هو وراء الكاميرا الآن، أنا سأنظر إلى هذه المشاهد حقيقة عيانا بيانا يوم القيامة حين تنشق عنا القبور. سنرى أناسا خارجين من قبورهم، يأتي لهم رجال يقولون لهم: أما تعرفوننا؟ نحن أصحابكم القرآن. يقول له: أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. هذا الرجل كان له عمل، هذا العمل أهله لأن يكون صاحبا للقرآن، من هذا العمل أنه أسهره بالليل وأظمأه بالهواجر، أن هذا الرجل كان قواما بالليل صواما بالنهار، هذا من عمله. طيب ما الذي جعله يقوم الليل وصوم النهار؟ القرآن. فلما صاحب القرآن ولازم القرآن ورافق القرآن وصحت ملازمته ومرافقته للقرآن، جعله القرآن يقوم بالليل ويصوم بالنهار. فلما خرج من القبر قال له: أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. يطمئنه الآن في وقت يفزع فيه الناس، يبشره في وقت يقلق فيه الناس، يريحه ويفرحه في وقت يذعر فيه الناس ويهلع فيه الناس. الآن اطمئن، لا خوف ولا قلق ولا فزع، أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، ما أجمله وما أرقه. ثم يقول له: أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. أهل الدنيا الآن الذين كانوا يغرقون في أموالهم ويسبحون في تجارتهم في الدنيا وعندهم من الأموال ما لا حصر ولا عد لها، وأنت كنت منشغلا بكتاب الله، الآن لا يرون شيئا، مكاسبهم التي كسبوها في الدنيا ذهبت وراحت وصرفوها، وأنت الآن تلقى كل المكاسب. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. غنى ليس بعده غنى، ليس له حد من الأجور ومن الإكرام ومن الحلل ومن التيجان ومن الإنعام ومن الرفعة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أمر عجيب، أمر عجيب، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن. قال: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. الناس ما زالت خائفة وأنت تعطى الملك، الناس ما زالت مرعوبة وأنت تعطى الخلد. قال: ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يوضع على رأسه تاج الوقار. الآن الناس حفاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني لا تظني أن هذا أمر يهمهم في هذه الساعة. والآن صاحبنا هذا يوضع على رأسه تاج الوقار، والناس خائفة مرعوبة، وهو الآن يقول له خذ فيأخذ الملك بيمينه، ثم يقول له خذ فيعطى الخلد بشماله، ثم يضع القرآن على رأسه تاج الوقار. أي إكرام وأي إنعام وأي رفعة وأي شرف وأي عز وأي مكانة. ثم يوضع على رأسه تاج الوقار، ثم لا يكتفى بصاحب القرآن فقط في الإكرام، لأن هناك أعمال في الشريعة يا دكتور هيثم، هناك أعمال من شرفها ومكانتها وجليل أجرها وثوابها لا يسع فضلها صاحبها وفقط، بل يسع فضلها صاحبها ومن حوله. كالجهاد في سبيل الله، لما عظم أجر الجهاد وشرفت مرتبة الجهاد وجل قدره، كان المجاهد مكرما منعما ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، فالفضل والثواب عم حتى أهل بيت هذا المجاهد. كذلك القرآن، وهل هناك أشرف وأعز وأكرم من كلام رب العالمين، من كلام العزيز الرحمن جل جلاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. قال: ويكسى والداه. الآن التكريم بالغ هذا الرجل إلى والديه. إذن القرآن يبر صاحبه في أمه وأبيه، لا ينفعه هو فقط، لا يهديه ويحميه وينجيه هو فقط، لا، بل يكرم كذلك أباه وأمه. قال رسول الله: ثم يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. لو جعلنا الدنيا كلها ثمنا لهاتين الحلتين ما نفعتها وما قامتا مقاما لأن تشتري شيئا من هاتين الدنيا كلها، لا لا، لا تقوم لهما الدنيا. في الرواية: لا يقوم لهما أهل الدنيا. الآن الرجل والمرأة متفاجئان، يعني مندهشان، ما الذي فعلاه كان سببا في أن يلبس الآن هاتين الحلتين العظيمتين الكريمتين الشريفتين؟ إيه اللي عملوا؟ فيقولان: يا ربي بما كسينا هذا؟ الناس عرايا، الناس خائفون وجلون مذعورون، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الصغير أصبح شائبا مما يرى من الأهوال، ونحن يؤتى بحلتين فنلبسهما بهذا الشرف وهذه العزة وهذا التكريم، بما كسينا هذا؟ فيقول الله عز وجل: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ وارق في درج الجنة وغرفها، اقرأ ورقة في درج الجنة وغرفها، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها هذا كان أو ترتيلا. ما أجمل هذا الحديث. ولذلك يا دكتور هيثم، ألا يستحق هذا الحديث منا لقاء بودكاست ولا لقاءات ولا كتب ولا مصنفات؟ نحن ده الإنسان والله لو بذل عمره كله في أن ينال شرف هذا الحديث لا لا لا لا لما كفاه عمره في أن يعني ينفقه في نوال هذا الشرف. يعني إزاي؟ كيف الإنسان يسمع هذا الشرف بأذنه في يوم شديد الهول كهذا اليوم، يوم القيامة، ثم لا يسعى عمره كله في أن ينال هذه المرتبة؟ صاحب القرآن، صاحب القرآن، صاحب القرآن هذا له حال، له منظر، له شكل، له هيئة، له سمت، له دل، تعرفه هذا صاحب. ولذلك بعض من تكلم عن هذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، قالوا هذا كان منظره في الدنيا فخرج إلى صاحبه في الآخرة بهذا المنظر. كيف كان منظره؟ كان منظره في الدنيا شاحبا، يعني منكسرا بالقرآن، يصوم النهار فينكسر لأن القرآن جعله يصوم، ويقوم الليل يسهر في دراسة القرآن. وأسهرت ليلك مش شرط يكون السهر هذا في القيام بس، لا، ممكن السهر في النظر في معاني القرآن، في مذاكرة تفسير القرآن، في النظر إلى مرققات القلب بالقرآن والبكاء مع القرآن، في القيام والتلذذ بقراءة القرآن في جوف الليل، كل هذا محتمل أن يدخل في أسهرت ليلك. فلما كان حال هذا الرجل في الدنيا بهذا الحال، صوام قوام، فيشحب ينكسر، يرى ملامح الخشوع على هيئته، على لسانه، على طريقة نظره، على طريقة مشيته، على إشاراته، على تعبيرات وجهه، على هيئته وسكينته كالرجل الشاحب. فيخرج فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك، ما رأه قبل ذلك. كان وصاحبه في الدنيا وهو كتاب بين يديه، كلام الله عز وجل ينظر فيه ويبكي معه ويعمل به ويتدبر في معانيه ويستشفي به ويتحاكم إليه ويلازمه بالليل وبالنهار، يرافقه في حله وفي ترحاله، يأخذ المصحف فيضعه في جيبه، إذا وجد وقتا فارغا يخرج المصحف فينظر فيه. وسنأتي إلى صفات هذا الصاحب للقرآن الجميلة الجليلة، لكنه الآن ما كان يراه قبل ذلك. فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول: لا، ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. ولذلك لما قيل لابن مسعود لما أراد أن يجاهد قيل له: إنك رجل ضعيف. والصحابة كانوا يضحكون من دقة ساقه رضي الله عنه، فكانوا يقولون له: إنك رجل ضعيف، نخشى إذا حمي الوطيس وجد الجد أن تفر. فقال: أفر؟ بئس صاحب القرآن أنا إذن، أنا أبقى صاحب للقرآن وأفر؟ بتقولوا إيه؟ أنا أبقى صاحب للقرآن وأترك نصرة ديني وأترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنصرف؟ أبدا، بئس صاحب القرآن أنا إذن. ولذلك لما في غزوة حنين لما اشتد الأمر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر الناس وتركوه إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا التولي هذا الانصراف والتفرق عن رسول الله كان أمرا صعبا على رسول الله. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأخذ ينادي فيهم. ثم قال للعباس يا عباس نادي في الناس. وكان العباس جهوري الصوت كان صوته ضخما رضي الله عنه وأرضاه. فقال له نادي في الناس. فقال بما أنادي يا رسول الله؟ فقال قل يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. السمرة بيعة الرضوان التي قال الله عز وجل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تخيل معها هذا الرضا هذا حدث من أعظم أحداث الشريعة بيعة الرضوان. الآن يساويها رسول الله بسورة البقرة لأنه لا يمكن لإنسان أن يكون بايع رسول الله تحت الشجرة هذه المباعة العظيمة في خوف وذعر وجل وهلع كانوا فيه. الآن وأصحاب سورة البقرة الذين التزموها وقاموا بها وصاموا من أجلها وعملوا بما فيها وبكوا معها وتحاكموا إليها وأكثروا النظر فيها مستحيل هذا أن ينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا يا أصحاب سورة البقرة قال العباس قال فانعطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عطفة الإبل على وليداتها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم حتى كتب الله عز وجل لهم النصر والظفر بعد ذلك. الآن أنا أريد أن أصل هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بهذه الصحبة أنك صاحب لسورة صاحب لسورتين صاحب للقرآن فكيف تصدر منك يعني أمر مشين أو زلل أو عيب أو خطر. لا أنت صاحب القرآن. قال بئس صاحب القرآن أنا إذن بئس صاحب القرآن أنا إذن. فأمر المصاحبة الآن نحتاج أن نتوقف معه طويلا أن نتوقف معه طويلا لأن أمر المصاحبة أجوره عظيمة وأمره خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأحاديث الجميلة في صاحب القرآن ولعل هذا هو أول من ما هو أول ما ألقى في قلبي شرارة التركيز في صاحب القرآن. وهل أنا صاحب للقرآن؟ هل يقال عني صاحبت القرآن؟ أنا حفظت القرآن أنا قرأت القرآن أنا علمت معاني القرآن لكن هل صاحبته؟ والله معنى خطير دكتور هيثم لو ظللنا نتكلم عنه يعني الوقت الطويل ما, ما, ما, ما اكتفينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رأيته سبحان الله وهذا من فائدة الدعوة إلى الله ده رأيته ذهبت لزيارة بعض المشايخ وهذا الشيخ من العلماء الكبار جدا في القرآن وعنده كتاب لا يزال هذا الشيخ إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن مع جليل علمه ورفيع مكانته إلا أنه لا يزال إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن. وإن هذا الشيخ جعل في مؤخرة المسجد جعل يعني يافتة أو لوحة كبيرة جدا مكتوب عليها حديث واحد فقط. ما هو هذا الحديث؟ هو حديث عبد الله بن عمرو في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة. وكانت دي أول مرة أقرأ هذا الحديث يا دكتور هيثم والله حديث نسأل الله أن يجعلنا من أهله.
1: اللهم آمين اللهم آمين.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله.
1: الله أكبر
0: يا رب أنا عاوزه شكله حلو يعني القرآن يعني لا يرضى إلا بأن تكون أجمل الناس وأحسن. الله أكبر لا يرضى القرآن إلا بأن تكون أجمل الناس وأزين الناس وأحسن الناس. فيأتي صاحب القرآن هذا فيجيء القرآن فيقول القرآن يا ربي حله. خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحل حلة الكرامة. يلبس الآن حلة مش أي حلة دي اسمها حلة الكرامة من الكرامة والتشريف والتعظيم والمهابة والجلال. وده فين؟ ده احنا في أرض المحشر ده احنا في يوم القيامة ده الناس الآن يعني في منتهى الخوف وهو مكرم منعم. يكتفي القرآن؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول القرآن يا ربي زده.
1: الله أكبر
0: يعني مش الحلة بس، لا، يقول القرآن يا ربي حله. طب بعدها يقول يا ربي زده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقول القرآن يا رب ارض عنه، يا رب اجعلنا من أهله، يا رب اجعلنا من أهله، فيرضى الله عز وجل عنه. فلما يقول القرآن يا رب حله يحل، يا رب زده يزاد، يا رب يرضى عنه يرضى الله عز وجل عنه. أي كرامة، أي فخر، أي شرف، أي مكانة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل. صاحب القرآن مش أي حد، أبدا مش أي حد. احنا عندنا خلط بين الحافظ وبين صاحب القرآن، بين قارئ القرآن وبين صاحب القرآن. مسألة مهمة جدا علينا إن شاء الله سنتعرض لها، لكن نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن. يعني أنا مش عاوز أبطل كلام الحقيقة، لكن أنا عاوز أسمع من حضرتك وتفيدنا وتنفعنا.
1: لا مستمتعين يا سيدنا والله، بس ذكرتنا بقضية الفهم الخاطئ لمعنى الصحبة أو نعم. صاحب القرآن
0: نعم،
1: ودي نقطة مهمة. يعني هل أنا لو حفظت القرآن أكون صاحبا للقرآن، ولا يلزمني حتى أكون صاحبه وأنا أحفظه لازم أحفظه؟ فدي نقطة أيضا مهمة في فهم الصحبة ومعنى الصحبة أصلا للقرآن.
0: هذا سؤال فعلا خطير،
1: وهل يلزمها ممتاز. الحفظ وغير ذلك ولا لا يكفي؟
0: يعني ممتاز. نعم والله يا دكتور ربنا يبارك في حضرتك ويرضى عنك. زي ما حضرتك قلت كده، للأسف في فعلا قصور في فهم صاحب القرآن. الناس لا تفهم صاحب القرآن على حقيقته التي أقرها الشريعة، التي أقرتها الشريعة، التي أقرها الشرع الشريف. الآن صاحب القرآن ده هل هو الحافظ؟ نقول لا قطعا. نقول من صحبة القرآن أن يحفظ الإنسان القرآن. هل صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن ختمة بعد ختمة؟ قطعا لا، ولكن هذا من صحبة القرآن. لكن لا ينبغي أن نقصر معنى الصحبة في القراءة الكثيرة أو في حفظ القرآن. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن فيهم رجل حافظ للقرآن. في لفظ في هذا الحديث جميل يعجبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى برجل جمع القرآن، جمع القرآن يعني القرآن في صدره، وربما جمع القرآن دي يعني جمع القرآن بقراءاته بمعانيه، يعني رجل فاهم وعالم في كتاب الله، لا يتكلم، لا تذكر أمامه آيات من كتاب الله إلا وينطلق في الشرح والتفسير والقراءات وبيان الأوجه المفسرين وأصحاب القراءات فيها. يعني إنسان جمع القرآن، جمع القرآن. ثم يقال له فيما قرأت القرآن؟ يقول يا ربي قرأت فيك وأقرأت فيك. فيقول الله عز وجل له كذبت.
1: اللهم سلم يا رب.
0: آمين. تقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال قارئ. وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الآن هذا رجل جمع القرآن، ولذلك قال ابن مسعود عليه رضوان الله رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يا رب سلم وعافي. لماذا؟ لأن القرآن له طريقة خاصة في التعامل، ليس مجرد الحفظ، ليس مجرد القراءة. لذلك ستجد أن كثيرا من الصحابة لم يجمعوا القرآن.
1: نعم صحيح،
0: لم يجمعوا القرآن حفظا، وكانوا أدين الناس بالقرآن، وكانوا أخوف الناس بالقرآن، وكانوا أخشى الناس مع القرآن، وكانوا أبكى الناس في القرآن، وهو ليس مستظهرا لكل القرآن، وربما معه سور، معه 10 أجزاء، معه 20 جزء، معه 30 جزء، وده قليل، لكن معه شيء من القرآن يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يقرأه، يكثر القراءة، يدندن فيه، يعمل به، يتحاكم إليه، تذكر أمامه آية يسرع البكاء، يسرع البكاء. ولذلك كان ابن مسعود إذا مر بآية فيها سجود، مر بقول الله عز وجل مرة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فسجد ثم رفع رأسه وقال هذا السجود فأين البكاء؟ هذا السجود فأين البكاء؟ هم يعلمون أن هذا القرآن من شروط صحبته كما سيأتي أن تبكي معه. كيف تكون صاحبا للقرآن ولا تبكي؟ يعني كيف تكون عيناك جامدتين مع القرآن وتريد أن تكون صاحبا للقرآن؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. لذلك لما كان أبو بكر يقرأ القرآن كانت أم المؤمنين عائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ لم يكد يسمع الناس من كثرة بكائه. ولذلك كان المشركون يحبون أن ينظروا إلى أبي بكر وهو يصلي. ليه؟ هذا حال، هذا كان حاله مع القرآن. كم كان نزل من القرآن؟ كانوا في مكة لم يكتمل القرآن بعد، ورغم ذلك القراءة المترسلة والبكاء الطويل والخشوع مع القرآن وذرف الدموع والخدان المليئين بالبكاء وبالدموع وبخشية الله عز وجل، هذا كان حالهم. ولما دخل عليه وفد مرة وهو خليفة أبو بكر رضي الله عنه وتأخر عليهم أبو بكر في شيء كان يفعله، فافتتح بعضهم سورة مريم وأخذوا يقرؤونها، فلما قرأوا اخضلت لحاهم من كثرة البكاء، ثم أخذوا يبكون ويبكون حتى ابتل الثرى من تحت أقدامهم. فخرج عليهم أبو بكر وهم في تلك الحالة يقرؤون القرآن ويكثرون البكاء، يقرؤون القرآن ويكثرون البكاء. فقال أبو بكر بعدما بكى نظر إليهم وبكى وقال هكذا كنا، ثم قست القلوب. هكذا كنا ثم قست القلوب، هذا أبو بكر الذي يقول ذلك. فهذه صحبة دكتور هيثم، هم كانوا أصحابا للقرآن بحق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أصحاب سورة البقرة خلاص فاؤوا، لا فعش، أنا الآن صاحب للقرآن. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله ما منعني أن أخذ سورة البقرة إلا أني خشيت أن ألا أقوم بها، أنا خايف أحفظها وبعدين أنام ولا راجل شغال طول الليل طول النهار فيأتي الليل متعب فينام. فقال خشهم يعلمون أن لهذا حق، وأن هذا القرآن إذا حفظ فله تبعات، وإذا صحب فله تبعات، ولن تنال مرتبة صحبة القرآن بحق حتى تبذل، حتى تدفع. أضمأتك بالهواجر وأسرت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الصحبة ليست مجرد قيام الليل، حتى وإن غلبت على هذا الأمر وإن لم تستطع أن تفعله مغالبة تعبا إرهاقا لا تستطيع لشيء تفعله بالنهار، لكن خذ سورة البقرة لأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الآن نحن نريد أن نصاحب القرآن بحق، ليس كل حافظ للقرآن صاحبا للقرآن، وليس كل قارئ للقرآن صاحبا للقرآن، وليس كل ناظر في صفحات القرآن قارئا للقرآن، وليس كل عالم بمعاني القرآن صاحبا للقرآن، وليس كل جامع لقراءات القرآن صاحبا للقرآن. لا، نريد أن نصحح هذه المفاهيم. صاحب القرآن يفعل هذه الأمور لكن له حال آخر. قال ابن مسعود ينبغي لصاحب القرآن كما روى ذلك الأجري في أخلاق حملة القرآن وغيره وغيره، قال ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس لاهون، وبإخباته إذا الناس غافلون، وبنهاره إذا الناس مفطرون. صاحب القرآن هذا له حال، الناس يخوضون لكن هو ساكت، القرآن رباه أدبه شكله علمه، الناس عمالين يخوضوا في الترندات والمشاكل والأمور اللي بتحصل كل يوم وليلة وهو منشغل عنهم بالقرآن. الناس غافلون يغتابون وينمون ويقعون في الذنوب هو مخبت خاشع. الناس نائمون وهو قائم بالقرآن يقرأ كلام الله عز وجل. وربما يحدث هذا، ربما تحدث صحبة القرآن بصور متعددة، لا يكون معه القرآن كله، كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نزل من القرآن إلا شيء يسير جدا، الإقرأ سورة العلق وسورة المزمل، ونزل في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه جعلتهم أصحاب القرآن بحق. طول الليلة دكتور هيثم لم يكن نزل من القرآن إلا سورتان أو ثلاثة، معهم المدثر والمزمل والعلق، أو القيام والمزمل والعلق على خلاف. طيب وبعدها يقوم الليل كله بثلاث سور، ثلاث سور لو احنا قرأناها لا تأخذ معنا إلا ربع ساعة أظن، وإن زاد تزيد شيئا قليلا. الآن يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقوم الليل كله بهاتين السورتين أو بثلاث سور. مسألة في يعني تجعلنا ننتبه إلى أن صحبة القرآن أمر خطير، وأن مفهوم الصحبة ينبغي أن ينضبط. يعني إيه الصاحب دكتور هيثم في اللغة؟ يعني إيه الصاحب؟ صاحب ده الملازم المرافق، الصاحب الذي بينه وبين صاحبه محبة، حب متبادل. هو ممكن يبقى اثنين أصحاب وهما بيحبوش بعض؟
1: مينفعش،
0: مستحيل. الصاحب الذي بينه وبين صاحبه منة،
1: الله أكبر،
0: امتنان، يجد ان هو صاحبه ده له جميل عليه فيلتصق به اكتر. الصاحب الذي بينه وبين صاحبه هموم مشتركة فيجد همه في هذا، فيجد سلواه وأنسه وطيب نفسه وطمئنانه وسكينته، همومه مشتركة، هذا الصاحب. الصاحب الذي بينه وبين صاحبه مواقف تبادلة، هذا يذكر في يوم كذا فعل معي كذا، في يوم كذا جئت له ففعلت معه كذا. الصاحب يعرف عن صاحبه تفاصيله، لا يعقل بأن يكون صاحب لا يعرف عن صاحبه مثلا أين يسكن، مستحيل. لا يعرف عن صاحبه كم عدد أولاده، مستحيل. لا يعرف عن صاحبه تفاصيل حياته، مستحيل، أو أكثر تفاصيل حياته، مستحيل. فالصاحب بينه وبين صاحبه هذه المشاعر، هذه الهموم، هذا الحب، هذه المرافقة والملازمة. هل يكون صاحبين وهو لا يراه إلا في السنة مرة كما نفعل نحن مع القرآن؟
1: الله المستعان،
0: كما نفعل نحن مع القرآن، مستحيل. هل يعقل أن يكون صاحبين وهو يلتقي به كل يومين أو ثلاثة خمس دقائق ثم ينصرف؟ مستحيل. ولذلك لما كانت الزوجة ملازمة لزوجها، ينامان سويا، يترافقان في الحل والترحال، في الصباح والمساء، بينهما مواقف، بينهما مودة، بينهما رحمة، بينهما حب، بينهما سكينة، بينهما هموم مشتركة، بينهما مواقف متبادلة، سماها الله عز وجل وصاحبته. الآن هي صاحبته، نعم، لأن بينهما كل هذه الأمور. لكن لما ينصرفان، لما تفارقان، لما يتباعدان، لا تكون صاحبته. فالآن نريد أن نفهم معنى الصاحب. لذلك بما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي فإنه واساني حين أذاني الناس، وصاحبني حين تركني الناس، ودفع إلي بماله. أن أبو بكر كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، كان مفديا له بنفسه وماله، كان يشاركه همه، كان من أعظم الناس له حبا. ولذلك شرفه الله عز وجل بأن قال له: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، الآن أبو بكر صاحبه بالفعل. ليه؟ كان ما كان من أبي بكر، فكان نعم الصاحب، وكان نعم الرفيق، وكان نعم الملازم، وكان نعم مشارك الهموم، والمحب المذعن الخاضع لحبيبه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة القرآن. يعني ما أجمل الحديث عن صحبة القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن. آمين.
1: سيدنا سؤال مشوق وصراحة سؤال مهم: ماذا لو صاحبك القرآن؟
0: الله أكبر. الحقيقة دكتور هيثم القرآن أعظم صاحب، وليس هناك في الدنيا أعظم صاحب من القرآن، ولا أشرف صحبة من صحبة القرآن. وإذا كان القرآن لما صاحبه الصحابة فعل فيهم ما فعل مما رأيت الآن من نصرة دين الله عز وجل، والانكباب على العبادات وعلى الطاعات، على قيام الليل وعلى صيام النهار، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا، وكيف لا وقد اتخذوك ربانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم منصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. فالصحابة صنعهم القرآن وصاحبهم القرآن، فكانوا مثل ما رأينا ومثل ما سمعنا. فهناك 10 أمور يا دكتور هيثم لا تتخلف عن إنسان صاحب القرآن أبدا في أن ينالها من القرآن، أن ينالها من صحبة القرآن. 10 أمور: إذا استقرأت كلام القرآن عن نفسه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن، وفعل القرآن في الصحابة، وجدت هذه الأمور لا تتخلف عن واحد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كلها صلى الله عليه وسلم. فنقول أنا جمعتها من استقرائي لهذه النصوص. نقول القرآن، ماذا لو صاحبت القرآن؟ ما هذه صفاته؟ ما صفات هذا الصاحب، هذا الصاحب العظيم الجليل؟ فنقول القرآن صاحب يهديك، صاحب يحميك، صاحب يشفيك، صاحب يسليك، صاحب يعليك، صاحب يربيك، صاحب ينجيك، صاحب يغنيك، صاحب لا يخليك، صاحب يبرك في أمك وأبيك.
1: الله أكبر.
0: هذه 10 أمور لا تتخلف عن إنسان صاحب القرآن أبدا. أولا: القرآن صاحب يهديك، فلا هداية إلا بالقرآن. من أراد أن يهدى فلن يستطيع أن يهدى إلا بالقرآن. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي في أول الآية ويهدي في آخر الآية. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا هداية إلا بالقرآن. فالإنسان إذا كان عاصيا، إذا كان يزل ويقع في الذنوب والمعاصي ولا يستطيع أن يفارق معصية معينة، عليه بالقرآن، يلزم القرآن، يصاحب القرآن، القرآن يهدي. طيب إذا كان الإنسان قد هداه الله لكنه يخاف على نفسه الفتن، لكنه يخاف على نفسه الأهواء والشبهات يا دكتور هيثم والشهوات المحرمة، ماذا يفعل؟ تأتي النقطة الثانية: القرآن يحميك. فالقرآن يهدي ثم يحمي من الزيغ، من الضلال، من الفتن، من الأهواء، من الشبهات، من الشهوات المحرمة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك، القرآن مثبت لقول النبي، لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن مثبت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، عاصم له من الزيغ ومن الضلال. لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. فقال علي: وما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نحن لسه بنتكلم الهداية، القرآن يهديك، وليس ثمة هاد أعظم من القرآن وأجل من القرآن. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تلتبس به الألسنة، ولا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق على كثرة الرد. كلما قرأته ازددت هداية، كلما قرأته وجدت معاني جديدة، لا يخلق على كثرة الرد. كتاب لا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي يهدي يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. شوف الكلام العظيم عن كتاب الله عز وجل، وأي كلام يقال في كتاب رب العالمين، في كلام خالقنا وسيدنا ومولانا جل جلاله، كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يشفيك. تخيل أن لك صاحبا إذا وقعت في بلية، في اكتئاب، في مرض، في مسك وجع، داء ألم بك، إذا لجأت إليه زال هذا الوجع وزال هذا الألم. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن لما قرأه سيدنا أبو سعيد الخدري على الرجل سيد الحي لما كان لديغا لدغته حية، قرأ عليه سورة الفاتحة، قال فقام ينشط، فقام وكأنه لم يكن به شيء، كأنما نشط من عقال، كأنه ولا لدغته حية ولا مسه شيء، بسورة الفاتحة فقط. كيف ونحن بين أيدينا كلام الله عز وجل، كتاب الله عز وجل كاملا بين أيدينا، ولا نقرأ منه شيئا على أوجاعنا؟ أي هجر هذا؟ أي انصراف عن كتاب الله عز وجل هذا؟ وقد علمت أن الآية تشفي. مين فينا يا دكتور هيثم أول ما مسه مرض أو داء لجأ إلى القرآن، فوضع يده على موضع الألم وقرأ قرآنا، قرأ سورة الفاتحة، قرأ آيات الشفاء، قرأ الرقية من القرآن وكررها وأعادها. أليس القرآن شفاء؟ ألا نصدق كلام الله؟ ألا نوقن في موعود الله بأن هذا شفاء للقلوب وللأبدان، وأن الصحابة كانوا يستشفون أول ما يستشفون بالقرآن؟ ليه؟ لأنه صاحبي. وهذه الصحبة، هنا تتبين الصحبة، هنا تظهر الصحبة. أول ما ابني يمس ألم، أو بنتي، أو حد من أقاربي، حد من أعرف، حد من إخواني في الدنيا مسه ألم، ألجأ إلى القرآن وأرقيه وأقرأ عليه آيات الرحمن سبحانه بحمد. هكذا تكون الصحبة. وقد علمت أن القرآن يشفي، فلما أعلم أن القرآن يشفي كيف أهرع إلى غيره؟ أولا على الأقل إذا أخذت بأسباب الدنيا، على الأقل أخذ بأعظم سبب وأجل سبب في الشفاء وهو القرآن. والله ربما يشفي القرآن أصعب الأمراض وأعظمها من غير طبيب، لأن الله عز وجل هو الشافي، وهذا كلامه المبارك. والله أخبرنا أن القرآن يشفي. خلاص يبقى انتهينا، خلاص هذا أمر مقضي محتوم، أن هذه الآيات تشفي أعظم الأمراض وأصعبها، لا سيما أمراض الصدور وأمراض القلوب، الحقد والحسد والضغينة والغل والبغضاء والرياء والعجب والكبر والغرور والسمعة، وهذه الأمور التي تملأ القلوب، وكذلك أمراض الأبدان، ما حلها وما شفاؤها؟ هذا القرآن. فالقرآن يشفيك، القرآن سبب عظيم جدا من أسباب الشفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين كل ليلة من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ترك كل ما كان يعوذهما به وعوذهما بهاتين السورتين فقط. وكان كثيرا ما يقرأ هاتين السورتين عليه مع الحسن والحسين. من منا يفعل ذلك مع أولاده؟ من منا يفعل ذلك مع أحبابه، مع نفسه، يقرأ على نفسه هات الشفاء وآيات الحفظ والوقاية والدفع والرقية من القرآن؟ مهم، بهذا تكون صحبة القرآن. فنقول القرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك سلوى، هذا الأنس والاطمئنان والسكينة في المحن والبلايا والمصائب والكدر، تجد القرآن يفتح لك ذراعه يحتضنك ويحتويك ويخفف عنك ويهون عليك مصابك، فتجد الله عز وجل يقول ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما قيل ذلك لامرأة أعرابية قيل لها ما شأنك؟ قالت مات ولد لي. فقيل لها فأبشري فإن الله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت آلله هذا كلام الله؟ قالوا نعم هذا كلام الله. فولت المرأة وهي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون هنيئا لنا بكتاب ربنا. هذا إيمان، إيمان حق بسلوى القرآن، بأنس القرآن، بطمأنة القرآن للقلوب. ما من إنسان عنده مصيبة أو هم أو فجيعة أو بلية من البلايا أيا كانت ولجأ إلى القرآن إلا رده القرآن آمنا، إلا رده القرآن مطمئنا، إلا رده القرآن مستبشرا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر وأجله وأرفع الذكر وأعلاه وكتاب ربي جل جلاله سبحانه بحمده. فالقرآن يسليك سلوى، تجد فيه سلواك، تجد فيه راحتك، تجد فيه أنسك وسكينتك ومساكين هؤلاء الذين لم يجعلوا أنسهم بالقرآن. والأنس كل الأنس في القرآن، والأنس كل الأنس في القرآن. مساكين هؤلاء الذين إذا نزلت عليهم مصيبة أو فجعتهم بلية لجأوا إلى غير القرآن، فأصيبوا بالاكتئاب وبالأمراض التي ملأت هذا العصر، يأخذ ينهش الاكتئاب في لحمه ودمه. والذين يعيشون مع القرآن وينهلون من رافد القرآن الصافي ومن نبع القرآن المعين لا يدخلون أبدا في اليأس ولا الإحباط ولا القلق ولا الخوف ولا الاكتئاب ولا الذعر ولا هذه الأمور، لأنهم ينهلون طمئنانهم من القرآن. فالقرآن سلوى، القرآن اطمئنان، القرآن راحة، القرآن هدى، القرآن شفاء لما في الصدور. فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك، القرآن يربيك، القرآن يربيك، القرآن يصنع عقليتك، القرآن يشكل فهمك، القرآن يصبغ عليك هويته، تكون شكلك بعد ذلك صاحب قرآن، كلامك كلام صاحب قرآن، تفكيرك تفكير صاحب قرآن، قراراتك قرارات صاحب قرآن. هذا من تربية القرآن للإنسان. لما يعني يمسه شيء في ثباته على دين الله، يقرأ قصة يوسف وكيف ثبت أمام الفتن والشهوات، يمتلئ صدره غيظا وحنقا حينما يقرأ قصص المنافقين في سورة التوبة، يمتلئ صدره إيمانا بالله عز وجل حين يقرأ قصة السحرة مع فرعون، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظر كيف يربي القرآن هذا الإنسان على الثقة في الله. فإذا خاف عدوا، إذا خاف على دين الله عز وجل من الكفرة والمنافقين، يقرأ قول موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معية الله عز وجل وتربية القرآن للمؤمنين. قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، يعني في هذه السور الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا قرأ الإنسان هذه القصص يخرج منها بحال مختلف، بقلب آخر، بخلق آخر، بفهم آخر، بقرارات أخرى، يصبر مع أيوب، يسبح مع داود، يثبت مع يوسف، يقوى بدينه مع موسى، يتعلم كيف يكون الدين كله من محمد صلى الله عليه وسلم، يتربى ويتعلم ويتشكل بالقرآن، يكون القرآن صانعه، يكون القرآن مربيه، كيف لا وقد جعل الله عز وجل هذا القرآن مربيا لخير ثلة على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أصحاب سيدنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. القرآن يربيك، القرآن يربيك، يصنعك، يشكلك، يصنع عقليتك وقراراتك. فما أعظم غبنة وخسارة هذا الإنسان الذي هو بعيد عن القرآن. القرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك، القرآن يربيك، القرآن يعليك، القرآن يعليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولما لقي نافع بن عبد الحارث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان نافع هو العامل على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على مكة؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولا؟ مكة، وما مكة حمية العرب وغيرة العرب ونخوة العرب، ولا يأنفون جدا، يستنكفون جدا من أن يرفعوا عليهم مولا. فقال: مولا موالينا. قال: استخلفت عليهم مولا؟ مولا استخلفت عليهم مولا؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كم من إنسان لم يكن له قيمة، لم يكن له وزن، فلما صاحب القرآن ولازم القرآن ورافق القرآن وعمل بما في القرآن واختلط دمه ولحمه بالقرآن، رفعه القرآن وأعزه القرآن وجعله القرآن ذا وجاهة وذا قيمة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قول أمير المؤمنين رواية عن رسول الله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام، وفي الآخرة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. الارتقاء، العلو، الارتفاع، المنزلة العالية التي لا تدانيها منزلة. لمن هذه المنزلة؟ لصاحب القرآن. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. وفي حديثنا الذي بدأنا به دكتور هيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبس الحلة ويلبس التاج ويلبس والداه الحلتين، قال: ثم يقال له: اقرأ وارق في درج الجنة وغرفها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا. هذه مسألة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب القرآن،
1: اللهم آمين.
0: نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن. فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، هذا صاحب يشفيك، صاحب يسليك، صاحب يربيك، صاحب يعليك، صاحب ينجيك. فالنجاة من أهوال القيامة تكون بالقرآن، والنجاة من كربات القبر تكون بالقرآن، والنجاة في الدنيا من الأهوال والفتن تكون بالقرآن. في القبر كيف هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الملكين للرجل في القبر، قال: ثم يأتيه رجلان أسودان أزرقان فيقعدانه، ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ومن نبيك؟ فيقول: نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولان له: وما علمك؟ كيف تعلمت هذه الأمور؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينجو في القبر بقراءته بإيمان وتصديق وإذعان لكتاب الله عز وجل. ثم بعد أن يخرج من القبر كيف ينجو؟ الناس في هلع وفي خوف وفي ذعر، يلقاه القرآن أول ما يخرج، أول ما يخرج من القبر يلقاه القرآن مستبشرا فرحا، يقول له: أما تعرفني؟ يقول له: لا أعرفك. يقول: أنا صاحبك القرآن، الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان يا رب بما كسين هذا؟ فيقول بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ وارتقي في درج الجنة وغرفها فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها هذا كان أو ترتيلا. ثم يدخل في أرض المحشر فيجد الشمس تقترب من رؤوس العباد قد رميل والناس غارقون في عرقهم، فمنهم من عرقه واصل إلى كعبيه ومنهم من عرقه واصل إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى صدره ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة والعافية. فبينما هو في هذا الموقف الصعب والمشهد المهيب يأتي القرآن فيظله من فوق رأسه ويمنعه من هذه الحرارة ويكون هو الواقي له من أهوال يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. غمامة تأتي تظل أصحاب سورة البقرة وآل عمران. هذا أمر أما يعني يكفي هذه المزية وهذا الفوز العظيم يوم القيامة والنجاة من هذه الأهوال في أن يسعى الإنسان عمره في أن يحفظ البقرة وآل عمران ويرددهما ويكررهما ويعيدهما ويقوم الليل بهما ويقرأ النهار بهما ويكثر تسميعهما يصاحبهما بكل أنواع المصاحبة. ليه؟ لأنهما نجاته يوم القيامة. وهذه فيه إشارة ودلالة لشيء هام يا دكتور هيثم، أن القرآن ربما يصاحب كما قلنا يصاحب كله، هناك أناس أصحاب القرآن صاحب القرآن وفي ناس أصحاب سور صاحب البقرة وآل عمران. في كما قال احنا قلنا في هذه النقطة القرآن صاحب ينجيك. ينجيه ازاي؟ ممكن سورة تأتي تنجيه من عذاب القبر تنتشله من عذاب القبر تنتشله من عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له. تأتي تشفع لصاحبها حتى يغفر الله عز وجل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي تبارك الذي بيده الملك. ألا وهي تبارك الذي بيده الملك. في إنسان صاحب سورة الملك فقط فنجا من عذاب الله يوم القيامة، فنجا من عذاب كيف 30 آية. فكيف الناس معرضة عن مصاحبة القرآن حتى سورة؟ الرجل الذي صاحب سورة الإخلاص يا دكتور هيثم سورة الإخلاص فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعك على أن تقرأها في كل ركعة؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحبك بحبك إياها. نال حب الله بصحبته لسورة من القرآن. فكيف نحن معرض؟ وسورة إيه؟ سورة الإخلاص. هل صاحبنا سورة الإخلاص؟ هل أحببنا سورة من القرآن واختلطت بلحمنا ودمنا وأكثرنا قراءتها وقمنا الليل بها ودندنا بها في النهار وبكينا معها وذرفنا الدموع في معانيها ومن أجلها فصرنا أصحابا لها؟ هل نحن بهذه الأحوال؟ هل حققنا هذه المراتب الإيمانية العالية؟ فلماذا نحن نعرض عن هذه الأمور اليسيرة؟ سورة الإخلاص كم مرة نرددها في صلواتنا؟ كم مرة نرددها في حياتنا؟ حفظناها من إمتى؟ من سنين طويلة، من عشرات السنين، لكن هل صاحبناها؟ هل صاحبنا سورة الملك؟ هل صاحبنا البقرة وآل عمران؟ هل صاحبنا يوسف؟ هل صاحبنا الأنبياء؟ هل صاحبنا الحج؟ هل صاحبنا غافر؟ هل صاحبنا الشورى؟ هل صاحبنا الفتح؟ هل صاحبنا الأعراف؟ هل صاحبنا أي سورة؟ حتى ندخل من بعد سورة إلى سورة إلى سورة إلى سورة ونصاحب القرآن كله ويقال فينا اقرأ وارتقي ورتل يوم القيامة. ويقول لنا القرآن وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ونعطى الملك بأيماننا والخلد بشمائلنا. هل نحن هؤلاء الناس؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن صحبة القرآن.
1: اللهم آمين يا رب.
0: فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك، القرآن يعليك، القرآن يربيك، القرآن ينجيك، القرآن يغنيك. تجد يوم القيامة الأجور ليس لها حد ولا منتهى. إذا أنا صاحب هذه الأجور، نعم، لأنك كنت ملازما للقرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:

بالقرآن يوم القيامة، سيلقى ثروته، سيلقى ربحه العظيم الذي ما كان يتخيله. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. لا تنظر إليهم، هم مساكين، ماذا حققوا؟ مليارات، ملايين، بلايين، يعني أرقام لم يكونوا يستطيعون عدها في الدنيا. أنت الآن أجورك لا تستطيع عدها. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة الحقيقية. لا تحدثني بقى عن تجاراتك وعن أرباحك وعن ثرواتك، هذه التجارة الحقيقية التي إن لم تتاجر فيها فأنت مغبون خسران، وإن ربحت الدنيا كلها وإن حزت الدنيا بحذافيرها لن تفلح ولن تغنى يوم القيامة إلا بالقرآن. فالقرآن يغنيه، القرآن يغنيه، وفي الدنيا يجعله غني القلب، يجعله مستغنيا عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فيها معنيان: التغني الذي هو الصوت الجميل في القرآن، والتغني الاستغناء بالقرآن، ألا يكون يريد شيئا من الدنيا سوى القرآن، سوى أن يخلو بكتاب الله عز وجل فيلتمس حلاوته ويلتمس بركته كما كان يفعل الصالحون. فالقرآن ينجيك والقرآن يغنيك. الثالثة: القرآن لا يخليك. لا تظن أن هذه المعاني، هذه الجوائز التي ينالها صاحب القرآن تكون في وقت دون وقت، أو في دار دون دار، أو في مكان دون مكان، أو في الدنيا والآخرة لا، أو في الآخرة والدنيا لا، أو في القبر، في كل موطن وكل حين. لا يخليك، لا يتركك. في الدنيا هو معك، ينجيك ويعصمك ويهديك ويصليك ويشفيك ويحميك، وفي القبر يثبتك ويفتح عليك أبواب الجنة ويملأه لك سرورا وحبورا ونورا ويجعله روضة من رياض الجنة، وفي الآخرة يستقبلك، هو المستقبل لك حينما تخرج من القبر، فيأخذك ويمر بك. الأول يكسوك تاج الوقار والحلة ويقول لله عز وجل: يا رب حله، يا رب زده، يا رب ارض عنه، ويأخذ صاحبه فيظلله ويعني يعصمه من أهوال يوم القيامة. ثم لا يكتفى بذلك، يرقيه ويرفعه في درجات الجنة حتى يصل إلى أعلى درجات الجنة. ما الذي يفعل في ذلك؟ هو القرآن. من الدنيا، من الغناء الذي كان يجده في قلبه، والسلوى والحماية والشفاء والهداية والعصمة والتربية وكل هذه المعاني. فإذا مات دخل قبره، جعل القرآن قبره روضة من رياض الجنة. فإذا من شق عنه قبره وخرج إلى يوم القيامة استقبله القرآن، فأمنه وهدأه وألبسه حلة الكرامة وتاج الكرامة، ووالداه يلبسان حلتين لا تقوم لهم الدنيا. ثم يأتي فيظلله من أهوال يوم القيامة، ثم يشرفه ويشفع له، يقول: يا رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا ربي، أسهرته بالليل ومنعته النوم فشفعني فيه. فيشفع فيه، يشفع لصاحبه، ويجادل الله عز وجل، يحاجان عن صاحبهما. خالي يعني يقول: يا رب، هذا مسك، هذا عبد فقير ضعيف، أدخله الجنة، يا رب ارضى عنه، يا رب حله، يا رب. ما الذي يفعل ذلك؟ القرآن. ماذا يفعل من لم يكن في جوفه قرآن؟ وماذا يفعل من لم يكن في صدره القرآن؟ وماذا يفعل من كان بعيدا عن القرآن ومعرضا عن صحبة القرآن ولم يكن يدري معنى صحبة القرآن؟ ما أعظم غبنه وما أشد خسارته والله. إذا كان الناس يراه من على جواره على يمينه وساره يظللون وينعمون ويكرمون ويلبسون تاج الكرامة وحلة الوقار وهذه الأمور العظيمة، ويرقون في درجات الجنة، ويحاج القرآن لصاحب القرآن عنه، يقول: يا رب هذا كذا، يا رب ارضى عنه، يا رب كذا، يا رب. فماذا يفعل من لم يكن معه القرآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يعصمنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نسأل الله أن يلزمنا صحبة القرآن، نسأل الله أن يلزمنا صحبة القرآن. فالقرآن لا يخليه في كل وقت وكل حين، يأخذه من يده في الدنيا، يفيض عليه من المكارم والإنعام والمعاني العالية في التدين وفي التعلق بالله، وفي القبر ما سمعت، وفي يوم القيامة ما سمعت.

0: حتى لا يتركه حتى يدخله جنة الرحمن، يطمئن عليه وهو في الجنة. يعني تخيل يستقبله من قبره حين ينشق عنه قبره في أول الأمر، فيأخذه ولا يزال معه حتى يدخل به الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن، يظله ويكرمه وينعمه، ويجادل الله عز وجل فيه، يحاجان عن صاحبهما، ويعني يعصمه من أهوال يوم القيامة، حتى لا يتركه حتى يضعه في الجنة. هذا صاحب القرآن لا يضيع أبدا. والعاشرة بعد أن قلنا القرآن، وأنا أكررها حتى يحفظها الناس ويعلم الناس وعظم هذه الصحبة وكرامتها وشرفها، قال قلنا القرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك، القرآن يعليك، القرآن يربيك، القرآن يغنيك، القرآن ينجيك، القرآن لا يخليك، القرآن يبرك في أمك وأبيك. ولذلك قال العلماء من البر، من البر أن يحفظ الإنسان القرآن. ليه؟ لأنه يلبس والديه يوم القيامة حلتين بالدنيا وما فيها، لا تقوم لهما الدنيا. لذلك يقول الشاطبي عليه رحمة الله: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنزل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. فإذا كان الوالدان، يقول الشاطبي، إذا كان الوالدان يلبسان حلتين بالدنيا وما فيها، لا مش بالدنيا، الدنيا لا تأتي أمامهما شيئا، فما ظنك بإكرام هذا الولد؟ إذا كان الأبوان يلبسان حلتين بهذه الصورة، فما ظنك بالولد؟ ماذا تكون حلته؟ وكيف يكون شكله؟ وكيف يكون إكرامه؟ وكيف يكون رفعته على الناس يوم القيامة؟ هذا كله بالقرآن. والله يا دكتور هيثم، والله نحن لم ندرك قيمة هذا القرآن بعد، نحن لم ندرك عظمة هذا القرآن بعد، نحن لم نبذل لأن ننال شرف صحبة هذا القرآن بعد. نسأل الله أن يرزقنا صحبة القرآن، أن يجعلنا من عباده الصالحين يا رب. آمين.
1: والله امتعتنا سيدنا، والله جزاك الله عنا خيرا.
0: جزاكم يا حبيب.
1: لكن سؤالي: كيف تكون مصاحبة القرآن؟ أركان صحبة القرآن، كيف أصل لهذه المرتبة؟
0: هو لا يظن ظان أننا بهذا الكلام نعقد الأمر أبدا، بالعكس، الأمر يأتي بالروية والهدوء شيئا فشيئا حتى يكون الإنسان صاحبا للقرآن كله. لكن كما قلنا، ولو كنت صاحبا لسورة، ولو كنت صاحبا لسورة قصيرة من قصار السور، شوف الإخلاص كم مرة نقرأ، لكنها لا صاحبها، لكن هذا أحبها، لكنها اختلطت برحمه ودمه. فنقول أول شيء في صحبة القرآن القراءة،
1: نقرأ القرآن،
0: وهذه أركان صحبة القرآن. كيف نصاحب القرآن؟ أول شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمعنى ذلك أن من الصحبة القراءة، بل هي أول الصحبة ومن أعظمها الذي يقرأ. وأريد أن أقول لك هذا، والركن الثاني والثالث والرابع من أعظم ما يمكن أن يحقق الإنسان به صحبة القرآن الذي ستأتي معنا الآن، القراءة. وهذه القراءة تكون بصفة معينة. الركن الأول القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الأمر الثاني بعد القراءة أن تكون هذه القراءة بتدبر، لا تكون هذه القراءة هذا. قال ابن مسعود: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقن، رديء التمر، انت مش عاوز تخلص وخلص، لا، بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب.
1: الله أكبر.
0: حركوا به القلوب، لابد أن يكون التعامل مع هذا القرآن بالقلب، لا بالعينين، لا بالشفتين، لا باللسان، لا بالأذن، يكون المقصد الأعظم هو القلب. فإذا مس الإنسان فإذا مس الإنسان بكلام ربه عز وجل قلبه فقد فلح، فقد نجح، فقد فاز. ولذلك يقول ابن عباس: ليس القرآن ما قرئ فعدت الآيات وانتهي من قراءته، ولكن ما قرئ فوقع في القلب فرسخ فيه ونفع. هو ده القرآن النافع، هو ده القراءة الحقيقية لكلام الله عز وجل، مش مجرد قراءة صفحات كما قال ابن مسعود: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، مش أنا هخلص إمتى الجزء ولا خلص إمتى السورة ولا خلص إمتى الورد أو الحزب، لا، ولكن حركوا بالقرآن قلوبكم، قفوا عند عجائبه، قفوا عند أمره ونهيه، قفوا عند حلاله وحرامه، كما كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أحدكم لا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يعلم حلاله ولا حرامه ولا ما ينبغي أن يتوقف عنده فيه، وإني أدركت أقواما كان همهم من قراءة القرآن معرفة حلاله وحرامه والوقوف عند عجائبه وتحريك القلوب به. هذا ما ينبغي أن نفعله عند قراءة القرآن. قراءة القرآن، تدبر القرآن، أن تعلم من كل آية ماذا تريد منك، وهل أنا طبقتها، هل أنا من أهلها، هل حركت قلبي بها، هل وقفت معها، هل ركزت فيها بروية وتعقل، حتى لا ييأسك الشيطان ويقطع عليك قراءتك بتكلفك المبالغ فيه، تقف عند كل آية وربما تظل ربع ساعة ولا تلت ساعة وحتى تيأس من نفسك أنك لن تنهي القراءة. لا، هذا يحتاج إلى دقيقة، إلى بعض دقيقة تقرأ الآية تركز فيها ماذا تريد مني هذه الآية. ثم الأمر الثالث وهو خطير جدا، بعد أن تقرأ وتتدبر تبكي مع القرآن، وهذه من شروط الصحبة. وليست ثمة صحبة للقرآن من غير بكاء.
1: الله أكبر.
0: وهذا أمر عظيم يا دكتور هيثم، من لم يبكي مع القرآن فليس صاحبا له بعد. من لم تذرف عيناه الدمع عند قراءة القرآن أو عند سماع القرآن فليس صاحبا للقرآن بعد. وبهذا وصف الله عز وجل الصالحين في كتابه عند قراءة القرآن أو عند سماع القرآن: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا كان أهل الكتاب الذين كانوا كفرة لما سمعوا آيات الله عز وجل فاضت أعينهم من الدم، وحكى الله عز وجل ذلك في آيات هي أرق ما تكون. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا الأدعية العظيمة دي والإخبات العظيم ده والخشوع الرهيب، هذا كيف نشأ؟ بسماعهم لآيات الله عز وجل، ذرفوا الدموع، بكت عيونهم، فبدأوا يخبتون ويتضرعون إلى الله عز وجل ويقولون: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع، الله على هذه الكلمة، الله على هذه اللفظة ونطمع. شوف بقى نشأ الطمع، لكن ليس في الدنيا، ليس في المال، ليس في الوجاهات، ليس في المناصب، نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. طمعوا الآن، صار طمعهم في رحمة الله، في رضا الله، في جنة الله جل جلال الله. ووصف الله عز وجل التالين له من أصحاب العلم فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا بد من البكاء. روى الدارمي عن إبراهيم التيمي قال: من أوتي علما لم يبكه فإنه لخليق ألا يكون أوتي علما نافعا. فإن الله عز وجل وصف أهل العلم فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. من أوتي علما لم يبكه فإنه لخليق ألا يكون أوتي علما نافعا. هذا علم ليس بنافع، إذا كنت لا تبكي مع آيات القرآن، ولا تخشع مع آيات القرآن، ولا تذل مع آيات القرآن، ولا تخرج منك هذه الدعوات العظيمة بعد قراءة القرآن أو بعد سماع القرآن، تقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك عليك أنزل، فقال اقرأ فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. شهوته في سماع القرآن وفي قراءة القرآن، شهوته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في أن تتلى عليه آيات الرحمن. فلما قرأ ابن مسعود هذه الآيات عليه، يقرأ ابن مسعود ولم ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأت عليه الآيات إذا هو آخذ في البكاء، آخذ في البكاء، عيناه تذرفان تهملان. فلما بلغ إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي حسبك. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية فإذا عيناه تهملان من شدة الدموع النازلة من عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة البكاء الذي كان فيه رسول الله. نظر ابن مسعود فقال فإذا عيناه تهملان. هذا أمر عظيم يا دكتور هيث، وقليل منا من يحقق هذه الأمور، قليل منا من يبكي مع القرآن، من يتوقف مع آية القرآن باكيا ويظل وقتا طويلا يبكي بآية من القرآن، يبكي معها ويردد دعاء الصالحين معها، ويسأل الله عز وجل المغفرة معها، ويسأل الله العفو معها، ويرى نفسه فيها ويتعايش معها، وتختلط هذه الآية بلحمه ودمه. هكذا كان الصالحون. لما كان ابن رواحة ذهب إلى مؤتة بكى، قال له ما يبكيك أجزعا؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكني تذكرت وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بكى أول ما تذكر آية أخذت بوجدانه، أخذت بوجدانه فبكى رضي الله. هكذا كان الصحابة كلهم، تميم الداري يبكي ليلة كاملة بسبب آية من كتاب الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا تفاعل الصالحين، تفاعل الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، دائما مع كلام الله عز وجل، لا يتلى عليهم وهم جامدون وأعينهم جامدة أبدا. وإذا رأيت عينك جامدة مع كلام الله فاعلم أن قلبك قاسٍ يحتاج إلى ترقيق ويحتاج إلى تلين، فرققه بالقرآن ولينه بالقرآن، وإن لم تبكي فتباكى واحمل نفسك على البكاء، وأذل نفسك في قراءتك لكلام الله وفي سماعك لآيات الله جل جلاله. وعائشة أم المؤمنين بكت نهارا طويلا لما سمعت قول الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتذكرت مشهد القيامة ومشهد الجنة لما يقبل الناس على بعضهم ويستذكرون ما كانوا عليه في الدنيا من أنهم كانوا خائفين، كانوا وجلين، كانوا مرعوبين من ذنوبهم ومن تقصيرهم ومن معاصيهم ومن النار ومن عذاب القبر ومن غضب الله عز وجل، فنجاهم الله. تقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فتح الله لنا أبواب رحمته ونجانا بلطفه ومنته ورفع منزلتنا بعفوه وكرامته جل جلال الله. فلولا فضله ورحمته ولولا جوده ومنته ما كنا في هذه المنزلة الآن وما دخلنا جنته سبحانه بحمده. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكل آية من هذه الآيات تستحق منا بكاء طويلا، بكاء طويلا، بكاء طويلا. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فهذا حال المؤمنين مع القرآن، أنهم يقرؤون ويتدبرون ويبكون ويبكون ويبكون. وهذا معنى مهم ننبه عليه ونقف عنده طويلا. ثم بعد البكاء ننظر ما الذي ينبغي علينا من العمل، وهذا الركن الرابع، ركن العمل، صحبة العمل، صحبة القراءة وصحبة تدبر وصحبة بكاء وصحبة عمل. العمل إنها قال ابن عباس إن هذا القرآن نزل ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. ماذا ينفعك القرآن إذا كان كل حظك من القرآن قراءة؟ أين العمل بالقرآن؟ أين سمت القرآن عليك؟ أين دل القرآن عليك؟ أين شكل القرآن فيك؟ أين صبغة القرآن على جوارحك؟ هذا القرآن يصبغ صاحبه بصبغته لأنه صاحب القرآن بحق، فلا ينبغي أن يكون كل حظه من القرآن حروفا تخرج منه ويركز على الغنة والشدة والتفخيم والترقيق والمخرج والمد ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ العمل. هذا القرآن نزل ليعمل به، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فصحبة العمل. بعد ذلك تأتي صحبة الحفظ حتى نستطيع أن ندندن بالقرآن بالليل وبالنهار. نصلي ركعتين طويلتين بعد صلاة الظهر، نجلس ساعة، نصلي ركعتين في قيام الليل بسورة البقرة كاملة لنصحب سورة البقرة وتظللنا يوم القيامة. كيف سيكون ذلك إذا كان قلبنا خاويا من القرآن؟ القلب الذي الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصدر إذا لم يستظهر شيئا من القرآن، كلما لقي واحد من السلف شابا فقال له: يا ابن أخي أتحفظ القرآن؟ فقال له: لا. قال: ويحك، فبما تتغنى وبما تترنم؟ فبما تتغنى وبما تترنم؟ إذا كنت وحدك ماذا تقول؟ ماذا تقرأ؟ إذا اختليت وابتعدت عن الناس وأردت أن تصلي ركعتين، فكيف تطيلهما؟ وكيف تحسن القراءة فيهما؟ وكيف تخشع لله عز وجل فيهما إذا كان ما معك أمر يسير جدا من القرآن؟ فالحفظ شيء عظيم يحتاج الإنسان إليه في صحبته للقرآن، في صحبته للقرآن لا بد أن يستظهر شيئا كبيرا من القرآن، إن لم يستطع القرآن كله حتى يستطيع أن يقوم به أناء الليل حتى يسهر ليله ويظمأ بالهواجر، فيقول له القرآن يوم القيامة: أنا صاحبك القرآن، أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر. الركن السادس من أركان صحبة القرآن صحبة الاستشفاء، أن تعلم أن هذا القرآن شفاؤك. إذا ألم بك داء أو مرض أو وجع أو سوء أو ضر تهرع إلى القرآن، تلجأ إلى القرآن، فتقرأ على نفسك، تقرأ على جوارحك، تستشفي بالقرآن، تطلب من الله الشفاء بهذا القرآن بهذه الآيات، وترددها وتعيدها وتقرأ على نفسك سورة الفاتحة مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأكثر، تطلب من الله عز وجل الشفاء. فإذا لم تكن تفعل ذلك فأنت لست بعد للقرآن بصاحب، أنت لست بعد للقرآن بصاحب. والركن الأخير من أركان صحبة القرآن ركن التحاكم، أن تعلم أن أمرك كله مرده إلى القرآن ومرجعه إلى القرآن. كل أمر اختلفت فيه ونزعت فيه إنسانا أو خصمت فيه شخصا أو اضطربت فيه أمور حياتك ترجع إلى القرآن فتنال منه حكمك، أو ترجع إلى العالم بأحكام القرآن فيفتيك بما يخصك وبما يعنيك، ثم بعد ذلك تذعن لهذا الحكم وتخضع ولا تجد في صدرك حرجا مما قضى الله عز وجل في كتابه وتسلم تسليما. هكذا تكون صحبة القرآن، وبهكذا تكتمل أركان صحبة القرآن. وإذا فعل الإنسان ذلك كان قارئا متدبرا باكيا عاملا حافظا مستشفيا متحاكما، إذا كان الإنسان كذلك فنعم الصاحب، فنعم الصاحب للقرآن، وهنيئا له بصحبة القرآن، وهنيئا له بقول القرآن له يوم القيامة: أنا صاحبك القرآن، أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: يا رب بما كسينا هذا؟ فيقول: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ وارقه ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا كان أو ترتيلا. نسأل الله أن يرزقنا حسن صحبة القرآن، وأن يجعلنا من أصحابه بحق، من الذين قرؤوه وعملوا بما فيه وبكوا معه وبكوا من معانيه وتدبروا له واستشفوا به وتحاكموا إليه وحفظوه وأتقنوا حفظه. نسأل الله ذلك. آمين آمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة يا دكتور على الإطالة، أطلت عليك وسامحني.
1: والله مستمتعين، والله مستمتعين يا سيدنا، يعني من إجلال كتاب الله عز وجل أن نستمع بإنصات والله وتوقير لكل كلمة منكم. والله
0: الله يبارك
1: والله مستمتعين الله خير. والله نسأل العلم والعمل
0: آمين،
1: والأخذ بما قلتم وتطبيق ذلك
0: آمين.
1: والله أمتعتنا سيدنا والله.
0: الله يبارك فيك، أنا اللي سعدت والله بوجودي معك يا دكتور.
1: استمتعنا سيدنا بصحبة فضيلتك، بصحبة يعني تدبر معنى أنا صاحبك القرآن.
0: الله أكبر،
1: والله يعني استمتعنا بهذا، فجزاك الله عنا خيرا.
0: جزاك حبيبي
1: وبارك فيكم، والله شرفت القناة.
0: الله يكرمك حبيبي، أنا اللي شرفت والله.
1: والله أتيتم لنا حبا لا لشيء آخر.
0: الله يكرمكم
1: والله
0: سيدنا.
1: تكرما منكم.
0: الله يبارك فيكم،
1: تفضل منكم والله سيدنا.
0: جزاكم الله خير،
1: فجزاك الله عنا خيرا.
0: جزاك
1: وجزا الله الأحباب عنا خيرا، وبارك الله فيك سيدنا والله.
0: إياكم يا حبيبي،
1: ونفع بكم أينما حللتم
0: آمين،
1: وحيثما ارتحلتم
0: آمين.
1: يا رب
0: إياكم
1: جزاك الله عنا خيرا وبارك فيكم يا رب. والسلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السويقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: ما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب، المدرك لكل الأمور. فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء.

وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

0: يرفعه. محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق

0: فروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: وأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير. كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إذن مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات ما قاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، وإن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وإن أي مخالفة لمقررات العبور من المضيق ستعرض أمن السفن لخطر جدي. في لبنان كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متعددة في البلاد، في حين تركزت الغارات على مدينة نبطية وبلدات في قضائها، بالإضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. في إسرائيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. من ناحيتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة الأمن. عن آخر المستجدات معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكم، أبدأ معك عدنان أيضا عن آخر المتابعات من الجانب الإيراني، طبعا في ما يتعلق بالمذكرة مضيق هرمز وكذلك ما يتعلق بالوضع في لبنان هذه المرة أيضا. عدنان،
1: الموقف الإيراني عبد القادر كما وصفه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أول أمس هو خطوة بخطوة فيما يتعلق ببنود الاتفاق الجاري بحثها. إيران تتحدث عن أن هذا الاتفاق ما زال قيد البحث بالنسبة للتفاصيل، ولكن اليوم التلفزيون الإيراني نشر تفاصيلا قال إنها هي حقيقة لبنود الاتفاق تتعلق بشكل أساسي بتفاصيل مضيق هرمز، والحديث عن إدارة إيرانية تنسق دخول وخروج السفن من مضيق هرمز عبر آلية إيرانية بتنسيق كامل مع السلطات الإيرانية، تسجل فيه السفن ويسمح بعد ذلك لهذه السفن بالعبور إلا إذا كان هناك ما يستدعي تفتيشها. طبعا هذا الأمر يتم عبر مسارات، وتمنع السفن المعادية كما قالت التفاصيل التي نشرها التلفزيون الإيراني، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، والحديث عن أن هناك 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بعد مرور مهلة 60 يوم. حول هذه النقطة فيما يتعلق بالأموال المجمدة كان الوفد الإيراني المفاوض تحدث اليوم أيضا عن أن حتى تفاصيل الإفراج عن هذه الأموال وآلية الإفراج عنها تم الاتفاق عليها وبحث ضماناتها بشكل أساسي. إجرائيا عبد القادر ما يتم اليوم هو عمليا في مضيق هرمز هو تثبيت لهذه النقاط بالنسبة للجانب الإيراني بإثبات أو التركيز على الآلية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يتحدث بأنه سمح لعشرين سفينة بالعبور من مضيق هرمز بعد التنسيق معه بشكل كامل، وهذه رسالة عمليا إلى السفن التي تريد العبور، بمعنى التسجيل مع هذه الآلية سيمنحهم فرصة للعبور، وعدم التسجيل مع هذه الآلية سيمنعهم من العبور، وهذا ما أكد عليه قائد مقر خاتم الأنبياء في تصريحاته الأخيرة. لكن عبد القادر عندما نتحدث عن هذه البنود التي يتم الحديث عن الاتفاق عنها شكلا مع عدم وضوح حقيقة فيما يتعلق بالتفاصيل، يقابلها إشكال آخر فيما يتعلق بجنوب لبنان ووقف اطلاق النار هناك، الذي تصر إيران بشكل أساسي من خلال التصريحات المتتالية بأن هذه نقطة أساسية ومركزية للعبور نحو توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى أنه لا يوجد مذكرة تفاهم ما لم يتم وقف اطلاق النار بشكل كامل في لبنان، بل إن الحديث يذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن أن هذا الأمر يهدد المفاوضات برمتها وربما يرشح الأمور للعودة إلى مسار المواجهة والحرب مرة أخرى. إذن نتحدث إذن عن تصريحات إيرانية تؤكد من خلالها طهران على تفاؤل نسبي على ترقب عمليا للإعلان عن الوصول إلى اتفاق، عن رسائل مستمرة، عن خطوط حمراء عبد القادر بالحديث عن مضيق هرمز كضمانة أساسية في أي اتفاق وتثبيت آلية إيران لإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى قضية الأموال المجمدة والتركيز بشكل أساسي على النقطة الأساس والإشكال الأكبر كما ينظر إليه هذا اليوم، هو إطلاق النار في لبنان، وقف إطلاق النار في لبنان.
0: شكرا لك عدنان. أنس من واشنطن، ماذا عن الموقف في واشنطن؟
2: الصورة في واشنطن حقيقة عبد القادر هي ترقب، وهذا الترقب مرده إلى أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات يوم أمس، وكانت التقديرات تقول أن بعد هذا الاجتماع سيخرج بقرار ما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه أو حتى بالاتفاق مع إيران بشكل عام، لكن ذلك لم يحدث. ومر مساء يوم أمس وكذلك هذا اليوم ونحن في ساعات نهاره الأخيرة دون أن يقدم الرئيس دونالد ترامب موقفا واضحا، سواء للأمريكيين الذين يترقبون هذا الاتفاق وتتأثر أسواقهم سواء النفط أو الأسهم تبعا لما يصدر عن الرئيس أو حتى عن القرارات التي ستتخذ بشأن إيران، لكن هذا لم يحدث. التصريحات جاءت من وزير الحرب بيت هيكسيث والذي تحدث عن أمور تبدو جزءا من هذه الحرب لكنها لا تقطع بشأن التوصل إلى اتفاق إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ قرارا نهائيا أم لا، وهو الذي قال في أكثر من مناسبة إنه هو الذي يقرر وكذلك يفعل المسؤولون من حوله عندما يسألون عن هذا الأمر. لكن الرئيس دونالد ترامب قبل ذلك كان قد نشر على منصته تروث سوشيال، قال إن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وعلى الإيرانيين أن يعيدوا حركة الملاحة إلى مضيق هرمز كسابق عهدها، وأن يرفعوا الألغام البحرية خلال الأيام 30 من مدة سريان مذكرة التفاهم التي من المفترض أن تستمر لـ60 يوما. كثيرون هنا في وسائل الإعلام الأمريكية يتحدثون عن بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها حقيقة في أي اتفاق بالنظر إلى المعارضة الشديدة داخل البيت الأبيض ومن خارجه خاصة من حلفاء الرئيس دونالد ترامب، وهذه النقاط على رأسها ملف رفع العقوبات والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية التي كانت محتجزة أو محتجزة لدى الولايات المتحدة. يتحدث هؤلاء عن أن أيضا الالتزام الذي تقدمه إيران لا يمكن الأخذ به، ويتحدثون عن مثل إنجليزي trust and verify بمعنى تحقق وثق ولكن تحقق، وهذا حقيقة هو قلب ما يطالب به هؤلاء، ويعتقدون بأن الرئيس دونالد ترامب لا يجب أن يتراجع فيما يتعلق بالحصار البحري وأن يبقي على القوات الأمريكية متواجدة في الشرق الأوسط بالكثافة الموجودة عليها الآن، لأن ذلك يعني بطبيعة الحال استمرار أوراق الضغط بيد الرئيس دونالد ترامب. في حال رفع الحصار يقول كثيرون فإن الرئيس دونالد ترامب يكون قد تخلى عن هذه العملية العسكرية، وإذا ما أراد العودة إليها فإن الكلفة ستكون باهظة على الأقل داخل الولايات المتحدة، ناهيك عن الكلفة العسكرية لإعادة حملات الطائرات والبوارج التي انتقلت إلى الشرق الأوسط. وبالتالي هذه هي النقطة المفصلية والتي يقول كثيرون إنها قد تكون جزءا من الحوار والنقاشات التي تجري في البيت الأبيض. نعلم أن هناك فريقان داخل البيت الأبيض وقد قال ذلك الرئيس دونالد ترامب، بعضهم يفضل الدبلوماسية ويعتقد بأن ما وصلت إليه الأمور يؤيد هذا التوجه، خاصة بعد توجيه ضربات تقول واشنطن إنها كانت مؤثرة، ويقول الرئيس دونالد ترامب إن إيران ستستغرق عشرات السنوات لإعادة بناء ما تم تدميره خلال عملية الغضب الملحمي، وآخرون يقولون إن هذه العملية يجب أن تكتمل بتدمير الدولة والنظام في إيران والقضاء على قدراتها على تهديد الإقليم أولا، وثانيا على بناء قنبلة نووية من خلال مواصلة تخصيب اليورانيوم. وبالتالي هذا يعني الحوار الذي يجري ويرجح أنه يجري الآن في البيت الأبيض، والرئيس دونالد ترامب في مثل هذه الحالات يستمع إلى من يحيطون به، لكنه في نهاية المطاف يقرر وفقا وتبعا لأجندته التي يقول إن الهدف النهائي منها والخطوط الحمراء فيها هي عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأي سبل سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية ستؤدي إلى ذلك فهو سيتبعها، وهو الآن الآن يقول إن هذه المفاوضات كان قد قال في أكثر من مناسبة إنها تسير بشكل جيد وإن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. لكن النقطة المحورية عبد القادر تتعلق بالثقة، هل يثق الأمريكيون بالالتزام الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي؟ وإذا كان ذلك ممكنا ما هي الخطوات التي ستتخذ على الأقل في المرحلة الأولى بخلاف الالتزام لتطبيق الاتفاق وبعد ذلك الدخول في مفاوضات من شأنها أن تقضي على البرنامج النووي الإيراني ومعه التهديد الذي يأتي ويرافق هذا البرنامج؟ نقاط أخرى تتعلق أيضا بالأموال والأصول المجمدة، كثيرون يحاولون أن يرسموا صورة بين اتفاق 2015 الذي وقعه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما ويقولون إن أوباما قدم أموالا بالمجان للإيرانيين ولا يجب أن يفعل الرئيس دونالد ترامب الأمر ذاته، ويقولون إن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرات إيران إقليميا وتشكيلها تهديدا على حلفاء الولايات المتحدة خاصة عند حديثهم عن إسرائيل. النقطة الثالثة تتعلق بطبيعة الحال بالعقوبات، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالعودة لتصدير النفط ومتى وكيف سيتم ذلك، والآلية حقيقة غير واضحة لأنها جزء من النقاط التفصيلية. لكن بالنسبة للأمريكيين لا يمكن أن تقدم هذه الأموال أو يتم الإفراج عن الأصول المجمدة أو رفع العقوبات دون الحصول على التزام، وهذا الالتزام يكون بضمانات بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والحديث أيضا عن البرنامج النووي بشقيه بمنع إيران من التخصيب لسنوات طويلة تتراوح هذه المدة تبعا للتقارير التي تصل للصحافة الأمريكية. كثيرون يرجحون أن الأمريكيين قد يقبلوا بأن تكون مدة الوقف أو التعليق لعشرين عاما، وآخرون يطالبون بأنها تكون للأبد. عبد القادر،
0: أنس الصبار من واشنطن وكذلك زميل عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لكما. قال وزير الحرب الأمريكية بيت هيكسيث إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
3: بين التفاؤل والحذر تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوما بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة 60 يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
0: الآن إلى لبنان، ونتابع هذا التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة نبطية وخلف خسائر كبيرة.
4: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلات حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
0: ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
5: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع انذارات عاجلة للسكان بضرورة الاخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة اطلاق نار حر افرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول سلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضا إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديمغرافيا على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب. هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
0: تتجاوز القوات الإسرائيلية في عملياتها العسكرية جنوب لبنان نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخ واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان وهو قلعة شقيف. التقرير التالي يعرض الموقع الجيوسياسي لقلعة شقيف.
6: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقا قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982. إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة.

0: منذ عقود، وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيليا باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوما مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول، فيما صار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجددا؟
1: نتوقف معكم وإياكم الآن مع هذه المشاهد التي تظهر اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي على النبطية في جنوب لبنان أمس السبت.
2: واعتبر أولا ووضع الأرضية التي ينطلق منها في كل خطاباته في إدانة ما تقوم به إسرائيل سواء هنا في النبطية.
1: مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات.
3: في عالم تحكمه الصراعات وتضلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع

0: أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال، ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانيا بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضة قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد، وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة، وغالبا ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية، ومن أمثلته في يومنا الحالي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 من أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 من إبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 من إبريل الماضي على وقف إطلاق النار يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة، وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة متحكما في قواعدها فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغة القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: إذن ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
2: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في

محاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضا إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافيا على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب، وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين، كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكوبي.

0: سي وحسم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام
5: يا يوسف، خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يقبل بنا ويجعلنا وإياكم سبب لإقبال العباد إليه. ما زلنا في سلسلة من الإحرام إلى الإكرام، وربما يكون ده اللقاء الأخير لها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السلسلة سببا لامتلاء القلوب بالشوق إلى زيارة بيت علام الغيوب، وتكون سبب لمن يكتب الله سبحانه وتعالى له الحج والعمرة إلى أن يرتحل قلبه إلى تلك المنازل العالية. من الإحرام للإكرام، العمرة والحج مش مجرد رحلة تنقل بين المشاعر، مش مجرد رحلة أفقية تنتقل من مكان لمكان، بل هذه رحلة رأسية، رحلة إيمانية، رحلة بتنتقل فيها بين المقامات. فهي مش مجرد بتنتقل بين المشاعر من المشعر ده للمشعر ده، من منى إلى عرفات إلى مزدلفة، دي مشاعر، لكن هذه المشاعر لابد أن يكون في القلب مشاعر ومقامات معها. فرحلة انتقال من بين المقامات، من تجرد الإحرام لانكسار التلبية لدموع عرفات لمجاهدة الزحام حتى ينتقل الإنسان من الزحمة ويرى كل رحمة، إلى معنى التضحية ومعنى ذبح الأنا قبل ذبح الأضاحي، وإلى أن يصل لفرحة القبول إن شاء الله حتى يقف العبد عند الوداع. هو لا يودع مكة فقط، بيودع ذنوب وبيودع غفلات، بيودع أعمار قديمة، بيودع أفكار بالية، بيرجع إن شاء الله يشوف هل هو بقى إنسان على هدي الخليل وهدي الخليلين أم لا. فكل دي رحلة، الرحلة دي اللي بنحاول في اللقاءات دي إن شاء الله ربنا يوفقنا وإياكم إن إحنا ندرك ونتعلم، مش مجرد إن الحج هيعمل إيه والمعتمر هيعمل إيه كمناسك، لا، ماذا سيشعر في تلك المناسك عشان يكون خلاص أرينا مناسكنا عايشها، ونحاول نقرب من قلوب الصحابة رضي الله عنه كانوا بيتفاعلوا إزاي مع الحاجات دي، وكان كيف كان يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمور، إزاي تتحول المشاعر إلى تكون فعلا شعائر وإلى حياة. سبحان الله، الإنسان لما بيبدأ بالسؤال يفتكر الخليل لما كان دايما يسأل عليه السلام. فأنت تسأل نفسك، ليه بيبدأ الحج بخلع المخيط؟ ليه بيمنع الطيب أحيانا؟ لماذا كلمة التلبية بالإلحاح ده؟ ليه يوم عرفة أعظم يوم على وجه الأرض؟ ليه بينتهي الحج بطواف وداع مش بطواف إقامة؟ للإفاضة أقصد يعني، ليه في طواف وداع مستقل كده لوحده يعني، وإن كان في اللقطة الفقهية والأحكام الفقهية قد يحتاج المرء إن هو يجمع بين الطوافين، بس عموما ليه طواف ده اسمه طواف الوداع؟ هندرك تماما إن دي مش رحلة سفر ولا رحلة سياحة، دي رحلة عودة إلى الله سبحانه وتعالى. ربما يخرج ويعود حاج عاد بحقيبة ممتلئة وشنط ممتلئة وبتاع، لكن قلبه لم يكن ممتلئ كمثل حقيبته، وسبحان الله، ويخرج واحد تاني خرج من عرفة وقد عرفه، خرج من يوم عرفة وقد عرف الله سبحانه وتعالى. فالقصة مش قصة حجاج لابسين أبيض، القضية أعمق من كده بكتير، القضية ماذا سيلبس هذا القلب، وبأي روح سيدخل هذا العبد على ما تبقى من حياته. المعاني ديت نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ولا تغادرنا أبدا. كنا توقفنا عند الانتهاء من مناسك العمرة، أن الإنسان لما بيعتمر المعاني الإيمانية والقلبية أن المفترض يعيش بها، سواء كان معتمر أو سواء يشتاق إلى العمرة. والنهاردة بنكمل بقى الحاج هيعمل ايه من يوم 8، والمعاني الإيمانية القلبية اللي ينبغي أن يعيش إياها. غالبا في ناس دلوقتي أول ما سمعت الموضوع ده بيفكر أنه يسيب اللقاء خلاص، ليه؟ لأن اللقاء عن الحج وأنا مش طالع حج. صدقني، ربما تكون أنت في بيتك وقد رزقت مرادات الله سبحانه وتعالى من الحاج، يمكن ربما أكثر من كثير من الحجاج، لأن الهدف أن روحك تعيش هذه المعاني، وأن قلبك يشتاق إلى هذه المعاني، وأن إيمانك تثبت في هذه المعاني. فالمعنى ده مهم جدا أن نكون مدركينه. يوم 8 هو يوم التروية، يوم منى. الحجاج يوم 8 بيبدأوا يروحوا إلى منى. منى وهي مكان المنى، مكان اللي فيه المنايا. تحس سبحان الله ده المكان ان الواحد بيستحضر فيه الانتظار مع الاستبشار. بكرة يوم عرفة، بكرة يوم المباهاة، يوم 9 يوم عرفة، وهو يوم 8 دلوقتي قاعد في منى، فقاعد مستحضر وهو بثيابه الجميلة البيضاء دي، قاعد كل قلبه انتظار مع استبشار. انا منتظر، منتظر ايه؟ غدا يوم المباهاة، غدا ربما يباهي الله سبحانه وتعالى بي، وقطعا سيباهي الله سبحانه وتعالى بالحجاج، لكن يا ترى أنا هكون منهم؟ فهو عنده انتظار مع استبشار، وإن كان في برضو إيه قلوب وجلة، لكن سبحان الله الاستبشار أعلى وأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دايما يحثنا على حسن الظن بالله، وأنك دايما تتمسك بالأمل حتى ولو أنت تغادر هذه الحياة. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، دايما تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه البقعة اللي الحجاج بيكونوا واقفين فيها في اليوم ده، يا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا أن في 70 نبي عدوا على المكان ده. 70 نبي، أنا مش بكلمك في واحد مشهور، مش بكلمك على 2-3 من الصحابة، مش بكلمك على النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، لا 70 نبي دخلوا البقعة دي وصلوا بمسجد الخيف. يا الله، اليوم ده سبحان الله، لو اليوم ده انت عاوز تعمل حاجة، بس تتعبد لله بحاجة، تتعبد لله باسمين، اسم الشكور والستير، فتكون عبد الشكور وعبد الستير. عبد الشكور مشغول بالثناء على الله سبحانه وتعالى، مشغول احد تفكر تقول يا رب انا عاجز عن الشكر، يا رب يا رب انت اتيت بي انا من وسط 2 مليار تجيبني انا هنا، طب لو انا ما جيتش، يا رب يا رب انا كل امل يا رب ان انا اعيش عيشة الشاكر في منى. يا سلام، شاكرا لأنعمه كالخليل. ما احنا اتفقنا بقى ملة ابيكم ابراهيم دي يا جماعة، الحج ليه خلاصات، ظني والله أعلم إن من أجل خلاصاته أن تخرج عبد ملبي مستحضر أشهر من لبى، وهو الخليل إبراهيم عليه السلام، وصاحب أصل التلبية، حياته كلها كانت ترجمة للتلبية، واخدي بالكم، حياته كلها كانت ترجمة للتلبية، وأعلى من ترجم التلبية محمد صلى الله عليه وسلم. فالشعور ده إنك تعيشه ده شعور عالي جدا. فتبقى عبد الشكور يوم اليوم ده بيثير شكر نعمة الرب في القلب، كده تحس كده في إثارة، عاوز أشكر ربنا، أنا لازم أشكره. طب وعبد الستير أنت مكسوف، لا يا أنت صاحب الذنوب، صاحب الغفلة، وصاحب البعد عن الله، وصاحب كذا، فإيه عندك حياء ان ربنا سترك مع كل ده، فيتولد لديك الحياء، فيبقى في شعور بالحب عالي قوي بسبب ان ربنا غرقك بنعمة ايه انه اصطفاك، وشعور حياء عالي قوي، وانت قاعد كلك كده معاني بتعيش فيها ايه، بتقول غدا الموعد، يا انا هنا انا هنا بتهيأ، هنا تهيئة للتهنئة، التهيئة النهاردة للتهنئة غدا، فأنت في محل التهيؤ. ولذلك وانت في اليوم ده وفي الليلة دي بتلبي تلبية العبد المشتاق للقاء، عبد كده مشتاق، عيشة تانية خالص بقى، لبيك اللهم لبيك. وقلنا ان التلبية دي كأن واحد بيناديك وانت بتقوله انا جاي، نعم نعم، بس بتقول نعم بحب، نعم لان التلبية قلنا فيها معنى الحب، فانت بتقول نعم بحب، وبتقول نعم أنا جاهز وعندي استعداد للسمع والطاعة، وأنا مجيب بحب، فبتسمع وبتطيع بحب، ونعم ونعم ونعم ونعم بتقولها كتير، يعني يا رب أنا مستمع ومطيع، مطيع بحب وبستمع بحب، ومطيع طاعة مستمرة، أنا مش هطيع مرة واثنين وخلاص، لا أنا مكمل، واخدين بالكم. فتلبية العبد المشتاق، يا الله، وما أشبه هؤلاء بيعني ببعض العبق والعبير الذي ملأ قلب الكليم موسى. وعدنا موسى لما ربنا وعده إيه سبحانه وتعالى اللقاء، فكان كده مشتاق جدا، بيقول له ربي أرني أنظر، فأنت بتعيش شعور الإيه المقاد. سمي يوم التروية بالتروية لأنهم كانوا يأخذوا الماء عشان يترووا بيه ويشربوه للارتواء، فأنت ده مشهد الارتواء، قاعد أمال تشرب قلبك المعاني دي وتشرب روحك المعاني دي ليه؟ أنا عاوز أمتع قلبي، أنا بجهز هنا، واخدين بالكم. المعنى ده في غاية الأهمية يا جماعة، منى فيها معنى مهم قوي، إن منى دي قلت لكم قبل كده عامل زي الرحم بيتسع لأهله، عارفين الجنين
7: الجنين لما هو في بطن امه تلاقي بطن امه صغيره قوي كده، بس الجنين قاعد يدخل في الرحم دي، فالرحم يتسع يتسع يتسع يتسع يتسع يتسع، سبحان الله منى كده تشوفها صغيره مكان بقع صغير، سبحان الله يشيل 4 مليون و5 مليون. ازاي يا جماعه ازاي؟ قال لك اصل ديت عامله زي الرحم، وسبحان الله منى دي فيها الرحمه والرحم، الرحم ده هو الرحم والرحمه قريبين جدا من بعض. ليه؟ لانك وانت جوه بتاخد كل الرحمات، اللطف الخفي، فالرحمه في الزحمه، سبحان الله. منى بقى لا شكوى، منى لا شكوى، يعني لا شكوى، سبحان الله. يمكن بالتجربه كده واسألوا الحجاج ومن حد، تلاقي أقل مكان فيه شكوى هو منى يوم التروية. سبحان الله، الشكوى تشنيع على كرم الضيافة. يا عم انت بكرة، انت راجل متضيف بكرة، سبحان الله. ويبدأ الناس بقى بعد منى يتحركوا لعرفات. طبعا مش هدفي هنا اللي انا اتكلم هنعمل ايه في منى وعبادتنا وهنصلي ازاي ونعمل ايه والكلام ده كله، الكلام ده قلنا ايه مش ده هدف السلسلة. طيب عرفات، عرف لمن عرفه، عرف لمن عرفه، بس هو كده خلاصة. عشان جبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الحج عرفة. ليه؟ لأنك هتعرف عن الله ما لم تكن تعرفه، وهتعرف عن نفسك ما لم تكن تعرفه. إلى عرفات، عرفات اليوم المشهود، اليوم اللي ربنا أقسم به. كنا نلبي صح؟ أن لبيك اللهم لبيك. طيب مع طلوع فجر عرفة إيه اللي بيحصل؟ أول ما تصلي الناس بتبدأ إيه؟ تكبر. التكبير بيبدأ إيه؟ من الفجر بتاعه. فتختلط التلبية بالتكبير. لا لا، هنا بقى كان من ساعات تلبية المشتاق، هنا تلبية الإيه؟ المفتخر المشتاق، المعتز بهذا الدين. يا بيت أنا معتز، عندي تلبية المعظم، واخدين بالكم بقى مشتاق معظم لله سبحانه وتعالى. يا الله، عشان كده جاء يوم اللقاء، جاء يوم اللقاء، الملبي المكبر، الملبي المكبر، الحج عرفة. عشان كده احنا عاوزينك تحفظ قوتك لغاية وقت اللي وقت الظهيرة، عشان كده بعد الشروق يوم عرفة نام، إن لجسدك عليك حق، نام بقى واسترخى كده وحاول تعمل التجهيزات بتاعة عرفة. وقلنا التجهيزات دي أشرنا ليها في كتاب رحيق البيت العتيق، ممكن تقرأها فيه، وأشرنا ليها في كذا سلسلة. لكن على رأسها ومهم جدا إن الحج يريح. ليه؟ لأن جاي ليك من الظهر للمغرب 5-6 ساعات، هم دول الخلاصة، هم دول الخلاصة. يا الله، وانتوا عارفين ان مكة حرم، ماشي، في حاجة اسمها الحل وفي حاجة اسمها الحرم. عرفة في اماكن الحلين خارج الحرم صح، وكأنك واقف على عتبة باب الملك باكيا حاسرا للرأس، حاسر الرأس بالنسبة للرجال، هذا مال تدعي تدعي تدعي تدعي، كأنك واقف برا مستني ان يدخل، يا رب دخلني يا رب دخلني. فده شعور استحضار مهم جدا، واعبا يا تسني على الله سبحانه وتعالى، يباهي بك يباهي بكم، لكم لك الحمد رب، يا رب بتبقى. يا رب انت تباهي بي، انا يا رب. عشان كده تجد الحياء يا عالي قوي قوي قوي، ومحقون حب، محقون حب، شوق للقاء يغمرني، انا يعني غرقان في الشوق ده. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلمة، الكلمة دي عاوز عشان تفهمها، بالله عليك لو مسترخي تعدل، ماشي، لو مسترخي كده وشادد اللحاف ومتغطي وبتاع وقاعد مال تتاوب ومش عارف يتعدل، بس اتعدل، هنرجعك تاني بس اتعدل شوية. يقول ابن تيمية: فإنه من المعلوم أن الحديد عشية عرفة. خلاص برضو مش معدول يا ابني، تعدل تعدل عشان تسمع الكلام، تعدل لعل ربنا يكتبك من اهل عرفة العام القادم، ويكتب لك لو كنت انت من اهل عرفة العام ده يكتب لك القبول. فيقول: فانه من المعلوم ان الحديد عشية عرفة، ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. بس كده شفتوا بقى، مش أنا قلت لك تعيد عشان تفهم. لو الجملة دي لوحدها خلاص كافية، كافية انك ده كيف انك تبيع كليتك لو جاز يعني عشان المشهد ده مش يفوتك. فإنه من المعلوم أن الحديد عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. ومش محتاجين ان احنا نسمع كلام ابن تيمية في الموضوع ده، يكفي ان رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا كده يباهي بكم. تعوزي بعد المباهاة الا المعاني دي كلها؟ سبحان الله. تقف تحت أديم السماء بلا حجاب، تقف تحت أديم السماء بلا حجاب. يا الله سبحان الله. عشان كده كان يعني الواحد عما بيلاقي الدنيا حر يقول لك ايه اضحي يعني اطلع في الشمس لمن احرمت له. يلا يا عم شوية الشمس دو هتعدي ان شاء الله هتعدي، بس طبعا ما تعرضش نفسك للازمات يعني. الله اكبر. ولذلك يا جماعة سيدنا علي بيقول كلام رهيب رهيب، يقول لا ادع هذا الموقف ما وجدت اليه سبيلا. شوف الكلام الحلو بيقول ايه، بيقول انا لا أترك هذا الموقف ما استطعت إليه سبيل. ما أقدرش ما أقدرش ما أقدرش. الناس تلبي يوم عرفة وأنا برة. والله قالها لي واحد قبل كده، قال لي والله يا شيخ محمد اليوم، حتى أيام كورونا كان بيقول لي كده، بيقول لي اليوم اللي تكون فيه تلبية عرفة وأنا برة أحس ده اليوم اللي أنا غالبا هكون في تربتي، ده اليوم اللي هيكون في تربتي. ما أقدرش لا أستطيع. لدرجة ان في يوم من الايام قرر ان هو يعني لظرف ما مش هيحج. سبحان الله. بقول والله سمعت التلبية فجر عرفة وانا في الرياض، ركبت العربية وطلعت، ما قدرتش، ركبت العربية وطلعت لا استطيع. سبحان الله. بقول ما فيش 6-7 ساعات كنت في عرفة. شفتوا يا جماعة؟ تقول بصوا يا جماعة الله يكرمكم الله يكرمكم، احنا في ملة ابيكم ابراهيم ان شاء الله هندندن على فكرة لو نسيت اتكلم عليها، بس محتواها يكون حاضر. يعني ايه الفكرة؟ ازاي تكون فرد وفيك جوه قلبك معاني امة، معاني ينبغي يعني لو جينا ندور على المعاني دي هنلاقيها في امة كاملة. هي بتبقى معاني، لو نيجي نشوف بقى ايه لب المعنى المعاني اللي جوه دي، ايه اللي يخلي واحد فرد يبقى كأنه امة؟ هو الصدق. صدق يا جماعة، صدق الخليل يخلصها، صدق الخليل يخليك تحج. والله أعرف أقوام بيحج وأنا بحلف بالله، أعرف ناس بتحج قسما بالله ربما يمر عليه أيام في الشهر لا يجد قوت يومه. أديني بأقسم بالله وأعرفهم بالاسم بالاسم، أحيانا يمر عليه أيام في الشهر لا يجد قوت عياله. بصوا ازاي، مش هقولك ازاي، ليه؟ لان هنالك دعا زكريا. بس هو ده اللي اقوله لك، اللي رزق الشاب ده واللي رزق الفتيات دي واللي رزق الناس دي هو الرزاق. فخلص خلص فوق تخلص تحت. سبحان الله. اليوم ده بتدعي بقى ادعوك ربي كأني اسمعك، تقول عبادي جاؤوني. يا عبادي جاؤوني، عاوزين انت تاني؟ ما احلمك يا رب، ما ارحمك يا رب. فعشان كده دايما كلك رجاء، كلك رجاء. الامام في يوم عرفه بيقول له مين اسوأ واحد في الفريق ده كله، في الناس دي، في الملايين دي، من اسوأ هذا الجامع حالا؟ قال الذي يظن ان لا يغفر الله له. ايه ده ايه ده، وفي حد كده؟ وفي حد بالمفهوم ده؟ والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدانق، يعني حاجة بقرش. شوفوا سبحان الله. ولذلك مع كل المعاني دي تلاقي نفسك برضو بتدعي بوجل لأنك عارف ذنوبك، فتلاقي نفسك تقولي يا أنا عارف يا رب أنك هتعفو عني، بس وأسوأتا منك وإن عفوت وسوأتاه منك وإن عفوت. يا الله أنا ما استحقش وأنا محرج جدا وعارف يا رب أنك ستعفو إن شاء الله وسوأتاه وإن عفوت. سبحان الله. وكان في واحد بسبب أنه بقى بعيد قوي عن ربنا ومنكسر قوي وكأنه يشهد جلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى فيمر بمقام تاني بقى بعد ما مر مقام الحب وخلاص بقى عنده حسن ظن بالله يروح يقول يا رب لا ترد الناس من أجلي، يبدأ يشوف ذنوبه فيقول له يا رب لا ترد الناس من أجلي، لكن يشوف عطاء الله ورحمة الله يقولي ده ما في أسوأ واحد اللي يظن أن ربنا مش هيغفر له، فقلبه قاعد رايح جاي رايح جاي زي الموج كده بتاع البحار. سبحان الله. بصوا جماعة لو يوم عرفة ما فيهوش إلا كلمة واحدة لكفتكم عشان ترتحلوا اللي هي إيه؟ الله يقول للملائكة ما أراد هؤلاء، هم جايين عاوزين إيه؟ يا الله يدنو ثم يباهي فيقول ما أراد هؤلاء. يا جماعة ما أراد هؤلاء دي قسما بالذي قالها تخلع القلوب، تخلع قلبك حبا كده، تحس ان قلبك كأنه بيتغسل بمية زمزم بعد اللي بعد ما تستحضر المعنى ده. ما أراد هؤلاء يا عشان كده يوم عرفة وانت قاعد مال ترفع ايدك يا رب اغفر لي يا رب اعفو عني يا رب دخلني الجنة يا رب ارتطر ده يا رب استعملني حبب الناس فيك يا رب استعملني يا رب ان انا اخلي الناس تحبك وتحب نبيك وتحب القرآن. يا ماذا أرادها؟ تخيل بقى أن الملائكة تقول هو يا رب هي تريد كذا وهو يريد كذا، هي نفسها أن الناس تحبك. يا إنك في الوقت ده يبقى ده شغلك، هو ده اللي يبقى شغلك يا. وتستحضر بقى في الوقت ده حنينك للموطن الأول. يا جماعة عرف ده عشان تجدد العهد، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. شوف التوحيد بتجدد ميثاق التوحيد، تجديد الوفاء، ألست بربكم، ما أخذ الميثاق من المكان ده. الله لما ربنا سبحانه وتعالى أخرج الناس من صلب أبيهم آدم خلاص بقى وهم في أصلاب آبائهم وأخرجهم كده وقال لهم ألست بربكم، قالوا بلى، فالكل شهد. فأنت بتيجي هنا تجدد الميثاق. يا الله سبحان الله. عشان كده بتبدأ على نص اليوم في عرفة التلبية بتاخد طعم تاني، كنت بتلبي تلبية المكبر، لا تلبية الموقن بالرحمة، تلبية الموقن بالرحمة المتزلل على باب سيده. يا الله. من الحاجات المهمة جدا بتساعدك قوي قوي انك تقول وتستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لهم خذوا عني مناسككم، وبعدين يقول لهم ايه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قول لنفسك دي آخر وقفة لي في عرفة، مش هقفها تاني، أنا مش هقفها تاني. هتعمل إيه؟ عشان كده في آخر اليوم خلاص كده بقى ساعة والناس تبدأ تتحرك أو ساعة ونص تلاقي ناس بدأت تهدى. اهدى، لا مش تهدى، أنت استقر في الدعاء واستمر، استقر في هذا المقام. إيه هو المقام؟ قول لعلي دي آخر مرة في حياتي أقف المشهد ده. طب هتعمل ايه بقى؟ تروح في حتة تانية خالص، تلبية الموقن بالرحمة المتزلل على باب سيده، وتستحضر علي بقى تدفع لي علي رضي الله عنه قال لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا. وكأن قلبي يسمع البشرة اللي هي بقى ايه أفيضوا عبادي مغفورا لكم. طب بالله عليك بقى، عبادي جاؤوني ما أراد هؤلاء، وبعدين في الآخر أفيضوا عبادي، يلا أفيضوا. وأفيضوا دي فيها معنى جميل، إيه هو معنى الإفاضة؟ يعني أنت تمليت على الآخر لدرجة بقيت عندك معاني من التوحيد وحب الله ومعرفة بالله ينبغي أنها تفيض على كل من حولك بعد ذلك، أن كباية قلبك اتملت، روح بقى أفيض على الناس، خلاص أخلاق تفيض على الناس، إيمان حلاوته تفيض. عاوزين يا جماعة لو واحد سمعك أو شافك بعد ما تطلع يوم عرفة يقول لك قسما بالله داخل رجع عرفة، أنت جاي من عرفة؟ كده حتى لو ما كانش عارف انك ايه. ليه؟ من امتلاءك، من العمق اللي جواك، من الإفاضة اللي قاعدة تضيف وتفيض على الناس. أفيضوا عبادي مغفورا لكم، مش بس كده، ولمن شفعتم، يلا ولمن شفعتم له، يلا يا عم اشفع. عشان كده مهم جدا تبقى ليك علاقة مع الحجاج. واحد طالع يحج وصله بالعربية، تجيب له إحرام، حد راح يحج من إخواتك ولا خالاتك ولا أي حد، يصلها أمورها، شوف عاوزة إيه، يصلها حاجات كتير. ليه؟ افتح علاقة، عشان ما أنت تاجر، عشان لي ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم له. يا الله. وإيه كمان؟ وضمن لهم التبعات، وضمن لهم التبعات. يا بلال أنصت لي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، يا بلال أنصت لي الناس. والله العظيم يا جماعة، أم أحد إخواننا سبحان الله بيقول لي والدتي عاوزة تعمل أي حاجة وهو رايح يحج، فعارفين عملت له إيه؟ هو خلاص يجهز بكل حاجة، ادته حاجتين، ربنا يحفظها ويحفظ أمهات المسلمين كلهم. عارفين ادته إيه؟ ادته كيس سكر وكيس رز. فيقولها يا أمي أنا، يا أمي أنا رايح فندق يعني كل حاجة فيه. تقول له أنت مالك، خد السكر ده، خلاص خد كيلو السكر ده لعل اللي معاك يستعمله. هي عاوزة الحجاج اللي معاه عارفين، ولو معلقة هيستفيدوا منه. والرز ده يبقى كده ايه، الحمام اللي حوالين الحرم كده يبقى ايه، يبقى حطه ايه للحمام بتاع الحرم. شوفوا يا جماعة، اي حاجة مني توصل، كل ما في الحرمين ناطق. عشان بس مش ادنك تقولي اصل هو عنده كل حاجة، اصل هو معاه كل حاجة. الله يا جماعة، الصادق، ما انا بقول لكم الصادق ما بيتعبش، الصادق المحب ما بيتعبش، بيلاقي الموضوع سلس. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال أنصت لي الناس، سكتهم، قول لهم ايه دو عشان احكي لكم يعني. فيقول لهم ان الله سبحانه وتعالى بيقول افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم، وضمن لهم التبعات. ضمن لهم التبعات يعني اي حاجة حقوق وبتاع وتفاصيل ممكن تغرقك وكده، ربنا سبحانه وتعالى سييسر هذا الأمر. فعمر بيقول له رسول الله هي ديت لينا احنا بس، فيقول ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. يعني ولمن أتى بعدكم يوم القيامة، يعني احنا. رضي الله عن عمر إن سأل السؤال ده. عاوزكم كده تعملوا أبحاث كده، أبحاث يعني رد الجميل، ممكن نسميها كده، إيه رد الجميل ده؟ أسئلة من الصحابة تتسئل وبسببها احنا ناخد خير كبير. فيبقى اليوم هم جميل عندنا الناس دي، خلاص واخدين بالكم؟ فتعيش بقى الفكرة دي. فعمر منهم رضي الله عنه، فعمر بيقول له يا رسول الله هي دي لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. يا الله على الجمال. عشان كده عمر قال ليه كثر خير الله وطاب. يعني ايه كثر خير الله وطاب؟ هو ده الشعار اللي بيخرج منه كل واحد يوم عرفه. خارج بيه، خارج بيه يا شيخ، كثر خير الله وطاب، مش كثر بس، وطاب، خير تيدا يطيبني. يا سلام. من الحاجات الجميلة قوي يوم عرفه انك بتفرح بالقرآن والإسلام. ليه؟ اليوم اكملت، نزلت يوم عرفه، فتقول يا انا فرحان قوي بالقرآن. ليه؟ بتذكر بقى، بتعيش تاني الفرحة الاولى. سبحان الله. في حديث صححه الشيخ أحمد شاكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك فيه يوم عرفة فيه سمع وبصره ولسانه غفر له. التلاتة دول، سمعك بصرك لسانك، ما تخليهمش يعملوا أي تشويش، يغفر لك. يا الله. ومهم في الأوقات دي أنك تراجع خطبة الوداع وما جاء فيها، ولي لقاء فيها اسمه رشدة اللقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فيها الرشدة، الخطوات اللي بسببها أنك تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في أمن وأمان غدا. خلصنا عرفة، رايحين إلى فين؟ المحطة المنسية بقى، المحطة المنسية اللي في ناس كتير ما بيقفوش معاها، إلى مزدلفة. مزدلفة دي تعرفين وأزلفت الجنة. هنا مزدلفة يعني الأرواح يتقال عليها كده، فعلا الأرواح بيحصلها كده إيه، قرب من الجنة، بتعيش نعيم مختلف تماما تماما تماما، الاقتراب رويدا رويدا، كأنك قاعد بقى بتقرب تقرب تقرب تقرب من الجمال كله. فشوف بقى انك عايش عيشة مختلفة تماما تماما تماما وأزلفت. يا الله انت واقف عند باب الحرم مسكين ذليل ومرة واحدة ربنا يقربك. وأزلفت الأرواح لمزدلفة. يا الله يا جماعة سبحان الله جلال الدخول حرم الملك, جلال الدخول حرم الملك. وانت بقى هنا بيلازمك عارف كده ان على لسانك كده الحمد لله الحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ عندك شعور قاعد عارفين كده, عارف الطائر اللي بيطير راسه حبة قوي, راسه هي الحب والجناحين شعور الشكر والحياء. عبد مديون لانه ايه عليه ديون شكر نعم كتير قوي وعبد مقصر فقعد ما يستغفر ربنا بقى خلاص. فداخل بنفسية الاستغفار ليه؟ لان هذا الجمال لا يليق بي هذه الاحوال والاعمال, الاعمال اللي انا بعملها ديت مش هي لا. فانت مكسوف فداخل شعور العبد المقصر وفي نفس الوقت من الجمال العبد المديون شايف هيصة شايف يعني خيرات وبركات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما أرحمك وما أجملك. هنا بقى ما أجملك يا الله. غدا أو حين الزيارة بقى قد تمت الوفادة ونحن مقبلون على الزيارة, رايحين نزور البيت بس هنا هنريح. المبيت هنا مش مجرد يا جماعة انك بتبات, لا يا جماعة اشرف نومة هتنامها في حياتك, اشرف ليلة بتنامها هي الليلة دي, واخدين بالكم؟ اشرف مكان بتنام فيه شعور سبحان الله. ولذلك يا جماعة ما بتدورش بقى اصل المكان فيه تراب اصل اللي فيه واحد جنبي بيتكلم ليه, لانك خلي بالكوا يا جماعة انت لو معاك أسرة الدنيا معاك أحلى سرير في الدنيا وربنا ابتلاك بالأرق مش هتعرف تنام, لأن النوم والراحة هذه أشياء لا تشترى. انت ممكن تشتري المرتبة والوسادة, ممكن تشتري الغطاء, ممكن تشتري السرير أحلى أوضة في الدنيا, بس مش هتعرف تشتري الراحة ولا النوم. دي أشياء لا تشترى, دي أشياء مش بتتباع, واخدين بالكم؟ سبحان الله. وتلاقي بقى في رسائل غير مباشرة, انت منتظر الصبح اللي انت مقبل عليه صح, بس خلي بالك الموت قريب برضه, واديك متكفن اهو لابس كفنك ونايم على تراب وفي مكان فاضي فوش. على فكرة يا جماعة مزدلفة ديت عم تشوفوها في التلفزيون وتشوفوها كده في واللي منكم بيشهد المكان ما فيهاش اي حاجة من نعيم الدنيا خلاص, ما فيهاش حاجة من نعيم الدنيا, بس فيها ما اجمل من الدنيا كلها, ما أجمل من الدنيا كلها. بس مش هتعرف تعيش الحتة دي لما تكون جاي من عرفة, يعني لو رحت على مزدلفة بس مش هتحس بحاجة, لازم تطلع من عرفة, لازم تطلع واخد اللي واخد الروح بتاعت عرفة. ده اسمه ايه بقى يا جماعة؟ اسمه موكب السكينة. طالعين من مزدلفة موكب السكينة, طالعين لمزدلفة اسمه موكب السكينة. ليه يا جماعة؟ سكينة من باها ربه به. شوفوا كده تقول سبحان الله, الأتوبيس ده يا جماعة أتوبيس باه الله, نرجو أن الله قد باه بأهله. بس طالع كده الناس انت عارف كده ايه, أنا أقول لك على حاجة, تخيل كده انك مضغوط جدا وفتعب والكلام ده كله, تعبان عادي جدا انت مريض وبتاع. أنا أعرف أحد مشايخنا كان تعبان وكان بيعمل عملية وكده, فشباب من التلاميذ راحوا زاروه وفتحوا قدامه شاشة كده وقالوا له يا شيخنا شوف أثرك على الناس والناس بيقولوا إيه. فبدأ يسمع الناس بيقولوا إيه, بيقولوا إحنا استفدنا من إيه وتعلمنا إيه, وأنا لولا هذا الرجل والرجل ده عمل معايا كذا والرجل ده عمل معايا كذا والرجل ده عمل معايا كذا. فسبحان الله الشيخ تأثر وسبحان الله كأنه تبدل, هو بيشوف إن ربنا استعمله في إنه قدم حاجة للناس, قدم حاجة للناس سبحان الله. فبدأ ياخد سكينة جدا. فما بالك يا عبد الله أن الله جل جلاله يباهي بك. عاوز سكينة عاملة ازاي. لأن أنا قلت لك دلوقتي والله علماء الأمة عملوا صفحة اسمها مجمع علماء الأمة، قاعدين يتكلموا عليك ويفتخروا بيك ويشكروا فيك، تحس كده بهدوء نفسي. فما بالك بالرب العلي جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا. موكب السكينة طالع، موكب سكينة كده، ناس ماشية سبحان الله سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، بالراحة يا جماعة، ليس البر بالإيضاء، مش اللي بر انك تجري وتحرك الجمل بتاعك، بالراحة، مش هو ده البر والحاجة. وصلنا مزدلفة الحمد لله، وصلنا الأول يا عم، القصة مش هنا. أنا هتفرق معايا أوصل الأول ولا أوصل الأخير طالما خدت السكينة؟ مش خدت السكينة خلاص. يا الله، إن الله تطول عليكم في جمعكم فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى لمحسنكم ما سأل. الخلاص كل المسيئين ما فيش مشكلة، بسبب المحسنين نعديهم، وبالنسبة للمحسنين إيه طلباتكم؟ يلا خدوها. ويضمن لهم التبعات أهل عرفات وأهل المشعر. يا الله، أجمل نومة مع أنها مرهقة متعبة. بصوا يا جماعة، لو في حاجة في الدنيا اسمها التعب اللذيذ، التعب المنعش، فهو التعب اللي انت هتلاقيه في مزدلفة. إن لو في حاجة ينفع نقول عليها التعب المنعش هو ده. شوفوا، اسألوا أي واحد عجوز، مش هقولك شاب، وأي واحدة عجوزة من قرايبكم اللي حجت، قول لها نفسك في يوم مزدلفة تانية حجة، تقول لك ربنا ما يحرمني منها، تقول لك ربنا يسمع منك، يعني أي يستجيب، صح؟ سبحان الله. كان لي سلسلة اسمها غمسة، نفسي أرجع لها تاني للفكرة بتاعتها. كنت بتكلم إيه في غمسة ديت؟ غمسة دي في نعيم يا جماعة، لو انت خدته وتغمس فيه خلاص بتنسى كل حاجة، بتنسى كل حاجة. مزدلفة دي ألف غمسة، مزدلفة دي ألف غمسة، غمسة من الغمسات خلاص. مش هقولك التعب المنسي، لا، النوم المنسي ده نوم بينسيك حتى لو ما نمتش، على فكرة حتى لو ما نمتش، سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده بيقول لهم ايه، يلا بي جمعوا ايه في الوقت ده، يشرع ان الناس ممكن ايه تبدأ بقى تجمع الحصى، ومش شرط تجمعها من مزدلفة بس عادي يعني ممكن شرط. فكمان انت من النعيم بدأت تتسلح ضد الشيطان، فبتجهز للشيطان، ولا هتفرق معايا. وبدأت زي ما هنخلي بالكو احما ملة ابراهيم، بتاخد من سيدنا ابراهيم المواجهة، راح واجه اصنامه وواجه الشيطان. المعنى ده مهم جدا يا جماعة. الانسان الابراهيمي بقى الحقيقي اللي بيبدأ بان هو عدم الاستسلام للتقاليد اللي اتولد فيها. سيدنا ابراهيم بيئته ما تشجعش خالص على الطاعة، ما كانش فيها اي ملمح كويس البيئة اللي حواليه، لكن بدأ من داخله. وبعد كده ما ينفعش تبقى مكتفي بكده، لازم تصنع بيئة ولازم تواجه الباطل، فبدأ يواجه. واخدين بالكم؟ فبدأ يواجه مشهد التسلح، الكل بيواجه، الكل بيواجه، سبحان الله. مزدلفة بتستحضر فيها الأخرة، بتستحضر فيها الحشر. على فكرة بالمناسبة، يعني في وسط الزحمة دي لو في واحدة شكلها جميل قوي عدت من قدامك، انت مش هتنشغل. ليه؟ انت بتبقى في حالة من الضغط والإرهاق والتعب والكلام ده كله، الجسد مش فاضي، عاوزين يلا نروح، يلا عاوزين يلا نتحرك، عاوزين مش عارف ايه، نشوف الباص بتاعنا فين، نشوف مش عارف ايه، سبحان الله. مشاهد من مشاهد الأخرة بصورة أخرى. وهنا بقى بيكون العبد المفتخر الذاكر، العبد المعظم، كذكركم أهباءكم أو أشد ذكرى، يا سلام. وبعد كده بقى يا نجم النجوم يطلع فجر يوم النحر، أعظم يوم في الدنيا، أعظم يوم في الدنيا. وبعده عرف، وطلع فجر العيد، ده يوم تمام الوفادة بقى، تحمد ربنا أنه وفقك ورحمك وجبرك هنا. يا الله، وتستحضر انك ايه في كل المشاهد دي انت متبع، خذوا عني مناسككم، ماشي، بتحاول ايه تتتبع النبي في كل التفاصيل، ما لم يكن ايه في مفسدة اكبر زي مثلا مزاحمة للحجر فتأذي حد والكلام ده كله. الحصى هجيبه ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وصفها خلاص، واياكم والغلو، الموضوع بسيط خالص، هو ده شيء ملموس عشان يشاور لك على شيء معنوي. الشيء الملموس انك بترمي، لكن الشيء المعنوي انك بترجم شيطانك بالاستعاذة، بنشر التوحيد والثبات على معاني الايه الاسلام. هو دي هو ده الرجم الحقيقي. شوف بقى سبحان الله، وانت بقى اخر عهدك بالتلبيه، لان التلبيه بتنقطع مع رمي الجمرات ويبدا التكبير، كانك بتقول له يا رب هذا اخر عهدي بالتلبيه لسانا لكن ليس حالا، انا خارج وحياتي كلها هتكون تلبيه، انفاسي يا رب كلها هتكون تلبيه. سبحان الله، تلبيه من اقترب وذاق وارتوى. وبتبدا بقى تفتتح اليوم ده بالرمي. عارفين كده واحد دخل يقرأ القرآن بيبدأ بيه؟ بالاستعاذة، صح؟ دخل على الجمال كله بيبدأ بالاستعاذة. فأنت دخل على الجمال كله بتبدأ ايه؟ برضو كأنها الاستعاذة، خلاص بترجم إزالة الموانع للمناجاة في الإفاضة. ما انت رايح الإفاضة، انت رايحها، واخدين بالكم؟ فالموت عن طرايح، سبحان الله. فالموت دي عشان تنادي ايه؟ ابدأ بقى الجمرات بقى، الجمرات دي اللي بتجسد العداوة بس بشيء عملي بالرمي. عشان كده حظ اليد من الرمي الحجارة، وحظ القلب من الرمي التكبير والذكر. الله أكبر، الله، إيه يا جماعة الجمال ده؟ إيه أنت لا. بص أنا يا شيخ أنت مشوقنا أوي. ما هو أنا ده أنا مشوقك، أنا هشوف، أنا هخلي الشوق يطلع من جنابك إن شاء الله، خلاص، عشان بعد كده تحاول بقدر الإمكان لا تنقطع أبدا أبدا أبدا، لا عن الحج والعمرة إن استطعت ببدنك ومالك، ولا تنقطع عن السماع عنهم. لي يا جماعة، هو أنت ليه عاوز تسمي نفسك العبد المحروم؟ يعني مش يكفيك إنك اتحرمت إنك تروح مكة والمدينة وتروح تحج كل سنة؟ يكفيك ده إنك تحرم قلبك كمان وعقلك وروحك إن يعيشوا المعاني دي؟ لا، أنت إنسان وحش بالطريقة دي، لا أنت إنسان كده غافل يا عم. كفاية ان جسمك مش بيحج كل سنة، خلي قلبك يحج كل يوم مش كل سنة. التكبير بقى اشد ما بيؤذي الشيطان من الانسان انه بيسمع التكبير، صح؟ او بيسمع من الانسان كده التكبير يفر عند الاذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او بيسمع اذان الصلاة بيفر. الله اكبر، بتشوف امة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعة، يا مجتمع حوالين مشروع واحد، كله رايح فين؟ إلى الجمرات، وقبلها إلى عرفات. جميل قوي أنك تشوف الأمة مجتمعة، ودي من الحاجات الحلوة يا جماعة أن احنا نشوف الأمة بكل أطيافها في حاجات هي مشتركة فيها، ومهم جدا نبرز الاتفاق ده ونحاول نحيي منه معاني جميلة قوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في قبلتنا وذبح ذبيحتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حاجات كده أساسية يقول لك دي كده، الكلام ده مهم قوي. فالنهاردة في الحج الكل متجه للكعبة، الكل بيصلي اتجاه هنا، الكل رايح منا، ففعل معاني منا، كل رايح عرفة فعل معاني عرفة، فعل المعاني دي جوه القلوب. واخدين بالكم الحاجات الكبيرة دي، بدناكش تتكلم في الخلافات أما تتكلم في الاتفاقات وتشرحها. صدقوني يا جماعة لو فهمنا اللي احنا متفقين عليه، لو احنا ربنا سبحانه وتعالى سددنا ووصلنا لا هنروح في حتة تانية خالص. فشوفوا سبحان الله ان الامة دلوقتي كلها مجتمعة، عرفت عدوها خلاص، العدو بتاعها عرفته. ففكرة الجمرات دي لو استثمرناها يا رب يكون الموضوع ده يفتح افاق لبعض المستمعين، اللي هو ايه؟ استثمار الامور اللي بتجتمع عليها الامة دي، ان نخرج منها بمشاريع. المشاريع دي ازاي نستثمر ما اجتمعت عليه الأمة في توليد حرارة اعلى واعلى ومعاني ايمانية اعلى واعلى. طبعا المشاكل يا جماعة اللي بتبقى موجودة في الحج، واحد يقول لك اصل الضغط وكده، بصوا يا جماعة روحوا اسمعوا او اقرأوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، المشاهد اللي حصل فيها كمية مشاكل قد ايه، ومشاكل اسرية خلاص، ومشاكل كتير قوي، ومع ذلك مش غابت عنهم المعاني دي. هو طريق يا جماعة بالطبيعي جدا، في انت ليك عبودية، في الزحمة ليك عبودية. هو انت تبقى قافل على نفسك الأوضة وعندك اطلالة على الحرم، عاوز تبقى العبودية بتيجي بس هنا، ولو نزلت في الزحمة ما فيش عبودية، انت عبد هنا وانت عبد هنا، في هنا مقامات لازم تحضر قداء هنا، وزي زي بالضبط كده ربنا اداك مال واداك صحة، دي نعمة، النعمة دي هتعمل فيها ايه؟ ليك عبودية. طب ربنا ابتلك بمرض وادك فقر، ليه عبودية، وهكذا. انت في كل الوقت في انت عبد لله سبحانه وتعالى، وانت شغال في المحل انت عبد، وانت بتصلي انت عبد، واخدين بالكم؟ المعنى ده استحضاره هيفرق كتير قوي. طولت في الحته دي بس ان شاء الله انتم ايه يعني تكونوا فهمتم فكره ان الامه المجتمعه دي عاوزين نستثمر ما اجتمعت عليه الامه في توليد مشاريع. الله اكبر. ويبداوا بقى يرموا تستحضر ان انت الامه الوسط ورمز التوسط. حتى في رمي الجمرات بتختار ايه حجر بسيط سبحان الله. ونبدا برمي الجمره ليه رميه واحده بس العائي رميه الجمرة الكبرى. ليه بنرمي كده وما بنكملش رميتها؟ قال لك اصل اليوم يوم زيارة، مش احنا رايحين البيت عشان الافاضة. قال لك اليوم يوم زيارة اكتر، فلا تنشغل بالعدو. تنشغلش بالعدو، انت مشغول بايه؟ انت رايح تزور مين؟ فما تفكرش مع العدو كتير قوي بس، واخدين بالكم؟ فانت رايح ايه للبيت العتيق. رايح يوم زيارة صح سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول لنا في اليوم ده وانت بترمي لا يدري احد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. ده فيما فما يحد في الذبح مدخور لك عند الله. انت ما تعرفش انت ذبحت في اليوم ده، ده بيقول لي ليه؟ بص ما هقول لك ايه ولا ايه. طيب والجمرات كان لك نورا يوم القيامة مع كل حصى تكفير كبيرة كبيرة كبيرة مش صغيرة كبيرة سبحان الله. وإغاظة الشيطان، بتغيظ الشيطان في اليوم ده. وخلي بالك ده انت بترمي الحصى كأنك بتهدم حاجة صح؟ هذا الهدم للبناء، واخدين بالكم؟ والحاجة اللي بتستفيد منها وانت في الجمرات الأثر التراكمي للحاجات اللي من وجهة نظر بعض الناس ده حاجة صغيرة، هي مش حاجة صغيرة، حصى ورا حصى ورا حصى ورا حصى يعمل حاجة كبيرة جدا سبحان الله. طب النحر، احنا قلنا بقى النحر ده بقى في اليوم ده لو ما فيش في النحر إلا لذة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دي لذة كبيرة قوي. يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ أفضل الحج العج والسج. العج والسج، العج اللي هو إيه؟ رفع صوب التلبية، والسج الذبح. يا الله، طب والذبح ده كان المفترض اللي يتم فيه سيدنا إبراهيم والقصة بتاعته المشهورة جدا إن كان إيه؟ ذبح الولد. وبعدين ربنا إيه؟ خفف عن هذه الأمة وكانت أمة التيسير فرزقهم قال لها خلاص طلع الكبش ده. فكان الأول فلذات الأكباد لا الأكباش، فشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا. يا الله، عشان كده يقول لك إنك دايما كل التضحيات للمحب مع حبيبي لا يراها تضحيات، كل العذابات هي عذوبات. ولذلك كان المحب يقول لحبيبي ولو بيد الحبيب سقيت سم، شربت السم لكان السم من يده يطيب. شوف الكلام، شوف الحبيبة بيقولوا ايه. بيقول لك انا لو بيد الحبيب سقيت سم لكان السم من يده يطيب. خلاص، خلي بالك دلوقتي في واحدة راحت ايه قايله لزوجها اللي قاعد جنبها ايه والله انت كده، وهو يقول لها انت كده. يا عم خليك مع ربنا كده، سيبك منها وهي سيبك منك، خليك مع ربنا كده، ما تحكوش على بعض سبحان الله. من الحاجات المهمة جدا يوم النحر ده تستحضر ان ربنا يسر ليك الانعام وسخرها. برضو احنا اتكلمنا في الاضحية دي في لقاء كامل ممكن تراجعوه يعني، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم فنحرك مدخور لك عند ربك. مدخور لك يعني بص مدخر لك، احنا مش هنقولك ده، بص انت هتعرف يوم القيامة اللي هتاخده. وشوف تيسير ربنا للانعام ويسخرها لك عشان تاكل ومش عارف ايه. يا الله، وشوف احنا والانعام نساق الى البيت، محلوها الى البيت العتيق. وتحمد ربنا ان جعل ذبيحة الهدي دي انك تكون محسن وان الفقراء ياكلوا منها. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير القانع المعتر، كله ياكل. يا الله، فانت بعد انتصارك على الشيطان بتنتصر على نفسك الأمارة بالذبح، بتذبح الأنا وبتذبح جيبك وبتبذل الغوالي مش البواقي. مش تيجي تطلع كده تقول ايه اصل انا عاوز مش هحج تمتع. ليه؟ اصل التمتع والقارن هيبقى عليه اضحيه وانا مش عاوز اطزي هدي وانا مش عاوز اطلع هدي، مش عاوز اعمل اضحيه. ليه؟ مش معاك فلوس؟ ماشي، لا معاك بس بتوفر عشان ايه؟ انت هتعمل شاطر مع ربنا سبحان الله. هو انت مش واثق في التجاره ولا قلقان ولا ايه؟ فشوف اليوم ده بيعلمك، النحر ده بيعلمك التكافل الاجتماعي، وانت بتكفل الفقير وبتكفل البائس وبتكفل المعنى ده مهم جدا جدا جدا جدا. والحلق بقى احنا اتكلمنا في الحلق وكده، بس هنا الحلق ليه فكرة تانية وليه معنى تاني بتتذوق. فرحة اتمام العمل، التهيئ للوفادة لطواف الزيارة. يا الله. ونروح بقى طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده بقى اسمه طواف مين؟ طواف المولود. طواف المولود ليه؟ عودة البراءة. خلاص البراءة رجعت لك، عودة الفطرة. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي ملك يضع يده على كتف الحاج ويقول له: اعمل فيما يستقبل.

عالم الشهادة، واخد بالك، والدنيا زحمة وهتعطوف من فوق، ده عالم الشهادة. عالم الغيب هو اللي شايف عالم الشهادة. ده عالم الغيب بيقول لي ايه بقى؟ انت في طواف المولود اللي بيتقال له اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك. عارفين يا جماعة كل اللي فات كان مقدمة للطواف ده، عشان كده الطواف ده كأنه سجود الحج، سجود الحاج. عارف السجود ما قبله كان تهيئة لي، انت بتتهيئ عشان تسجد واقترب، صح؟ هو طواف الإفاضة كده. وقفت بباب عرفات متضرع باكي فأكرمك وأدخلك الحرم، فريحت عند مزدلفة، وبعدين أغصت العدو ورميت، وقربت القربان وذبحت، وحلقت شعرك وتذللت، وخلصت بقى ايه الكلام ده. ايه اللي باقي؟ انك تنعم بالزياره بقى، يلا ادخل طواف الايه؟ الزياره، بقيت جاهز. فعشان كده انت بتطوف مش لابس الاحرام، امال ايه؟ بزينتك، الزينه بتاعتك بقى. اطوف بزينتي، تتزين يعني، تلاقي بقى المعاني دي تفيض تفيض، ما خلاص بقى افاضه يفيض عليك لتفيض على البشريه بعد كده. يا سلام. ونرجع بقى فين؟ نرجع للمبيت بمنى، ودي أطول فترة الحج. الحج أهو خلاص، بنقعد بقى في منى ليلتين أو ثلاثة على حسب. ما أجمله من ختام بعد الجهد والتعب والكلام ده كله، استراحة. وشوف بقى الجمال بتاع الضيافة، استراحة أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وعشان كده الأصل ما تصومش. هتصوم ليه؟ لا يليق بالضيف ان يعرض عن ضيافة الكريم، واحد كريم جدا وغني جدا يعمل لك عزومة ويذبح لك ويعمل لك، وتيجي تقول له اصلا صايم؟ لا، ما ينفعش، ان هذا الحجاج زوار الله سبحانه وتعالى وهم في ضيافة. فعشان كده انت في الضيافة، فعشان كده الضيافة دايما انكسار خلاص وحب. المعنى ده مهم جدا استحضاره. عايش بالتكبير ولا تنشغل في الضيافة عن التكبير، ماشي؟ مش عشان تبقى مشغول، لا، انت مستمتع وكل حاجة، بس خلي بالك وقاعد عمال تتفنن في منى خلاص بالذكر والتكبير، وقاعد تذكر ربنا اعلى من ذكر الاباء خلاص. عارفين كده عما واحد يحصل له اي حاجة كده فيقول ايه؟ يا ابي يا ابي يا ابي يا ابي، مثلا النور قطع، فتلاقي الولد يا ابتاه يا ابتاه، اول حاجة تستحضره، صح؟ ولا واحد وهو كانوا زمان عم كانوا في حج الجاهليه، يبقى انهم يقولوا ابيات شعر ويذكروا ابائهم ومش عارف ايه والكلام ده كله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى انسوا بقى الكلام ده. ممكن تذكر اهلك، بس ذكر ربنا يكون اعلى اعلى. والكل بيكبر ليه؟ لان هنا التكبير، مهما عبدتك يا رب وكبرتك لن اوفي شيء مما تستحقه، مهما يا رب انا كان ذنبي كبير انت يا رب عفوك اكبر، يا رب مهما هعمل واطئ برضو ثوابك اكبر. المعاني دي مهمه قوي قوي قوي، سبحان الله. لذلك يا جماعه كل عمل ممكن ينتهي، صح؟ ممكن كل عمل انت بتعمله يعني منها هيتنتهي ومزدلفه هتنتهي وبتاع، لكن كانك بتقول لربنا ذكرك باقي لا ينتهي. عشان كده اهل الجنه هيخشوا برضو مكملين في التسبيح، مش هيقفوا، سبحان الله. تستحضر بقى الضيافة يوم القيامة. يوم القيامة بقى ما تخش الجنة تتذكر الضيافة، زيادة كبد الحوت أول حاجة أهل الجنة بيأكلوها بيضيافوا. أكرمتني يا رب فكيف لا أكرم وفدك، فبتبدأ بقى وأطعموا البائس الفقير خلاص. إيه يا رسول الله بر الحج؟ قال لك طيب الكلام وأطعام الطعام. فقاعد بعمل الحاجات دي كلها ليه؟ أنا أكرم كما أكرمني الله سبحانه وتعالى. والرمي بقى، الحج لم ينتهي، صح؟ لكن انت شغال بترمي، امال تكمل في الرمي. عارفين كده اخر سورة في القرآن هي استعاذة، سورة الفلق وسورة الناس، صح؟ سور الاستعاذة. فبرضو الحج كأنه بيذكرك بالاستعاذة، فبترمي الجمرات التلاتة ومش بتكتفي بواحدة. ليه؟ كأنك شعارك انا محافظ على الاستمرار في إيغاظة العدو، واخدين بالكم؟ برضو ان الرمي بيشرع فيه انك ترمي وده انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده الحاج بيرجم وبعد كده يدعي، وبعدين يرجم وبعدين يدعي، وبعدين في الثالثة يرجم ويمشي. عارفين الدعاء دي؟ ابن عمر يقول قدر سورة البقرة، وابن عباس يقول قدر المئين، يعني الدعاء طويل. عشان كده بتشعر كأن الرمي

0: سبب في صلتك ومناجاتك لله سبحانه وتعالى. يعني ايه بقى؟ الدعاء بيفتح بعد ما بتشتغل في انكار المنكر واغاظة العدو. كل عم هتغيظ عدوك وتشتغل اكتر يفتح عليك اكتر في المناجاة والفتح. ولذلك سبحان الله من الحاجات المهمة جدا للدعوة بمعنى انك تأمر معروف وتنهى عن منكر نية. يعني مثلا جات لك غفلة، حاسس بوحشة في قلبك، حاسس انك بعيد بالك فترة، خلاص ذكر الناس بالله وجواك وجواك، مش انك في حد يسجل اللقاء، عادي اللقاء تسجل ولا مسجلش ولا فرق معايا ولا شغلني اي حاجة. انا شغلني حاجة واحدة بس، ان الله يراك بتقبل بخلقه اليه فيقبل بك فيقول نحن احق بهذا الكرم منك، انت تأتي بهؤلاء نأتي بك، انت تسعى في ازالة الوحشة التي في قلوبهم نزيل وحشتك. واخدين بالكم؟ عشان كده دي من ابرك النوايا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، اللي هو ايه؟ كل عم تلاقي انك بعيد، يا رب انا صاحب ذنوب ومليش الا لسان، يا رب انا عاوز اشتغل، يا رب انا مش قادر، يا رب كذا. طب قول للناس ذكرهم وانا اذكرك، ازل الغفلة ونزيل غفلتك، فيراك الله سبحانه وتعالى مشغول بهذا الامر، هيفتح عليك. فانت بقى في الوقت ده، بس الحجاج احيانا العساكر بيحركونا، ماشي هما بيحركوا جسمك مش بيحركوا قلبك، انت بقى عاوز تحرك قلبك ده موضوعك. فادعوك يا ربي وانت الكريم المنان، انا كنت في الضيافة 3 ايام، انا بدعي يا الله. طيب يا رب انا اقعد ليلتين ولا امشي؟ انت ضيف مكرم، عاوز تتأخر، عاوز تتعجل، المهم انك تكون ايه؟ عندك التقوى ومستحضر معها التقوى. المعنى ده لما هتستحضره هتروح في حتة تانية خالص. وخلي بالك انت ربما تأخرت محبة لما انت فيه، وربما تعجلت وانت برضو محب. اهم حاجة لمن اتقى، وانت ضيف مكرم لا تعاتب. مش هنعاتبك على التأخير، ولا هنعاتبك على التعجل، ولا هنعاتبك على اي حاجة. طالما انت ضيف تتقي فلا عتاب. وانت خارج من منى بقى، اين الخيام وفين الناس، كل من عليها فان، تستحضر الدار الاخره بقى، كله مشي سبحان الله. وتبدا بقى ايه؟ تجهز لطواف الوداع. ايه طواف الوداع؟ يا رب انا اللي جوايا لا يسمح لي، لو الامر لي ان انا اودع. طب بتودع ليه؟ يا رب انا اودع استسلاما لامرك بس، لكن انا شاحن، انا جوايا حاجه ما ينفعش اودع. فانا اشهدك اني اودع الظاهر لا اودع الباطن. انا يا رب ما اودعش، لا يا رب انا ما اودعش. عشان كده صديق حسن خان بيقول ايه؟ وعندي ان حاصل عمري كانت تلك الايام، والذي مضى في غيرها لم يكن الا منام او احلام. بيقول ايه؟ عندي ان حاصل عمري كانت تلك الايام، ايام الحج دي، طيب والذي مضى في غيرها لم يكن الا منام او احلام. عرفت بقى الحاجة احلام والحاجة منام اللي احنا عايشينهم في حياتنا دي؟ كل حياتك كلها منام، نايم، خليك نايم، خلي الناس صحية وانت نايم. وانت بتودع استحضر بقى، لولا اني اخرجت منك ما خرجت ابدا، لولا ان خلاص لازم اطلع، ولازم التأشيرة، خلاص التذكرة، ولازم ان انا ارجع مع الحملة، ولازم ولازم ولازم ولازم، والله ما خرجت. طيب مشهد الوداع للبناء، انا بودع عشان اروح ابني بقى، انا معايا حاجة بقى عاوز خلاص للعالمين. يا جماعة انا كنت في مكان هو هدى للعالمين، فانا خدت قبس من هذا القبس، فانا رايح هدى للعالمين. انا كنت عارف موطن رأسي، لو واحد قال لي انت مولود فين اقول له في مصر، مولود فين في المنصورة، مولود فين في كذا، مولود فين في كذا، صح؟ وانا خارج انا كنت امبارح عارف موطن رأسي، الان عرفت موطن رفع رأسي. مش هترفع رأسك بقى خلاص، انت في حتة تانية خالص وخلاص كده. بتخرج بقى ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ بتحافظ على لباس التقوى اللي يمزق، تحافظ على صفائك وبراءتك أيها المولود، حافظ على هذا الأمر، بتحافظ على المعاني دي، وتجديد الأوبة، آيبون تائبون لربنا حامدون. وإحنا برضه هنقول لربنا حامدون إن ربنا يعني يسر لينا اللي إحنا أنجزنا كده مراجعة بسيطة كده وسريعة، وضحكنا عليكم وقلبناكم في السلسلة ديت. بس إن شاء الله الكتاب فيه التفاصيل دي كلها، وشرحنا الكتاب قبل كده مرة واثنين وثلاثة، ممكن تراجعوا الكلام ده. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وياكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. أي FTA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. يا رب آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وعلى باب مغفرتك توسلت وبكيت. يا رب لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحمدك يا الله في صباحي ومسائي وفي كل الحالات، وأحمدك يا رب على النعمة وأستغفرك عن الزلة وأسألك الرحمة والنجاة من الهفوات يا رب العالمين. يا رب سبحانك، قد ظلمت نفسي ودنست ثوبي وأنت الغفور، والإيمان بك هو الطهور، فاغفر لي وطهرني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته ومنتهى رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني. ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، وأنت العفو الكريم، فاعف عني وسامحني وأنر لي الطريق يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: أهلا بكم إذن مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات ما قاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه وإن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران وإن أي مخالفة لمقررات العبور من المضيق ستعرض أمن السفن لخطر جدي. في لبنان كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متعددة في البلاد في حين تركزت الغارات على مدينة نبطية وبلدات في قضائها بالإضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. في إسرائيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. من ناحيتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة الأمن. عن آخر المستجدات معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكم. أبدأ معك عدنان أيضا عن آخر المتابعات من الجانب الإيراني طبعا في ما يتعلق بالمذكرة مضيق هرمز وكذلك ما يتعلق بالوضع في لبنان هذه المرة أيضا. عدنان،
1: الموقف الإيراني عبد القادر كما وصفه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أول أمس هو خطوة بخطوة فيما يتعلق ببنود الاتفاق الجاري بحثا. إيران تتحدث عن أن هذا الاتفاق ما زال قيد البحث بالنسبة للتفاصيل، ولكن اليوم التلفزيون الإيراني نشر تفاصيلا قال إنها هي حقيقة لبنود الاتفاق تتعلق بشكل أساسي بتفاصيل مضيق هرمز والحديث عن إدارة إيرانية تنسق دخول

0: الوفد الإيراني المفاوض تحدث اليوم أيضا عن أن حتى تفاصيل الإفراج عن هذه الأموال وآلية الإفراج عنها تم الاتفاق عليها وبحث ضماناتها بشكل أساسي إجرائيا. عبد القادر، ما يتم اليوم هو عمليا في مضيق هرمز هو تثبيت لهذه النقاط بالنسبة للجانب الإيراني بإثبات أو التركيز على الآلية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يتحدث بأنه سمح لعشرين سفينة بالعبور من مضيق هرمز بعد التنسيق معه بشكل كامل، وهذه رسالة عمليا إلى السفن التي تريد العبور، بمعنى التسجيل مع هذه الآلية سيمنحهم فرصة للعبور، وعدم التسجيل مع هذه الآلية سيمنعهم من العبور. وهذا ما أكد عليه قائد مقر خاتم الأنبياء في تصريحاته الأخيرة. لكن عبد القادر، عندما نتحدث عن هذه البنود التي يتم الحديث عن الاتفاق عنها شكلا مع عدم وضوح حقيقة فيما يتعلق بالتفاصيل، قابلها إشكال آخر فيما يتعلق بجنوب لبنان ووقف إطلاق النار هناك، الذي تصر إيران بشكل أساسي من خلال التصريحات المتتالية بأن هذه نقطة أساسية ومركزية للعبور نحو توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى أنه لا يوجد مذكرة تفاهم ما لم يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان، بل إن الحديث يذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن أن هذا الأمر يهدد المفاوضات برمتها وربما يرشح الأمور للعودة إلى مسار المواجهة والحرب مرة أخرى. إذن نتحدث إذن عن تصريحات إيرانية تؤكد من خلالها طهران على تفاؤل نسبي، على ترقب عمليا للإعلان عن الوصول إلى اتفاق، عن رسائل مستمرة، عن خطوط حمراء عبد القادر بالحديث عن مضيق هرمز كضمانة أساسية في أي اتفاق وتثبيت آلية إيران لإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى قضية الأموال المجمدة والتركيز بشكل أساسي على النقطة الأساس والإشكال الأكبر كما ينظر إليه هذا اليوم هو إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان.
1: شكرا لك عدنان. أنس من واشنطن، ماذا عن الموقف في واشنطن؟
2: الصورة في واشنطن حقيقة عبد القادر هي ترقب، وهذا الترقب مرده إلى أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات يوم أمس، وكانت التقديرات تقول أن بعد هذا الاجتماع سيخرج بقرار ما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه أو حتى بالاتفاق مع إيران بشكل عام، لكن ذلك لم يحدث. ومر مساء يوم أمس وكذلك هذا اليوم ونحن في ساعات نهاره الأخيرة دون أن يقدم الرئيس دونالد ترامب موقفا واضحا، سواء للأمريكيين الذين يترقبون هذا الاتفاق وتتأثر أسواقهم سواء النفط أو الأسهم تبعا لما يصدر عن الرئيس أو حتى عن القرارات التي ستتخذ بشأن إيران، لكن هذا لم يحدث. التصريحات جاءت من وزير الحرب بيت هيكسيث، والذي تحدث عن أمور تبدو جزءا من هذه الحرب لكنها لا تقطع بشأن التوصل إلى اتفاق، إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ قرارا نهائيا أم لا، وهو الذي قال في أكثر من مناسبة إنه هو الذي يقرر وكذلك يفعل المسؤولون من حوله عندما يسألون عن هذا الأمر. لكن الرئيس دونالد ترامب قبل ذلك كان قد نشر على منصته تروث سوشيال، قال إن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وعلى الإيرانيين أن يعيدوا حركة الملاحة إلى مضيق هرمز كسابق عهدها، وأن يرفعوا الألغام البحرية خلال الأيام 30 من مدة سريان مذكرة التفاهم التي من المفترض أن تستمر لـ60 يوما. كثيرون هنا في وسائل الإعلام الأمريكية يتحدثون عن بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها حقيقة في أي اتفاق بالنظر إلى المعارضة الشديدة داخل البيت الأبيض ومن خارجه، خاصة من حلفاء الرئيس دونالد ترامب. وهذه النقاط على رأسها ملف رفع العقوبات والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية التي كانت محتجزة أو محتجزة لدى الولايات المتحدة. يتحدث هؤلاء عن أن أيضا الالتزام الذي تقدمه إيران لا يمكن الأخذ به، ويتحدثون عن مثل إنجليزي trust and verify، بمعنى تحقق وثق ولكن تحقق، وهذا حقيقة هو قلب ما يطالب به هؤلاء، ويعتقدون بأن الرئيس دونالد ترامب لا يجب أن يتراجع فيما يتعلق بالحصار البحري وأن يبقي على القوات الأمريكية متواجدة في الشرق الأوسط بالكثافة الموجودة عليها الآن، لأن ذلك يعني بطبيعة الحال استمرار أوراق الضغط بيد الرئيس دونالد ترامب. في حال رفع الحصار يقول كثيرون فإن الرئيس دونالد ترامب يكون قد تخلى عن هذه العملية العسكرية، وإذا ما أراد العودة إليها فإن الكلفة ستكون باهظة على الأقل داخل الولايات المتحدة، ناهيك عن الكلفة العسكرية لإعادة حاملات الطائرات والبوارج التي انتقلت إلى الشرق الأوسط، وبالتالي هذه

0: هي النقطة المفصلية والتي يقول كثيرون إنها قد تكون جزءا من الحوار والنقاشات التي تجري في البيت الأبيض. نعلم أن هناك فريقان داخل البيت الأبيض وقد قال ذلك الرئيس دونالد ترامب. بعضهم يفضل الدبلوماسية ويعتقد بأن ما وصلت إليه الأمور يؤيد هذا التوجه، خاصة بعد توجيه ضربات تقول واشنطن إنها كانت مؤثرة، ويقول الرئيس دونالد ترامب إن إيران ستستغرق عشرات السنوات لإعادة بناء ما تم تدميره خلال عملية الغضب الملحمي. وآخرون يقولون إن هذه العملية يجب أن تكتمل بتدمير الدولة والنظام في إيران والقضاء على قدراتها على تهديد الإقليم أولا، وثانيا على بناء قنبلة نووية من خلال مواصلة تخصيب اليورانيوم. وبالتالي هذا يعني الحوار الذي يجري ويرجح أنه يجري الآن في البيت الأبيض، والرئيس دونالد ترامب في مثل هذه الحالات يستمع إلى من يحيطون به، لكنه في نهاية المطاف يقرر وفقا وتبعا لأجندته التي يقول إن الهدف النهائي منها والخطوط الحمراء فيها هي عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأي السبل سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية ستؤدي إلى ذلك فهو سيتبعها. وهو يقول إن هذه المفاوضات كان قد قال في أكثر من مناسبة إنها تسير بشكل جيد وإن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكن النقطة المحورية عبد القادر تتعلق بالثقة. هل يثق الأمريكيون بالالتزام الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي؟ وإذا كان ذلك ممكنا ما هي الخطوات التي ستتخذ على الأقل في المرحلة الأولى بخلاف الالتزام لتطبيق الاتفاق وبعد ذلك الدخول في مفاوضات من شأنها أن تقضي على البرنامج النووي الإيراني معه التهديد الذي يأتي ويرافق هذا البرنامج. نقاط أخرى تتعلق أيضا بالأموال والأصول المجمدة. كثيرون يحاولون أن يرسموا صورة بين اتفاق 2015 الذي وقعه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، ويقولون إن أوباما قدم أموالا بالمجان للإيرانيين ولا يجب أن يفعل الرئيس دونالد ترامب الأمر ذاته، ويقولون إن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرات إيران إقليميا وتشكيل تهديدا على حلفاء الولايات المتحدة، خاصة عند حديثهم عن إسرائيل. النقطة الثالثة تتعلق بطبيعة الحال بالعقوبات، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالعودة لتصدير النفط، ومتى وكيف سيتم ذلك، والآلية حقيقة غير واضحة لأنها جزء من النقاط التفصيلية. لكن بالنسبة للأمريكيين لا يمكن أن تقدم هذه الأموال أو يتم الإفراج عن الأصول المجمدة أو رفع العقوبات دون الحصول على التزام، وهذا الالتزام يكون بضمانات بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. والحديث أيضا عن البرنامج النووي بشقيه بمنع إيران من التخصيب لسنوات طويلة تتراوح هذه المدة تبعا للتقارير التي تصل للصحافة الأمريكية. كثيرون يرجحون أن الأمريكيين قد يقبلوا بأن تكون مدة الوقف أو التعليق لعشرين عاما، وآخرون يطالبون بأنها تكون للأبد. عبد القادر
1: أنس الصبار من واشنطن وكذلك زميل عدنان نابوريني من طهران، شكرا جزيلا لكما. قال وزير الحرب الأمريكية بيت هيكسيث إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
2: بين التفاؤل والحذر تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة 60 يوما بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة 60 يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة 60 يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
1: الآن إلى لبنان ونتابع هذا التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة النبطية وخلف خسائر كبيرة.
3: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلات حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهران شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
4: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع انذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول السلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضا إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافيا على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
1: تتجاوز القوات الإسرائيلية في عملياتها العسكرية جنوب لبنان نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخ واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان وهو قلعة شقيف. التقرير التالي يعرض الموقع الجيوسياسي لقلعة شقيف.
5: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقا قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع. والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيليا باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوتر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية، والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوما مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها، يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجددا؟
1: نتوقف معكم وإياكم الآن مع هذه المشاهد التي تظهر اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي على النبطية في جنوب لبنان أمس السبت.
3: واعتبر أولا ووضع الأرضية التي ينطلق منها في كل خطاباته في إدانة ما تقوم به إسرائيل سواء هنا في النبطية.
1: مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات.
6: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال، ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانيا بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالبا ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 من إبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 إبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحات الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة، متحكما في قواعدها، فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغ القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: إذن ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
7: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع انذارات عاجلة للسكان بضرورة الاخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة اطلاق نار حر افرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول سلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضا إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافيا على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب. هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهران شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.

0: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity Parramatta's first Islamic school Through project-based learning learners work on real challenges build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهال.

0: مهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار، وصلي على النبي المختار.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكمًا.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكان بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد.

وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: اللي بيسمع كل يوم حي على الصلاة 5 مرات وما بيلبي النداء عم بتحدى في الله.
1: في حياة بدون صلاة؟
0: زي ما في وجبات للجسد في وجبات الروح.
1: إذا صلحت صلاتك
0: صلح سائر العمل.
1: 20 دقيقة خد
0: بصلاتك نظم أوقاتك،
1: ابني يومك على صلاتك.
0: اللي ما بيصلي هو في مهن بالعواصف.
1: كنت عايش بخوف، كنت عايش بقلق،
0: قال أنا مش محجب ليش أصلي؟ عشان تتحجبي.
1: صلاتك حياتك.
0: اللي ما بيصليش مش عايش.
1: تخيل أنت اللي بتستنى الصلاة. أوف اللي بي
0: يا الله،
1: ما كنتش أسمع الأذان لأني مش مهتم. السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة الخير، بحلقة من برنامجكم المفضل بودكاست لعله خير، ضياء عليان والشيخ علاء جاب. كيفك يا شيخ؟
0: يا ربي لك الحمد.
1: خير يا شيخ؟
0: لعله خير. أكيد
1: خير بإذن الله.
0: رب الخير لا يأتي إلا بخير.
1: أمين يا رب. شيخ، حلقة اليوم أي حدا مش عارف أهمية الصلاة مش راح يقوم من قدام التلفزيون ما هو مجدد العهد بده يبلش يصلي. واللي بيصلي يا شيخ ومتمت يعني ملتزم يتمتع بصلاته،
0: يخشى أكثر
1: يخشى أكثر، واللي بسلوكها طيران يهدي عشان ايش ما تقلب فيه السجادة. يهدي شوي لانه تططططططط اللي انت مخلص.
0: صح.
1: بدنا هيك نبلش نجيب اللي في حياة بدون صلاة.
0: فلنجعل هذا العنوان لا حياة بدون صلاة. اللي ما بيصليش مش عايش. لا اشك انه يتقلب من هم الى غم الى حزن الى كدر الى الم الى وجع. اللي ما بيصلي هو في مهن بالعواصف، في مهب النوائب والمصائب، لأنه ليس محفوظا من الحفيظ عز وجل. بدي أقول ترك الصلاة كلمة، يا ولدي يا بنتي يا خيتي يا خوي، اوعك تموت وانت ما تصليش، ما لكش حل. إذا بتموت تارك صلاة ما فيش حل في الآخرة. الرجل أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر العمل، يعني تجمر التقصير الذي في الأعمال الأخرى. طب وإذا فسدت؟ فسد سائر العمل، يعني لو في أعمال أخرى فول مارك تخرب كلها. تخيل اللي بيصليش ما إله حجة يوم القيامة. أنا ما بحب أتكلم كثير في الترهيب، لكن لابد أن أخوفك لتقبل على الله عز وجل، لأنني أحرص عليك وعلى مآلك وآخرتك. اللي بيصليش يوم القيامة سيحشر مع هامان وفرعون والنمرود.
1: ليش؟
0: حديث صحيح.
1: ليه أروح مع هدول الناس؟
0: هو أحمد
1: عشان إيه؟
0: مش فاضي، بيشتغل حرام. تقول إحنا بنشتغلش، إحنا نكون قاعدين في الدار بنزل سطات خمسينات علينا.
1: 5 دقائق
0: النهار بيشتغل، والله ما في 5 إضياء. الشباب ما شاء الله في الصلاة أسرع من رونالدو في الملعب، بس صلي بتلاقيه مهور. هسه قلت أنت مدقق بالسجادة فيه؟ لا يا عم، صلاتك نجاتك، صلاتك بركة حياتك، صلاتك البركة في أولادك ومالك وعطياتك. اربط توفيقك في الصلاة، حافظ عليها. زي ما في وجبات للجسد في وجبات الروح. تبعون الجسد قالوا لنا افطور غدا عشاء،
1: بيضتين معلقتين شايتين
0: انا سكرين. وياك كرتونتين بيض،
1: كرتونتين طبقين،
0: اربع
1: دجاجتين،
0: اربع دجاجات. كما أن للجسد غذاء، ومتخصصين الجسد قالوا لك 3 مرات أو تأكل 5 مرات منوعات مغيرات مش عارف شو بعد عن بعض عشان المعدة وعشان كذا يظل جسمك سليم وقبل أن رب. ففي عندك شيء اسمه غذاء الروح، غذاء الروح على تقفلة. لذلك الصلاة صلة العبد بربه، فاللي ما بيصلي مقطوع.
1: ومرة حكيتها بقعدة وانت واقف وانت راكع وانت ساجد، كيف بتكون علاقتك مع ربنا عز وجل في كل حركة، في كل حركة من الصلاة؟
0: أنت في قيامك تثبت أنك قائم بالله وله، وفي ركوعك وسجودك أنا لا أركع إلا له لا لغيره مش لحد ثاني. فصلاتك يا حبيبي وصلاتك يا خيتي نجاتك ونجاتك. ممنوع ما تصليش، ممنوع.
1: لو بتغلط
0: زي لو عندك كبائر لا تسيب الصلاة. الكبائر اسمك مسلم مرتكب للكبيرة، ترك الصلاة عند بعض أهل العلم يخرج من دائرة الإسلام.
1: صح.
0: طب أنا عشان أنت قلت 5 دقائق، لا 4، أنا ما بدي أقول لك 3، 4 دقائق 5 صلوات. صح. 20 دقيقة.
1: 20 دقيقة باليوم.
0: يتخيل عشان 20 دقيقة أروح على النار. قال لا وانحشر مع فرعون اللي قال عن حاله أنا ربكم الأعلى. إذا أنت تهبل، معقول أنت مجنون لدرجة أنك بدك تنحشر مع اللي قال عن حاله ربنا، ومع اللي عذب إبراهيم في النار، ومع هامان؟ يعني أنت عن جد نوع هالصحبة هاي؟ مطلوب منك خمس صلوات يا خيتي، مطلوب منك خمس صلوات. ما أنت يا صاحبي بتقوم تشرز كل يوم زي الأسد 10 ساعات عشان 400-500 ليرة، وانت يا بنتي ويا خيتي بتقومي على المراية بتقعدي ساعة ونص تدهني تعملش لزياتي ومكياج. إلا زوجك مش عم بقولك غلط، في بيتك عادي، بس ليه عندك هذه القدرة على الوقوف أمام المرآة وعند الصلاة تشتكين إنه ما عندك وقت، وهو بروح بيلعب بلاي ستيشن مع الشباب 4-5 ساعات متواصل، عند الصلاة بقول لك يا أخي ما في وقت.
1: يعني بلاي ستيشن 20 دقيقة، كم واحد؟
0: واحد عن 5 صلوات.
1: يا الله
0: يا زلمة، أقول لك بيوقف على الطابور إذا كان في عرض في مطعم 2 ساعة.
1: الله عنك سألك.
0: عند الصلاة يا زلمة نعجز؟ لا، من هذه اللحظة من بعد حلقة لعله خير صلاتك نجاتك، هيك عنوان الحلقة.
1: سواء عندك أغلاط، سواء عندك معاصي، سواء عندك كبائر، سواء مش محجبة، سواء وشو مكان الإشي، سواء ما بتلبس كويس، سواء سواء سواء سواء
0: صلاة ممنوع أسيبها. قال أنا مش محجبة ليش أصلي؟ عشان تتحجبي، لأنه الصلاة حتشرح صدرك عشان تكفري شيء من الذنب اللي عم تعمليه. صلاتك بتطهرك من أخطائك وغلطاتك.
1: بس احكي لي عن الأذان، اشرح لي سريعا.
0: الله أكبر. ايش يعني الله أكبر؟ الله أكبر من شغلك.
1: أوف.
0: الله أكبر وأهم من فنجان القهوة مع أم محمد. الله أكبر من عملي وانشغالاتي. الله أكبر من همومي، يعني تصغر الهموم لما أقبل على الرب الكبير.
1: يا الله.
0: فاللي مش عم بيبعد عن همومه تجاه الصلاة والرب عز وجل بضل شايف همومه عالية. هذا جبل وانت واقف جنبه كم بتشوفه؟ شاهد
1: صح،
0: بس لما تبعد عنه
1: تشوفه القد.
0: تشوفه القد
1: صح.
0: كلما ابتعدت عن الدنيا وأقبلت على الله تصغرت الهموم. بس تصلي يبطل إشي يهزك في العالم.
1: كمل لي الأذان عجبني.
0: الله أكبر من كل شيء، أوجاعك الله أكبر منها لأنه اسمه الشافي، بس احكي معاه في الصلاة. الله أكبر من مخاوفك المستقبل، خايف من المستقبل؟ صلي فاسمه الرزاق، صلي فاسمه المعطي، صلي فاسمه الكريم، صلي فاسمه الجواد، صلي فاسمه المغني، صلي وأقبل عليه وأبشر بالأعطيات والنعم. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ومن هنا نستأنس أن يكون المرء بربه والهانة يحب ربه. نعم،
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
0: أشهد أن محمد رسول الله. علمني سيدي وقدوتي وأسوتي أن أترك كل شيء وقت الصلاة.
1: من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أنت قلت ذكر في الصلاة وبالأذان.
0: في الأذان وفي الإقامة.
1: الإقامة.
0: طبعا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
0: حي على الصلاة. الله ينادك إلى الصلاة له. طيب إيش الصلاة؟
1: يعني حي على الصلاة. تعال. تعال. الصلاة. حي على الصلاة. تعال. أقبل.
0: نعم أقبل.
1: حي على الصلاة. حي على الفلاح.
0: فلاحك الذي تبحث عنه بيدي، فأنا المعطي. كأن الله يقول لنا هذا معنى النداء، هذا معنى الصلاة.
1: صح.
0: يا من تبحث عن السعادة والهناء والراحة والسرور والسلام الداخلي والطمأنينة وأن يغادرك الألم، أقبل على الرب فقد قال لك حي على الفلاح. الفلاح أن تخرج من مخاوفك، ولن تخرج منها إلا إذا أقبلت على الله. ثم يكرر المؤذن الله أكبر كمان مرة. الله أكبر، أكبر من الأونر.
1: ربنا قال لك شو بده يعطيه، قال لك الله أكبر، بعدين قالك تعال انجو من الحياة
0: خذ حي على الصلاح حي على الفلاح، بس أنا مشغول. الله أكبر، أنا أهم من الشغل. أنت يمكن تشتغل بس أنا الرزاق مش الشغل.
1: كنت سبحان الله لما تحطها بالكلمات بحياتك الأذان
0: كأنه يناديك الله أكبر. يمكن الأونر يعطيك راتبك الشهري بس يجيك بلية تدفعها هنا مصيبة، ولا تدعسك واحد وقعد 60 سنة تسد.
1: تمام.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، يكرر على مسمعك أنه لا معبود بحق إلا الله. فأنا هون بدي أقول
1: صدقني يا شيخ الأذان
0: كلام شوي خطير.
1: لما تسمع وأنت ما بتصلي بتخاف.
0: مدام أنت وديتني لهون ما بحب أخوف، بس أنا مضطر هسه. مدام إحنا رحنا لهون، لما يرجع في آخر الأذان يرجع أقول لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تخاف هنا من أنك تعبد غير الرب. لما تكون أنت بتروح عند واحد بتعطيه وقتك مقابل مال، وتأتمر بأمره في كل صغيرة وكبيرة. أنا بحكي عن اللي بيصليش، اعمل بعمل، جيب بجيب، ودي بودي، اطفي بطفي، شغل بشغل، قوم بقوم، اقعد بقعد، يأتمر بأمره ولا يصلي لله، أصبح معبوده الأونر. طب متى بصير عملك عبادة؟ لما تكون بتصلي بصير عملك أنا عم بشتغل عشان أطعم أولادي حلال، بصير طاعتك للأونر عبادة لله، لأنك بتشتغل حتى تستعمل هذا المال في أن تصرف على عيالك، ولا تقع في الحرام، ولا تسرق، ولا تأخذ ما ليس لك به حق. فالصلاة يا كرام هي أساس الحياة. أنا بعرفش اللي بيصليش كيف عايش، يا تارك الصلاة. بس احكيني كيف بتنام؟ إذا أنت بتعرف تنام، أنت يا أختي أنت بتعرف تنامي؟ بتخافيش تنامي ما تقومي؟ ما بتخاف تكون هاي آخر ليلة إلك؟ يكون اليوم آخر يوم إلك على الأرض، ثم الرحيل القبر
1: لحالك.
0: لحالك وعيش ظلمة، بحطوك هيك في حفرة ضيقة وبطبوا عليك تراب. تجاهز لهذا الحكي؟ أنا بعرفش اللي بيصليش كيف عايش، كيف اللي بيصليش عايش؟ بدي أعطيه وصفة. يا تارك الصلاة، ها رد على حبيبك الشيخ علاء، اوعى تموت وانت بتصليش. ايتي رد على اللي بيحب مصلحتك، ها اوعك تفوتي على القبر وانت بتصليش. في طريقة عندك يا شيخ علاء؟ هذه طريقة مخيفة رعب، بس طريقة. اليوم خلي جوزك يوقدك على المقبرة في الليل الساعة 11، وتنتي وياه وتسطحي لك بين قبرين. شو رأيك هذا؟ شو يصير فيها؟ أنا بمر في السيارة من جنب المقبرة، بصيروا ركبي يضربوا بعض من الخوف. قال سيدي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. فضيع القبر، وحشة وحشة. فإذا أنت مش قادر تصلي، مقصرة كثير، روحي على المقبرة فإنها توقظ غفلة القلب. لقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. مش هالسيدي واحد يقول لك الشيخ علاء يدعو الناس إلى الذهاب إلى المقابر. حبيب النبي قال لهم ألا فزروها. أنا بقول لك زورها اللي تتعظ، مش تروح وصير تخترع ديان جديد هناك وصير تدفع عليهم. روح لتتعظ وتستيقظ من غفلتك. يا خيتي، يا أخوي، روح على المقبرة عشان يصحى قلبك. اليوم أنا زائر، بكرة مقيم. لطالما حملنا الجنازات على أكتافنا ودخلنا إلى المقابر نمشي على أقدامنا، ولكننا أودعنا واحدا فيها ثم عدنا جميعا. في يوم راح تكوني أنت المحمول، وفي يوم راح تكون أنت المحمول، ستذهب إليها مقيما لا زائرا، ثم ترجع. قبل هذا اليوم صح إيمانك، قبل ما تجيك هاي اللحظة استيقظ من غفلتك، لأنه إذا إجاك الموت وأنت بتصليش مصيبتك ملهاش حل.
1: اللهم عافينا واعف عنا.
0: طب أنا عندي فكرة. ضياء اللي كان قبل سنين قليلة، يمكن سنتين ونص، يشكو أنه بيقطع بالصلاة، والآن بفضل الله ما صار جزء من حياتك. لا صارت حياتك بتتجزأ بحسب صلاتك.
1: الحمد لله.
0: ممكن انت تنقل هالمتابع اللي انت تحرص عليه من منبرك لعله خير، وتقول له كيف كانت الحياة قبل، الالتزام بالصلاة كيف صارت بعد، كيف التزمت، كيف صار في بركة. تفضل يعني مثال سابق، أنا ما عم نقوم عن واحد
1: حياة الإنسان مع ربنا عز وجل كثير أحلى وكثير أجمل. أنا مني وعلي لما اليوم أنا هيك لأني أنا كثير قريب من ربنا عز وجل.
0: يا سلام.
1: يعني هذا هاي المختصر. قبل كنت بقطع، كنت شايف كيف الوضع كان، الآن الوضع ربنا لك الحمد مختلف.
0: قبل كيف كانت نفسيتك؟
1: خايف.
0: في إشي، في إشي
1: في في في في فيلم رعب خوف إنك تموت.
0: هلا هم اللي بيصلوا شيك صح كلهم، أنت متأكد؟
1: لا طبعاً طبعاً طبعاً.
0: يعني
1: خايف يموت، خايف يموت. بس هو مشكلته مش مآمن إنه جاي، مش مآمن إنه راح هذا اليوم جاي، هاي اللحظة إنك تموت جاي، فهو بضل مأجل فيها. في ناس بقول لك خلاص أنا على 60 بدي بلش صلاة، في أنا على 50 بلتزم، في أنا على 55.
0: يا حرام.
1: هذا اللي هذا اللي.
0: يا بيد الدائم الموت قبل
1: هذا. هذا بكون هو حاطط عمره، هو بكون هيك شايف إنه بده يموت بهذا.
0: كل حال هو اللي بقرر.
1: هو اللي بقرر. يموت. أنا كنت عايش بخوف، كنت عايش بقلق، كنت عايش ومتى شيخ مش بس الصلاة بتربط لك حياتك، يعني أنا مثلا كنت خايف دائما أفلس، مش من الحياة ولا من وضعي، من الصلاة. الصلاة ركيكة عندي كانت، فكان هون في فيلم رعب. إيه أنا طول حياتي شيخ قسما بالله، إذا بتشوف حياتك مكركبة
0: عندك مشكلة.
1: هون معلم، هون الكنترول، هون جهاز الكنترول. طالب هذا في كيف أنت مثلا بالبيت عندك المكيف كان حامل ضرب بارد، في إشي بالأسلاك تروح إيش على طول على الساعة تبلش تضبط فيها. أنا في حياتي كنت دائما خايف أفلس، كنت دائما خايف الفقر، كنت دائما خايف كتير شغلات في الحياة، كنت خايف مثلا اني كثير شغلات اكثر من انه بس المصاري. وهيك ارجع لهون، هاي لما قويت
0: فلاشت،
1: ولكنه في والله العظيم ماها مني شيء.
0: معلش توقف، يعني الله فتح علي بك، يعني ضياء بقولكم بطبيعته وسليقته انه في جند عند الله اسمه الخوف. اذا بعت عن الصلاه بسلطه عليك هيك.
1: طبعا
0: هذا جند الخوف يا الله، مرعب
1: والله مرعب، وبالعالم كل الأوتار.
0: لو روحت أنت على أقوى شبكة استخباراتية في العالم وأقوى شركة مش عارف شو، عن فاضي. هذا الجندي لا يرى بالعين المجردة، ومش تأخذ حبة روح بنضل وراك.
1: بسم الله هو مفتاحه
0: الصلاح. ديروا بالكم الجندي هذا تسلط عليكم. طيب لما صليت
1: العملية شيخ غصب عني وعنك، صلاتك حياتك،
0: يا عيني
1: ضعف صلاتك ضعف حياتك وخربطت حياتك وخوف بحياتك. انا واحد من الناس عشتهم وحسيته ودقته، مش بس انا شايف، لا انا عارف ربنا كان معطيني، ده كنت احس ربنا البيت بهمني معطيني. هي قطعت اليوم اخذت بريك يا غالي، يلا خد شوف لك هلا الميكس اللي بده يصيرون. اتكركب خير واخاف، وخاف من الموت، صرت خاف من الموت والله العظيم. وانت بتصلي والله ما بتخاف من الموت،
0: والله
1: ما بتخاف من الموت، بتنام وانت مرتاح. انا زمان كنت لما يكون رايح علي العشاء حاط راسي ولك نام يا زلمه، خلص نام اصلا صلي كمان شوي. يعني انت بتنيم حالك عشان يروح عليك، صلي يا زلمه وخد نومه،
0: مع انه وقت وقت الصلاه راح يكون اقل من وقت
1: التفكير كله،
0: الحرب هاي النفسيه
1: كلياتها. فهو رعب، هو سبب لي رعب. لكن انا لما فهمت انه لما شفت هنا يا زلمه نار طلعت هون
0: الا في جنه،
1: قسما بالله شفت انه هيها الصلاه هي اللي فاتحه على كل شيء ثاني.
0: برضو من كلامك بدي استنبط، يعني انت لما كنت تقصر فيها وتروح عليك الصلاه او بعض الصلوات تشعر بخوف في لازمك في كل تفاصيل حياتك، ولما صليت الجندي تبع الله اللي اسمه الخوف تبدل بجندي اسمه الامان،
1: طلعني نار
0: امان
1: جنديا خوف وأمان. أيوة.
0: طبعا الكلام عمري في حياتي ما سمعته ولا قريته، لكن استنبطته من حال أخي ضياء. فهون رسالة من ضياء، مش من علاء، من ضياء. أنت قل له اللي بيصليش إيش حاب تقول له؟
1: اللي بتصليش أنا كنت زيك وأعطل منك، وحتى لما صرت أصلي ما صرتش أحسن منك عشان تكون أنت فاهم، أنا لسه زيك. لكن في عمود، هذا العمود ثبته وحطه بالمكان الصح، وكل شيء تاني في حياتك بإذن الله تعالى راح يصير سهل. وعلى قولت الشيخ علاء، في جنديين، جندي الخوف بروح بجد جندي الطمأنينة، تخيل انت تعيش حياتك، تشتغل، تعمل مصاري، تتجوز، تخلف اولاد، مش كله كل طمأنينة، مش همك كم ولد بده يجيك، مش همك وين بدك تسكن، مش همك اي وظيفة بدك تشتغل. معلم طلع كله مربوط هذول الخمس صلوات اللي مدتهم 20 دقيقة باليوم. يعني 20 دقيقة طلع ربنا ما اكرمه، ما بدوش يلوشك في حياتك 20 دقيقة. خد
0: يا الله، خد الدنيا،
1: خد الدنيا اللي
0: هون حي على الفلاح. حيه الفلاح في الأذان، الفلاح انك تكون مش عايش لضجر، يعني ببطل في داعي لأدوية. الشباب اليوم يضيع عم بروح بياخذ مخدرات عشان يطلع من الخوف، بيصحى الصبح مش خايف، مرعوب. يعني هو حتى اللي بيشرب خمر بيشرب عشان ينسى، بيصحى متذكر.
1: حلو.
0: فبروح يشرب كمان مرة عشان ينسى انه مبارح ما نسيش. واللي بياخذ مخدرات ولا بيشم نفس الترتيب، بيحاول يهرب من الجندي اللي انت حكيت لنا عنه، اللي كان راهبك، راهبك بانك انت ضياء المهندس واللي بتشتغل وبخش عليك مبالغ.
1: خرب علي شيء، خرب عليك، خرب علي. يعني مش بس انه بوخت بخليك سيء، وبوختك للأسوأ. يعني انا لما كنت اقطع، كنت او مش اقطع، مثلا امشي يوم يوم يوم هيك على كيفي، كنت باخذها، كنت باخذها اني بدي اتدرب لسه، انه كنت لسه شايف حالي وبطور حالي وبدرب بحالي. كنت انا مثلا عادي، صرت أسوأ، صرت أسوأ لانه هذا معزوز.
0: تعرف ليش يا ضياء بصير أسوأ هون؟ أنا بدي أفسر كلامك. لما أنت صليت ارتحت وشعرت بطمأنينة، اليوم الثاني قال بكل عنادة ما صليتش. طولك من بارح ده وقت تطعم القرب مني ماسكة. اليوم نجيت غيري، يلا خد خد عذاب، يلا يا جندي أمرك يا رب، شغلك بكركبك،
1: بتتكركب وبتخش وتتخبط، ومن أسوأ لأسوأ. عشان بتلاقي الإنسان راح تلاقيه فجأة اكتئب، تلاقي الناس دخلت بحالات لأنك أنت بعيد عن هون.
0: كأنه ربنا بناديك، كأنه بنادي عليك، عبدي كن لي عبدا أكن لك ربا، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، عبدي أعطني ما أحب أعطيك ما تحب.
1: يا الله،
0: كأنه رداء، صلي وشوف شو عمل في حياتك.
1: بعدين مش بس حياتك، وفوق
0: هذا غير الآخرة.
1: غير يعني هذا الدين
0: غير الآخرة. يعني هذا بس عربون على الآخرة، راحة في الدنيا، وهذاك عربون على النار، بهدلة وقلة قيمة ومصائب في الدنيا.
1: يا الله،
0: إذن بصلاتك تحلو حياتك. من هاي اللحظة ما عندنا تارك صلاة، ممنوع.
1: وعطين خطة للي بيحضرك انت بدك يعني واحد بقول لك مش قادر يا شيخ. يا شيخ انا كتير بتجيني رسائل على سناب شات وعلى انستغرام، ضياء بدنا رقم الشيخ على، يا الله بقطع ومش عارف شو اعمل ومش قادر التزم.
0: هو انا بديهم يلتزموا، بس انت كمان يا ضياء لما يحطوا لك الاكل قدامك واكل بتحبها، وكون عندك انت موعد، كنت قاعد على التخت وكل شوي بتناديك مرتك، ابو الدين الاكل جاهز، يلا يلا شوي، وقاعد على التليفون بعد خمس دقائق، أودي أنت عندك ميتنج كمان شوي، لحق عشان تأكل وتتهنى في لقمتك، يلا يلا هيني جاي. بعدين ترجع تناديك، فقلت قال قبل الميتنج بعشرين دقيقة والطريق بده ربع ساعة، قمت على التخت ورحت، ولا هي طبخة الشيخ المخشي وأنت بتموت عليها، وطلعت هيك وبلشت أنت إيش بدك تأكل، وضل الموعد قد إيه؟
1: يا دوب
0: ربع ساعة، والطريق بده ربع ساعة،
1: هلا
0: كيف بدك تأكل؟ لقمة من هون سخنة حرقت زورك، الحكتة بإشي بارد ضرب سنك، مش عارف إيش اتلخبطت، إذا إيش معي أبصر الأكل نزل سم هاري، مع أنك بتحبه ومرتك بتضبط هاي الطبخة.
1: يا الله،
0: وطلع مباشرة على شغله. هل انتفع من طعامه؟
1: لا،
0: بل آذاه. وأحيانا بيكون الناس في الصلاة هيك بيسووا، بيخش على الصلاة ما بعطيها حقها، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، من الجنة والناس. ايه الفاتحة راحت صورة قصيرة وهو فاتح ثمه، يعني تماما. ايه احنا نشوفهم في الجامع
1: طبعا نشوفهم. لا والشباب هيك مصادق هيك لورنس هيك كم هنا
0: الله اكبر، مش انا هو اللي بقول الله اكبر، تقول عاد هو ما شاء الله ما هو اسرع من عمر العرموطي الصلاة. فبكبر الله اكبر، كيف بدك تستريد وانت عم تعمل هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من الجنة والناس. هو قرأ من عند الرحمن الرحيم للناس وفاتح ثمه، يعني أسرع من جارث بيل في كأس الملك، الجول تبع جارث بيل هرب. صح؟ يا زلمة بتحكي عن جد؟ كيف بدك تستطعم في الصلاة؟ زي ما هداك ما استطعم في الأكل، ما لقى طعم الأكل الزاكي، بالعكس طلع سم هاري على بطنه لأنه أكل بطريقة غلط.
1: بعدين بقول لك الله أكبر،
0: بقول لك أنا مش عارف ألتزم. طبعا أنت لما كبرت كمان بعيدا عن السبرنت الفوقاني، في سبرنت تحتاني، الله أكبر، ما في سبحان رب العظيم، إيش أنت بتصفر؟ اسمها سبحان ربي العظيم، ما في شيء اسمه الشطارة. مش انك تجيب 50، تجيب واحدة عند بعض أهل العلم بكفي. عند السادة الشافعية هيئة السكون هو الطمأنينة، يعني اللي هي سكون بين حركتين هي الركن. يعني لو ما حكيت ولا مرة عند الشافعية سبحان ربي العظيم بس ركعت وأعطيت الركوع حقه، أنت ركعت لله.
1: سبحان ربي العظيم،
0: سبحان ربي العظيم عند بعض أهل العلم واحدة تكفي، وثلاثة أصل السنة، وهذا ما عليه بعض العلماء. بس أن تعطي الهيئة حقها، يعني الله أكبر سبحان ربي العظيم، مش سبحان ربي العظيم بعدين سمع الله لمن حمده، بتقول ربنا ولك الحمد، مش عادوا بعدم، إيش هاي؟ بعدين بفكر اللي بيحكي أكتر، ربنا ولك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هذا بدو لحق ما الشيخ ينزل، فطلع معاه لغة أوردو.
1: صح.
0: إيش هاي ربنا ولك الحمد، بس ما حدوا بعدين، إيش ما توالك بدو؟ يخلي أكتب، يعني لو أعطيتك قلم، لو أعطيته قلم قلت بالله أكتب اللي قلته، وبس قام ربنا ولك الحمد، بس بعدها له أكتب بطلع معاه بس عاتو بس إيش عباس بردته؟ يسم أنت مين؟ أنت رجل آلي؟ ربنا ولك الحمد احكي يا منيح، ربنا ولك الحمد ذكر نعمه وعطياته وفضله، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، مش تغزها زي الديك، الديك هيك بنقر نقر، لا تنقر نقر، أعطي الصلاة حقها، والله ما بتاخد 4 دقائق، يعني أنت لما عملت هيك أخذت معك قال 2:30، يسم عشان 1:30 ريل، 1:30 ريل بدك تتمرمط في الآخرة، عشان يكون
1: إذا صلحت صلاتك، إذا صلحت صلاتك
0: صلح سائر العمل.
1: آه.
0: ضياء وليه ما استمر على الصلاة وما ثبت؟
1: ما فيش ما غيرك
0: أصلا، ما أعطاها حقها، ما استطعم فيها. هل هو ما استطعم فيها؟ هو ليش ما قاعد على الأكل يأكل؟ لأنه ما أعطى الأكل وقته، لازم تيجي قبل الأكل.
1: قبل كم يوم أعطتنا درس حكيت لنا عن لما يكون قدامك وزير مدير كذا.
0: الوقت قدامه. تخيل لما يقولوا لي تفضل احكي.
1: قدامك مثلا مدير.
0: لا رئيس ملك. ايه تفضل جلالته او سموه حاب يسمعك. انا شو بقول له؟ سمعك سيدي بحالك سيدي بحالك سيدي شخبار سيدي بطروني.
1: صح.
0: شو انت لازم تأدك احرفك مش كلماتك. تحكي معاه وانت كلامك يكون ونمق مرتب. ايه ما تستعجل. ايه احكي شوي شوي. في بروتوكول معين للكلام مع المخلوق اللي له قيمة وشأن، فكيف لما تحكي مع الخالق؟ كيف أنت بتكون
1: خير ربنا قال بتطلع عليك وأنت نازل طاق طاق طاق طاق طاق
0: إيش هاي إيش هاي الصلاة؟ إيش هاي الصلاة؟
1: صح
0: ما بصمت، لابد أن أعطي الصلاة حقها. فمن أسباب إنه ما عم بيلتزموا في الصلاة وبثبتوا عليها إنه ما صلى صح، فما داك طعمها الصلاة بدون طعمها اللي بعطيه حقها، زي ما أداك ما استطعم بطعم المفشي الزاكي لأنه ما أعطى حقه أمل، وإجي قبل بثلث ساعة
1: وقعد
0: نص ساعة ولا ساعة من دوامه وقعد وحطوا هالشو اسمه والزيتون هون والمخلل هون ومش عارف شو المقبلات هون، حيأخذ راحته. وبالله حطي لي حبة دقة شوية، بالله بدي الحبة هاي الناصحة لأنه مبين فيه لوز أو صنوبر، بيأخذ راحته في الأكل، بيستطعم، بيرن عليه واحد شو قاله، والله قاعد نقع سفرة شو عاط يا زلمة، أهنى لقمة من سلة، لأنه أعطى هذه الوجبة حقها. الوجبة الجسدية أخذت حقها، طب الوجبة الروحية أعطي الصلاة حقها، تعال قبلها بشوي هو تسبح ذكر فضله استغفر ذنبك قل له أبوء لك بنعمتك علي، أقر بأنك المنعم وأبوء بذنبي، أقر بأنني أستعمل نعمتك في معصيتك، أنا آسف يا رب. اللي بيعمل هيك بس يجي المؤذن يقول قد قامت صلاة
1: أصلي تروح طيران
0: يعرج،
1: ولما تذوق طعم الصلاة وجمالها وتشوف أثرها على حياتك والله العظيم بتصير زمان والله ما كنتش أسمع الأذان لأني مش مهتم.
0: مع أنه يكون بيتك قريب.
1: والله يأذن 5 مرات في اليوم ما تسمعهم لأنه مش على الجدول. لما تصير بدك بتصير لما تسمعه، لما تتعلق بتصير تستنى الأذان، بتصير قبل الأذان 10 دقائق ربع ساعة تصير تحس أنه إيش صار بالعصر، يلا 5 دقائق، يلا 4 دقائق، يلا 3 دقائق. ما بتصير أنت تعرف حالك وين ليفل الصلاة عندك صار إذا أنت بتستنى أو هي بتناديك. تخيل أنت اللي بتستنى الصلاة، أوف الليفل، أوف الشعور.
0: ابن النبي قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، زيك زي المقاوم والمجاهد، فذلكم الرباط. استنى الصلاة يا رجل، يعني أنا آسف لما يجي اليوم في مباراة لفريقك المفضل ما بتستنى؟
1: طبعا استنى. وتحضر وسنكات ومسنكات وكذا.
0: لما يجي واحد من السفر أنت بتحبه كم بتكون مجهز وتجيب كراسك المنسف وبتجهز المنسف على الطريقة اللي بحبها؟
1: بس أنا هاي شغلة خوفتني، أنا خوفتني لما ما كنت أسمع الأذان ولا كنت عايش جنب المسجد، خوفت
0: طبعا.
1: نزلت تطبيق على تلفوني عشان الأذان وأنا عايش جنب المسجد. شو بدك في التطبيق؟ طب ما أنت ما فيش سامع اللي بالحارة، صار اللي على التلفون أول ما يرن ترفعه. أنا ذاك والله الآن متعة.
0: ممكن توصل فيك مرحلة الآن تسمع الأذان ومش عم بيأذن، إيه أنا قمت استنى حاس في شيء بيأذن، إيه أذن لا ضار ربع ساعة والله سمعت أذان،
1: هو ليفل عالي.
0: أنت بتكون مبرمج حالك
1: إنه أنا هيك عايش، أنا هيك عايش،
0: أنا بدونها بموت. ضايد في صلاة، في صلاة بدي أصلي، تفاهم؟
1: متعة يا شيخ.
0: متعة. أحكي لك، بدي أحكي لك ترك الصلاة، والحلقة هاي ما بديها تكون طويلة عشان يقوم يتوضى هسه، يقوم وتقوم هي هلا.
1: وأنا بدي أنصحهم كيف
0: أعمل إعلان توبة. هلا إعلان توبة.
1: أنا بدي أعطيه. أنت أعطيهم إعلان. يلا روح.
0: شوف يا ضياء، بدي أحكي من هون مع تركين الصلاة، الشباب والبنات، الصبايا، الكبار في السن، كلمتين سريعة.
1: روح يا شيخ.
0: شوفوا. أنا بخاف على آخرتكم، بدي أقولكم أكم كلمة لابد أن تفهموا ما أقول. والله إني مش خايف أموت، والله لولا إنه بخاف أزعل اللي حوالي أو يفهموني غلط. يقول لك الشيخ علاء يا سامي الحياة، يا جماعة ساق الله والموت جاي، أستنى فيه يا زلمة، يا ساق الله هو جاي، يا الله محت لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، استنى فيه. هو بتلاقيه غير السيرة، الشهر برا وبعيد، توف من ثمك يا زلمة، والله ما استنى في الموت. أقول لك ساق الله وهو جاي. يا رجل يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أما كل بيصليش، بالله عليك ما تخاف تموت، بالله عليك ما أنت خايف تموتي. أكم واحد لما صار هذا الصواريخ طلعت من فوقنا، الله يحفظ علينا أردننا وأمننا وأمننا وجميع بلاد المسلمين،
1: آمين.
0: أكم واحد لما صار هذا الضرب كانت بنت تتحجب تقال
1: صح
0: يفتح راسها، وقام الشاب يصلي بعد 3 أيام لما هديت شلعت وقال لا والله بدي أجربه، والشاب بطل يصلي ليش؟ قلت لا والله الحمد لله الأمور درس طيبة مشينا ملصنا. إذا أنت خايف، أنا مش خايف. دي كان خايف، هسه مش خايف.
1: والله ما انا خايف.
0: اللي خايف اللي بيصليش
1: صح.
0: احنا بنستنى تلك اللحظه، والله ما عند الله خير للابرار. اي اولاد غزه بيعلمونا قاعدين بيحبوا لقاء الله
1: صح،
0: بيحبوه. قلت لك يا الله يا امتدوري مين هذول يا زلمه؟ لانه مو خايف يموت، مو خايف يموت. الموت انتقال من دار فيها من النقص ما فيها إلى دار ليس فيها للصالحين إلا الكمال، كمال مطلق. أما اللي هون حب يعيش على كيفه ومكتوب لك في الدعايات صيفك على كيفك، شو صيفك على كيفك؟ احنا عبيد، ما في شيء اسمه صيفك على كيفك، فيش حد على كيفه، احنا زي ما بده ربنا سبحانه وتعالى. صيفك على كيفك هذا بيضيع فيك حبيبي، احنا لا بنلبس على كيفنا ولا بناكل على كيفنا ولا بنشرب على كيفنا، احنا عبيد، افعل ولا تفعل عبيد. لكن احذر يا تارك الصلاة انك بعد ما تسمع كل هذا الكلام ما تصلي وتحافظ عليها، لانه بكون مطبوع على قلبك. طيب ضياء، احنا يعني بعد ما قعدتنا اكثر من مرة وكذا، شو الشيء اللي دفعك للالتزام الكامل؟
1: أول شيء شيخ أنا ما التزمت مرة واحدة في الصلاة، مش والله يلا طق خمسات، لا أنا جيت من بعيد، أجيت أقطع أصلي ثلاث، أصلي ثنتين من خمسة، بعدين بلشت صرت أجمعهم آخر اليوم
0: زي الصغار لما يصوموا صيام العصفور.
1: بس يعني ما بخجل إني أحكي هيك. ليه؟ لأنه في حدا هيك هسا
0: صح
1: وبده يجي بده يوصل.
0: أنت عم بتنقله
1: بجيبه يعني أنت هيك. بعدين هاي الشغلات بالذات في الصلاة الواحد كده بيكون مستحي يحكيها لحدا لأنه بيعملها. يعني اليوم واحد ما صلاش ولا صلاة قبل ما ينام طقه من خمسة موجود بس بيحكي للناس أنا صليتهم كلهم من العشاء بستحي. بقول لك الله حبيبي رح يسمحني رح يغفر لي
0: حبيبي.
1: الناس رح تمسح في الأرض يقولوا لي ولا واحد فيهم مقبول.
0: بتعرف ما شاء الله
1: الناس تبقعوا حساب
0: مفتين بصيروا.
1: بعدين صرت مثلا تقطع هون تنتين ما فيش. بدك كيف انت حكيت الجيم تلعب جيم كل يوم بتطلع لك عضلة مرتبة. القلب هيك والصلاة بدك تلتزم في الصلوات عشان انت تضبط الروح عندك تغذيها صح.
0: يا سلام.
1: لما تحطها على الوتر صح بتضرب معك صح. انا شو عملت شيف؟ انا زمان كنت ابني يومي واساسيات يومي. اليوم شو شيخ شغلي جيم فطبول طلع مع الشباب وارمي عليهم صلواتي. ما كنتش الاقي وقت لصلاتي.
0: لانه مش اولويه.
1: ليه؟ لاني انا باني يومي من قبل بيوم. بكره عندي دوام بخلص على الثلاث بصلي الظهر إيه بعدين طب بدي الحق طريق عشان اصل عند الشباب خلص بصلي لما اصل عند الشباب طب طب طب طب ولا قايل بسم الله ولا فاتحه قاري. كنت دائما اعمل هيك. حتى اجى في يوم من الايام استاذ خير الجنيدي استاذي الدين في يوم من الايام سمعت له شغله قال لنا ابني يومك هبل شغلك وكرتك وبدلك وصحابك والشباب ابني يومك صلاتك. يعني مبارح قبل ما تنام بتغمض عينك بتقول بكرة أول ما أطلع على دوامي بتكون بصلي الفجر طبعا بنام على الساعة 12 في بريك أكل بالشغل بس هناك في صلاة الأساس برتب شغلي قبل وبعد بتيجي الظهر حطيت الصلوات هي النقاط الأساسية في اليوم
0: وزعت يومي عليها
1: قبل الظهر بعد الظهر بجيك بعد العصر بلاقيك قبل المغرب صار هذا
0: أنا هذا ضياء إنك أنت لما كبرت ونضجت احتجت كلام الأستاذ خير الله يجزيه
1: خير
0: وتذكرت خير الجنيدي
1: أيوة
0: وتذكرت الله يجزيه خير ورحت طبقته على الواقع. إحنا في المساجد مواعيدنا طول عمرنا إمتى نتشاور
1: بعد
0: صلاة الفجر. طيب لا فلان بيكون طالع دوام ممرض على الساعة 6 شفته متى بيخلص قبل العصر معناش 3 و4 و5
1: أيوة.
0: طيب بروح الدار بكود لكم كذا نتلاقى صلاة العصر في المسجد هيك أوقاتنا. طيب بدنا نطلع نتعشى لا إذا طلعنا بعد المغرب تدركنا العشاء وإحنا في المطعم لا بنصلي العشاء ونطلع نتعشى.
1: والله هيك. كلام هذا بجيب أقول أنت اليوم اللي قاعد تحضر إذا حابب جد تلتزم غير مواعيدك. سيبك من قولك الشيخ علاء 2 3 4 5 هاي اللي تعد
0: ظهر عصر مغرب عشاء
1: حط الأساسيات هم هذول الخمسة ورتب يا معلم. بنطلع بعد الظهر بنلتقي الفطبول بعد المغرب بتلاقيها متعة والله بتلاقيها. وبدك تضلك قريب على المسجد بدك تضلك فبتلاقيها متعة ومن هناك مش عم بتروح رب لك الحمد.

0: أنت بصلاتك نظم أوقاتك.
1: أيوها
0: كيف العنوان؟
1: روعة.
0: بصلاتك نظم أوقاتك من اليوم. ما في ولا واحد حضر هاي الحلقة تارك صلاة. كل من مر من عندنا من هنا من لعله خير هاي الحلقة أصبح مصليا، واللي كان يصلي أصبح متلذذا، واللي كان مهور في الصلاة هدى اللعب وهدى سرعته. نعم، صلاتك حياتك، ولا حياة
1: من دون صلاة.
0: صلاة بإذن الله عز وجل لعله خير برنامج سنزرع الخير عن طريقه في العالم كله، والله الموفق.
1: آمين.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: وأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إذا مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات ما قاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، وإن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وإن أي مخالفة لمقررات العبور من المضيق ستعرض أمن السفن لخطر جدي. في لبنان كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متعددة في البلاد، في حين تركزت الغارات على مدينة نبطية وبلدات في قضائها بالإضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا، وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. في إسرائيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرمئيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. من ناحيتها قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة الأمن. عن آخر المستجدات معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكم، أبدأ معك عدنان أيضا عن آخر المتابعات من الجانب الإيراني، طبعا في ما يتعلق بالمذكرة مضيق هرمز وكذلك ما يتعلق بالوضع في لبنان هذه المرة أيضا. عدنان،
1: الموقف الإيراني عبد القادر كما وصفه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أول أمس هو خطوة بخطوة فيما يتعلق ببنود الاتفاق الجاري بحثا. إيران تتحدث عن أن هذا الاتفاق ما زال قيد البحث بالنسبة للتفاصيل، ولكن اليوم التلفزيون الإيراني نشر تفاصيلا قال إنها هي حقيقة لبنود الاتفاق تتعلق بشكل أساسي بتفاصيل مضيق هرمز، والحديث عن إدارة إيرانية تنسق دخول وخروج السفن من مضيق هرمز عبر آلية إيرانية بتنسيق كامل مع السلطات الإيرانية تسجل فيه السفن ويسمح بعد ذلك لهذه السفن بالعبور إلا إذا كان هناك ما يستدعي تفتيشها. طبعا هذا الأمر يتم عبر مسارات وتمنع السفن المعادية كما قالت التفاصيل التي نشرها التلفزيون الإيراني، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، والحديث عن أن هناك 12 مليار دولار عفوا سيتم الإفراج عنها بعد مرور مهلة 60 يوم. حول هذه النقطة فيما يتعلق بالأموال المجمدة كان الوفد الإيراني المفاوض تحدث اليوم أيضا عن أن حتى تفاصيل الإفراج عن هذه الأموال وآلية الإفراج عنها تم الاتفاق عليها وبحث ضماناتها بشكل أساسي. إجرائيا عبد القادر ما يتم اليوم هو عمليا في مضيق هرمز هو تثبيت لهذه النقاط بالنسبة للجانب الإيراني بإثبات أو التركيز على الآلية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يتحدث بأنه سمح لعشرين سفينة بالعبور من مضيق هرمز بعد التنسيق معه بشكل كامل، وهذه رسالة عمليا إلى السفن التي تريد العبور، بمعنى التسجيل مع هذه الآلية سيمنحهم فرصة للعبور وعدم التسجيل مع هذه الآلية سيمنعهم من العبور، وهذا ما أكد عليه قائد مقر خاتم الأنبياء في تصريحاته الأخيرة. لكن عبد القادر عندما نتحدث عن هذه البنود التي يتم الحديث عن الاتفاق عنها شكلا مع عدم وضوح حقيقة فيما يتعلق بالتفاصيل يقابلها إشكال آخر فيما يتعلق بجنوب لبنان ووقف اطلاق النار هناك الذي تصر إيران بشكل أساسي من خلال التصريحات المتتالية بأن هذه نقطة أساسية ومركزية للعبور نحو توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى أنه لا يوجد مذكرة تفاهم ما لم يتم وقف اطلاق النار بشكل كامل في لبنان، بل إن الحديث يذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن أن هذا الأمر يهدد المفاوضات برمتها وربما يرشح الأمور للعودة إلى مسار المواجهة والحرب مرة أخرى. إذن نتحدث عن تصريحات إيرانية تؤكد من خلالها طهران على تفاؤل نسبي على ترقب عمليا للإعلان عن الوصول إلى اتفاق، عن رسائل مستمرة، عن خطوط حمراء عبد القادر بالحديث عن مضيق هرمز كضمانة أساسية في أي اتفاق وتثبيت آلية إيران لإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى قضية الأموال المجمدة والتركيز بشكل أساسي على النقطة الأساس والإشكال الأكبر كما ينظر إليه هذا اليوم هو إطلاق النار في لبنان، وقف إطلاق النار في لبنان.
0: شكرا لك عدنان. أنس من واشنطن، ماذا عن الموقف في واشنطن؟
2: الصورة في واشنطن حقيقة عبد القادر هي ترقب، وهذا الترقب مرده إلى أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات يوم أمس، وكانت التقديرات تقول أن بعد هذا الاجتماع سيخرج بقرار ما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه أو حتى بالاتفاق مع إيران بشكل أعم، لكن ذلك لم يحدث. ومر مساء يوم أمس وكذلك هذا اليوم ونحن في ساعات نهاره الأخيرة دون أن يقدم الرئيس دونالد ترامب موقفا واضحا، سواء للأمريكيين الذين يترقبون هذا الاتفاق وتتأثر أسواقهم سواء النفط أو الأسهم تبعا لما يصدر عن الرئيس أو حتى عن القرارات التي ستتخذ بشأن إيران، لكن هذا لم يحدث. التصريحات جاءت من وزير الحرب بيت هيكسيث، والذي تحدث عن أمور تبدو جزءا من هذه الحرب لكنها لا تقطع بشأن التوصل إلى اتفاق إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ قرارا نهائيا أم لا، وهو الذي قال في أكثر من مناسبة إنه هو الذي يقرر وكذلك يفعل المسؤولون من حوله عندما يسألون عن هذا الأمر. لكن الرئيس دونالد ترامب قبل ذلك كان قد نشر على منصته تروث سوشيال، قال إن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وعلى الإيرانيين أن يعيدوا حركة الملاحة إلى مضيق هرمز كسابق عهدها، وأن يرفعوا الألغام البحرية خلال الأيام 30 من مدة سريان مذكرة التفاهم التي من المفترض أن تستمر لـ60 يوما. كثيرون هنا في وسائل الإعلام الأمريكية يتحدثون عن بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها حقيقة في أي اتفاق بالنظر إلى المعارضة الشديدة داخل البيت الأبيض ومن خارجه، خاصة من حلفاء الرئيس دونالد ترامب. وهذه النقاط على رأسها ملف رفع العقوبات والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية التي كانت محتجزة أو محتجزة لدى الولايات المتحدة. يتحدث هؤلاء عن أن أيضا الالتزام الذي تقدمه إيران لا يمكن الأخذ به، ويتحدثون عن مثل إنجليزي trust and verify، بمعنى تحقق وثق ولكن تحقق، وهذا حقيقة هو قلب ما يطالب به هؤلاء، ويعتقدون بأن الرئيس دونالد ترامب لا يجب أن يتراجع فيما يتعلق بالحصار البحري وأن يبقي على القوات الأمريكية متواجدة في الشرق الأوسط بالكثافة الموجودة عليها الآن، لأن ذلك يعني بطبيعة الحال استمرار أوراق الضغط بيد الرئيس دونالد ترامب. في حال رفع الحصار يقول كثيرون فإن الرئيس دونالد ترامب يكون قد تخلى عن هذه العملية العسكرية، وإذا ما أراد العودة إليها فإن الكلفة ستكون باهظة على الأقل داخل الولايات المتحدة، ناهيك عن الكلفة العسكرية لإعادة حملات الطائرات والبوارج التي انتقلت إلى الشرق الأوسط. وبالتالي هذه هي النقطة المفصلية والتي يقول كثيرون إنها قد تكون جزءا من الحوار والنقاشات التي تجري في البيت الأبيض. نعلم أن هناك فريقان داخل البيت الأبيض، وقد قال ذلك الرئيس دونالد ترامب، بعضهم يفضل الدبلوماسية ويعتقد بأن ما وصلت إليه الأمور يؤيد هذا التوجه، خاصة بعد توجيه ضربات تقول واشنطن إنها كانت مؤثرة، ويقول الرئيس دونالد ترامب إن إيران ستستغرق عشرات السنوات لإعادة بناء ما تم تدميره خلال عملية الغضب الملحمي. وآخرون يقولون إن هذه العملية يجب أن تكتمل بتدمير الدولة والنظام في إيران والقضاء على قدراتها على تهديد الإقليم أولا، وثانيا على بناء قنبلة نووية من خلال مواصلة تخصيب اليورانيوم. وبالتالي هذا يعني الحوار الذي يجري ويرجح أنه يجري الآن في البيت الأبيض، والرئيس دونالد ترامب في مثل هذه الحالات يستمع إلى من يحيطون به، لكنه في نهاية المطاف يقرر وفقا وتبعا لأجندته التي يقول إن الهدف النهائي منها والخطوط الحمراء فيها هي عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأي السبل سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية ستؤدي إلى ذلك فهو سيتبعها، وهو الآن الآن يقول إن هذه المفاوضات كان قد قال في أكثر من مناسبة إنها تسير بشكل جيد وإن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. لكن النقطة المحورية عبد القادر تتعلق بالثقة، هل يثق الأمريكيون بالالتزام الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي؟ وإذا كان ذلك ممكنا ما هي الخطوات التي ستتخذ على الأقل في المرحلة الأولى بخلاف الالتزام لتطبيق الاتفاق وبعد ذلك الدخول في مفاوضات من شأنها أن تقضي على البرنامج النووي الإيراني ومعه التهديد الذي يأتي ويرافق هذا البرنامج؟ نقاط أخرى تتعلق أيضا بالأموال والأصول المجمدة، كثيرون يحاولون أن يرسموا صورة بين اتفاق 2015 الذي وقعه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، ويقولون إن أوباما قدم أموالا بالمجان للإيرانيين ولا يجب أن يفعل الرئيس دونالد ترامب الأمر ذاته، ويقولون إن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرات إيران إقليميا وتشكيلها تهديدا على حلفاء الولايات المتحدة خاصة عند حديثهم عن إسرائيل. النقطة الثالثة تتعلق بطبيعة الحال بالعقوبات، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالعودة لتصدير النفط ومتى وكيف سيتم ذلك، والآلية حقيقة غير واضحة لأنها جزء من النقاط التفصيلية. لكن بالنسبة للأمريكيين لا يمكن أن تقدم هذه الأموال أو يتم الإفراج عن الأصول المجمدة أو رفع العقوبات دون الحصول على التزام، وهذا الالتزام يكون بضمانات بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والحديث أيضا عن البرنامج النووي بشقيه بمنع إيران من التخصيب لسنوات طويلة تتراوح هذه المدة تبعا للتقارير التي تصل للصحافة الأمريكية. كثيرون يرجحون أن الأمريكيين قد يقبلوا بأن تكون مدة الوقف أو التعليق لعشرين عاما، وآخرون يطالبون بأنها تكون للأبد. عبد القادر
0: أنس الصبار من واشنطن، وكذلك زميل عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لكما. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملابح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
3: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوما بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة 60 يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
0: الآن إلى لبنان، ونتابع هذا التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة النبطية وخلف خسائر كبيرة.
4: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلة حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني، الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة. هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية؟
0: ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديموغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
5: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر، على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع انذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول سلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضا إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافيا على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
0: تتجاوز القوات الإسرائيلية في عملياتها العسكرية جنوب لبنان نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخ واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان وهو قلعة الشقيف. التقرير التالي يعرض الموقع الجيوسياسي لقلعة الشقيف.
6: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقا قلعة الشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيليا باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوتر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوما مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول، فيما صار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجددا؟
0: نتوقف معكم وإياكم الآن مع هذه المشاهد التي تظهر اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي على الضباطية في جنوب لبنان أمس السبت.
4: هو اعتبر أولا ووضع الأرضية التي ينطلق منها في كل خطاباته في إدانة ما تقوم به إسرائيل سواء هنا في النبطية.
0: مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات.
6: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال، ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانيا بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالبا ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ
7: تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 من إبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 إبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة متحكما في قواعدها فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغ القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
0: إذن ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
5: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع انذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع

الإسرائيليين انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، انطلاقا من الآية الكريمة لا يعلم الغيب إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام على عظم قدره وعلى أنه سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، فإذا أخبرنا عما سيكون في آخر الزمان فهذا من إعلام الله له. لا يعلم هذا بذاته، بل يعلم هذا بإعلام الله له. الحقيقة أينما جلست تجد الناس يعجبون من نماذج بشرية بعيدة عن أن تكون من بني البشر. من هذا المنطلق أخرج الإمام الترمذي في باب الفتن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين. يختلون أي يأخذون الدنيا باسم الدين، يتاجرون بالدين، يحققون مصالحهم بالدين، لأن الدين يغدو في آخر الزمان الورقة الرابحة بأيدي الناس، لأن كل النظم الوضعية سقطت ولم تحقق للإنسان أهدافه إطلاقا. لا الأنظمة الشرقية التي تقدس المجموع، ولا الأنظمة الغربية التي تقدس الفرد، لا الأنظمة التي انقطعت عن وحي السماء إطلاقا، ولا الأنظمة التي شوهت وحي السماء. كل نظام وضعي أصبح في الوحل، لأنه لم يحقق للإنسان سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم يبق إلا الدين في الساحة. وهذه الهجمة الشرسة التي تسمعون بها وترونها في القارات الخمس على هذا الدين العظيم، لأنه أمل البشر جميعا، هو الأمل الذي يقف في وجه أهل الكفر والطغيان. فلذلك يمكن أن يأتي المنافقون ويستغلوا الدين ويلعبوا بأوراقه ويختلوا الدنيا بالدين، أي ينهبون الدنيا باسم الدين. يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. نعومة ما بعدها نعومة، كلام أحلى من العسل، فإذا رأيت أفعالهم فهي أشد من الصبر. هذا الموقف المتناقض، ألم يقل عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عن أشراط الساعة، يحدثنا عن الأعور الدجال؟ وبصرف النظر عن أن لهذا الشرط شخص معين، وقد يكون الأعور الدجال شخص معين يأتي في آخر الزمان، لكن هذا لا يمنع أن نفهم الأعور الدجال على أنه نموذج متكرر في آخر الزمان. هذا النموذج الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، يرى المادة ولا يرى الروح، يرى المال ولا يرى القيم، يرى الحاجات ولا يرى المثل. إنسان مادي شبيه بالبهيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، شبيههم بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة، شبيه بالذي حمل التوراة ثم لم يحمله فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبيه بالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا النموذج الذي ترونه كل يوم، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، لا ترتاح لهم، يبتسمون في وجهك، يصافحونك بحرارة، يعبرون عن أشواقهم إليك، لكنك لا ترتاح لهم، تخاف منهم، مع دماستهم، ومع لطفهم، ومع نعومتهم. ترون أنتم كيف أن الطغاة في العالم يبيدون شعوباً بأكملها، فإذا رأوا طفلاً في احتفال حمله وقبله. أحد زعماء العالم الغربي أباد شعوباً بأكملها، صور وهو يمشي في الطريق فإذا بكلب صغير يحمله ويقبله، ما أرق قلبه، يقبل كلباً ويذبح أمة. هذا النموذج المتناقض، شخصية عجيبة، تلبس للناس ما يرضيهم. يقام في رمضان مآدب إفطار في عاد الثانية تكريما للمسلمين، والمسلمون يذبحون في كل مكان بتخطيط من عاد الثانية ومن وحيد القرن. أيها الإخوة، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون غرهم حلمي، غرهم تأخير عقوبتي. أيها الإخوة الكرام، لأنك مخير يمكن أن تفعل السيئات إلى أمد طويل ولا ترى شيئاً. النبض 80، الضغط 8-12، تحليلات كلها طبيعية، قوي، ذكي، متمكن. الله عز وجل من سياسته أنه يرخي الحبل، لو شده لما كنت مخيراً. لأنك مخير لا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، فقد تطيعه أمداً طويلاً ولا ترى شيئاً وأنت ضعيف مستضعف، وقد تعصيه أمداً طويلاً ولا ترى شيئاً وأنت قوي معزز مكرم. ولكن حينما يأتي العقاب ويأتي دفع الثمن، في ثانية واحدة تصبح في قبضة الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اعملوا ما شئتم. قلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت، حلف بذاتي، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. عقابهم في الدنيا قبل الآخرة: لا أبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. وهذا الذي تشاهدونه في العالم الغربي قلق ما بعده قلق، يعني قناص واحد استطاع أن يعطل المدارس في أكبر ولاية في أمريكا 20 يوما، ولأول مرة تستعين قوى الأمن بالبنتاغون لحل هذه المشكلة. فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. إن الله ذو انتقام شديد وإن بطش ربك لشديد. فهذا الذي يستخف بوعيد الله لا يعبأ بأن الله يعلم وبأن الله سيحاسب وبأن الله سيعاقب، لا يعبأ، تأتيه المصيبة. سمعت عن بلد إسلامي تفلت تفلتا لا يوصف من منهج الله، غرق في المعاصي والآثام، فساق الله له زلزالا. حدثني أحد الإخوة هناك أنه في صلاة الظهر لا تجد في حرم المساجد مكانا لمصلي، صلى الناس في صحون المساجد من إقبال الناس على الدين عقب الزلزال، دمر 10,000 منزل بثواني معدودة. فالله عز وجل في أي لحظة يكون الكفر في قبضة الله، هو وتبجحاته واستعلاؤه وغطرسته وتحديه ورعونته. أعيد الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، أي يأخذون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل. يعني مرة دخلت إلى احتفال وأنا مضطر أن أغادره بعد ربع ساعة، فاستأذنت من عريف الحفل فقال لي: الاحتفال يبدأ بقدومك وينتهي بخروجك منه، أنت الأصل. والله كلام أحلى من العسل. هناك شخص عنده قدرة على أن يسلب قلبك بلطفه، لكنك لا ترتاح له، تخاف منه. وتجد إنسان آخر مجاملاته ضعيفة جدا لكنك مطمئن له. فالمؤمن قد لا يحسن هذا النفاق العالي جدا لكنك ترتاح له. قيده الشرع، لن يغدر بك، لن يطعنك في الظهر، لن يمكر بك. هذا من علامات المؤمن أنك ترتاح له. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بأن جاره لا يأمن بوائقه. أخ من أخواننا له بيت أرضي وله وجيبة داخلية، أراد أن يزوج ابنه، أنشأ حمام مترين بمتر في وجيبته الداخلية والبيت أرضي، ولا يمكن أن يؤذي أحدا، لا يحجب شمسا ولا يعيق رؤية، ومع ذلك جاء من هد له هذا البناء من الجيران. طيب ماذا فعل؟ لو أنه حجب الشمس كلام منطقي، لو أنه حجب الرؤية، لكن ما فعل شيئا في بيته ولتزويج ابنه. لذلك الناس متقاطعون. أن تعيش بين أناس منافقين دائما أنت قلق، لأن كل واحد منهم لغم لا تعلم متى ينفجر. أما المؤمن الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. قال له: والله إني لا أحبك. سيدنا عمر يبدو لإنسان منافق، فقال له هذا المنافق: أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال: لا والله لا أستطيع. قال: إنما يأسف على الحب النساء. منافق. أيها الإخوة، سيدنا عمر كان في أطراف المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، رأوا قافلة فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال نحرس هذه القافلة لوجه الله. يبدو أن طفلا بكى، فقام عمر إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، في الأمر ريبة، معنى ذلك أنها لا ترضعه، وغضب. قال: لما لا ترضعيه؟ قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت يعني؟ إنني أفطمه، قال ولما؟ قال لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلي، لا يستحق عن الطفل إلا بعد الفطام. فضرب عمر جبهته وقال ويلك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. وصلى صلاة الفجر فلم يستطع الصحابة أن يتفهموا قراءته من شدة بكائه، كان يقول ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. المؤمن مقيد بألف قيد، يخاف أن يأكل حق إنسان، يخاف أن يظلم إنسانا، يخاف أن لا يعطي إنسانا حقه. أما الكافر ذنبه كالذبابة، أما المؤمن ذنبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه. إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة، أي لا أبلونهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران، فبي يغترون أم علي يجترئون. أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بكل ما تشتهي وأنت تعصيه، أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بما تريد وأنت تعصيه. عندئذ فاحذره إن بطش ربك لشديد، ويؤتى الحذر من مأمنه، ويمكن أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب بثانية واحدة. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. بثانية واحدة شاب مستهتر بكل قيم الدين أتيح له أن يكون في الخليج، اشترى مركبة، وفي أول رحلة من دبي إلى أبي ظبي وقع بحادث، قطع عموده الفقري، فهو الآن مشلول في 26 من عمره. إن بطش ربك لشديد، لكنك إذا كنت في طاعة الله أنت في مظلة الله، أنت في حفظ الله، أنت في رعاية الله، فإنك بأعيننا. هذه الآية لرسول الله، ولكل مؤمن منها نصيب. يشعر المؤمن المستقيم أنه بعين الله وأنه بحفظه ورعايته وتوفيقه، وأن الله لن يضيعه ولن يخذله ولن يسلمه ولن ينساه ولن يتره عمله. أيها الإخوة، نحن في آخر الزمان، وهذه الأحاديث تعيد لنا التوازن في آخر الزمان. إن رأيت إنسانا مستقيما محسنا يختل توازنك، أنت ألفت أن الناس أعداء، الناس يريدون أن يبتزوا مالك، أن يصعدوا على أكتافك، أن يأخذوا ما عندك، أن يضعوك في التعتيم وهم في الإضاءة. فالمؤمن هذا الحديث وهذا الحديث يطمئنه أن هذا الذي يجده في آخر الزمان شيء طبيعي جدا، هكذا الناس في آخر الزمان. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك فأووا إلى الكهف، كهفكم بيوتكم وكهفكم مسجدكم، ينشر لكم ربكم من رحمته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا كنت محاطا بالمؤمنين ليسوا معصومين، ومع أنبياء أنت مع مؤمنين، تقول لي غلط معي تأخر ربع ساعة، ليسوا معصومين، لا يطعنونك في الظهر، لكنهم لا يغدرون بك، لكنهم لا يبتزون أموالك، لكنهم لا يسلموك لعدوك، لكنهم لا يشون بك إلى من لا تحب، في منطقة أمان كبيرة جدا في علاقتك بالمؤمنين. ومن أجمل ما في الدنيا أخ في الله، تحبه ويحبك، تنصحه وينصحك، تأخذ بيده إلى الله ويأخذ بيدك، تتفقده ويتفقدك، تقف معه ويقف معك، ولا يتأثر بعلوك في الأرض أم بوقوعك في حفرة، هو معك دائما. ليس معك ما دمت قويا. أكثر الناس، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم ذهبوا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس انفض إلى من عنده فضة، يعني يقبلون على الغني والقوي ليأخذون منه، فإذا زويت الدنيا عنه تفرقوا عنه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يقبل بنا ويجعلنا وإياكم سبب لإقبال العباد إليه. ما زلنا في سلسلة من الإحرام إلى الإكرام، وربما يكون ده اللقاء الأخير لها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السلسلة سببا لامتلاء القلوب بالشوق إلى زيارة بيت علام الغيوب، وتكون سبب لمن يكتب الله سبحانه وتعالى له الحج والعمرة إلى أن يرتحل قلبه إلى تلك المنازل العالية. من الإحرام للإكرام، العمرة والحج مش مجرد رحلة تنقل بين المشاعر، مش مجرد رحلة أفقية تنتقل من مكان لمكان، بل هذه رحلة رأسية، رحلة إيمانية، رحلة بتنتقل فيها بين المقامات. فهي مش مجرد بتنتقل بين المشاعر، من المشعر ده للمشعر ده، من منى إلى عرفات إلى مزدلفة، دي مشاعر، لكن هذه المشاعر لابد أن يكون في القلب مشاعر ومقامات معها. فرحلة انتقال من بين المقامات، من تجرد الإحرام لانكسار التلبية لدموع عرفات لمجاهدة الزحام حتى ينتقل الإنسان من الزحمة ويرى كل رحمة، إلى معنى التضحية ومعنى ذبح الأنا قبل ذبح الأضاحي، وإلى أن يصل لفرحة القبول إن شاء الله حتى يقف العبد عند الوداع. هو لا يودع مكة فقط، بيودع ذنوب وبيودع غفلات، بيودع أعمار قديمة، بيودع أفكار بالية، بيرجع إن شاء الله يشوف هل هو بقى إنسان على هدي الخليل وهدي الخليلين أم لا. فكل دي رحلة، الرحلة دي اللي بنحاول في اللقاءات دي إن شاء الله ربنا يوفقنا وإياكم إن إحنا ندرك ونتعلم، مش مجرد إن الحج هيعمل إيه والمعتمر هيعمل إيه كمناسك، لا، ماذا سيشعر في تلك المناسك عشان يكون خلاص أرينا مناسكنا عايشها، ونحاول نقرب من قلوب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا بيتفاعلوا إزاي مع الحاجات دي، وكان كيف كان يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمور، إزاي تتحول المشاعر إلى تكون فعلا شعائر وإلى حياة. سبحان الله، الإنسان لما بيبدأ بالسؤال افتكر الخليل لما كان دايما يسأل عليه السلام، فأنت تسأل نفسك ليه بيبدأ الحج بخلع المخيط، ليه بيمنع الطيب أحيانا، لماذا كلمة التلبية بالإلحاح ده، ليه يوم عرفة أعظم يوم على وجه الأرض، ليه بينتهي الحج بطواف وداع مش بطواف إقامة، للإفاضة أقصد يعني، ليه في طواف وداع مستقل كده لوحده يعني، وإن كان في اللقطة الفقهية والأحكام الفقهية قد يحتاج المرء إن هو يجمع بين الطوافين، عموما ليه طواف ده اسمه طواف الوداع. هندرك تماما ان دي مش رحلة سفر ولا رحلة سياحة، دي رحلة عودة الى الله سبحانه وتعالى. ربما يخرج ويعود حاج عاد بحقيبة ممتلئة وشنط ممتلئة وبتاع، لكن قلبه لم يكن ممتلئ كمثل حقيبته، وسبحان الله، ويخرج واحد تاني خرج من عرفة وقد عرفه، خرج من يوم عرفة وقد عرف الله سبحانه وتعالى. فالقصة مش قصة حجاج لابسين أبيض، القضية أعمق من كده بكتير، القضية ماذا سيلبس هذا القلب، وبأي روح سيدخل هذا العبد على ما تبقى من حياته. المعاني دي نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ولا تغادرنا أبدا. كنا توقفنا عند الانتهاء من مناسك العمرة، أن الإنسان لما بيعتمر المعاني الإيمانية والقلبية أن المفترض يعيش بها، سواء كان معتمر أو سواء يشتاق إلى العمرة. والنهاردة بنكمل بقى الحاج هيعمل ايه من يوم 8 وايه المعاني الإيمانية القلبية اللي ينبغي أن يعيشها. غالبا في ناس دلوقتي أول ما سمعت الموضوع ده بيفكر أنه يسيب اللقاء خلاص. ليه؟ لأن اللقاء عن الحد وأنا مش طالع أحج. صدقني ربما تكون أنت في بيتك وقد رزقت مرادات الله سبحانه وتعالى من الحاج، يمكن ربما أكثر من كثير من الحجاج، لأن الهدف أن روحك تعيش هذه المعاني وأن قلبك يشتاق إلى هذه المعاني وأن إيمانك تثبت في هذه المعاني. فالمعنى ده مهم جدا أن نحن نكون مدركينه. يوم 8 هو يوم التروية، يوم منى. الحجاج يوم 8 بيبدأوا يروحوا إلى منى. منى وهي مكان المنى، مكان اللي فيه المنايا. تحس سبحان الله ده المكان أن الواحد بيستحضر فيه الانتظار مع الاستبشار. بكرة يوم عرفة، بكرة يوم المباهاة، يوم 9 يوم عرفة، وهو يوم 8 دلوقتي قاعد في منى، فقاعد مستحضر وهو بثيابه الجميلة البيضاء دي، قاعد كل قلبه انتظار مع استبشار. أنا منتظر، منتظر إيه؟ غدا يوم المباهاة، غدا ربما يباهي الله سبحانه وتعالى بي، وقطعا سيباهي الله سبحانه وتعالى بالحجاج، لكن يا ترى أنا هكون منهم؟ فهو عنده انتظار مع استبشار، وإن كان فيه برضو إيه قلوب وجلة، لكن سبحان الله الاستبشار أعلى وأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دايما يحثنا على حسن الظن بالله، وأنك دايما تتمسك بالأمل حتى ولو أنت تغادر هذه الحياة. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، دايما تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه البقعة اللي الحجاج بيكونوا واقفين فيها في اليوم ده، يا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا أن في 70 نبي عدوا على المكان ده. 70 نبي، أنا مش بكلمك في واحد مشهور، مش بكلمك على 2-3 من الصحابة، مش بكلمك على النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، لا، 70 نبي دخلوا البقعة دي وصلوا بمسجد الخيف. يا الله، اليوم ده سبحان الله، لو اليوم ده انت عاوز تعمل حاجة، بس تتعبد لله بحاجة، تتعبد لله باسمين، اسم الشكور والستير، فتكون عبد الشكور وعبد الستير. عبد الشكور مشغول بالثناء على الله سبحانه وتعالى، مشغول احد فكر تقول يا رب انا عاجز عن الشكر، يا رب يا رب انت اتيت بي انا من وسط 2 مليار تجيبني انا هنا، طب لو انا ما جيتش، يا رب يا رب انا كل امل يا رب ان انا اعيش عيشة الشاكر في منى. يا سلام، شاكرا لأنعمه كالخليل. ما احنا اتفقنا بقى ملة ابيكم ابراهيم دي يا جماعة، الحج لي خلاصات، ظني والله أعلم إن من أجل خلاصاته أن تخرج عبد ملبي مستحضر أشهر من لبى، وهو الخليل إبراهيم عليه السلام وصاحب أصل التلبية. حياته كلها كانت ترجمة للتلبية، واخدين بالكم؟ حياته كلها كانت ترجمة للتلبية، وأعلى من ترجم التلبية محمد صلى الله عليه وسلم. فالشعور ده إنك تعيشه ده شعور عالي جدا. فتبقى عبد الشكور يوم اليوم ده بيثير شكر نعمة الرب في القلب، كده تحس كده في إثارة، عاوز أشكر ربنا، أنا لازم أشكره. طب وعبد الستير أنت مكسوف، لا يا أنت صاحب الذنوب، صاحب الغفلة، وصاحب البعد عن الله، وصاحب كذا، فإيه عندك حياء ان ربنا سترك مع كل ده، فيتولد لديك الحياء، فيبقى في شعور بالحب عالي قوي بسبب ان ربنا غرقك بنعمة ايه انه اصطفاك، وشعور حياء عالي قوي، وانت قاعد كلك كده معاني بتعيش فيها ايه، بتقول غدا الموعد. يا انا هنا بتهيأ، هنا تهيئة للتهنئة، التهيئة النهاردة للتهنئة غدا، فأنت في محل التهيؤ. ولذلك وانت في اليوم ده وفي الليلة دي بتلبي تلبية العبد المشتاق للقاء، عبد كده مشتاق، عيشة تانية خالص بقى، لبيك اللهم لبيك. وقلنا ان التلبية دي كأن واحد بيناديك وانت بتقوله انا جاي، نعم نعم، بس بتقول نعم بحب، نعم، لان التلبية قلنا فيها معنى الحب، فانت بتقول نعم بحب، وبتقول نعم أنا جاهز وعندي استعداد للسمع والطاعة وأنا مجيب بحب، فبتسمع وبتطيع بحب، ونعم ونعم ونعم ونعم بتقولها كتير. يعني إيه؟ يا رب أنا مستمع ومطيع، مطيع بحب وبستمع بحب، ومطيع طاعة مستمرة. أنا مش هطيع مرة واثنين وخلاص، لا أنا مكمل. واخدين بالكم؟ فتلبية العبد المشتاق. يا الله، وما أشبه هؤلاء بيعني ببعض العبق والعبير الذي ملأ قلب الكليم موسى. ووعدنا موسى لما ربنا وعده إيه سبحانه وتعالى اللقاء، فكان كده مشتاق جدا، بيقول له ربي أرني أنظر. فأنت بتعيش شعور الإيه المقاد. سمي يوم التروية للتروية لأنهم كانوا يأخذوا الماء عشان يترووا به ويشربوه للارتواء. فأنت ده مشهد الارتواء، قاعد أمال تشرب قلبك المعاني دي وتشرب روحك المعاني دي ليه؟ أنا عاوز أمتع قلبي، أنا بجهز هنا. واخدين بالكم؟ المعنى ده في غاية الأهمية يا جماعة. منى فيها معنى مهم قوي، إن منى دي قلت لكم قبل كده عامل زي الرحم بيتسع لأهله. عارفين الجنين؟ الجنين لما هو في بطن أمه تلاقي بطن أمه صغيرة قوي كده، بس الجنين قاعد يدخل في الرحم دي، فالرحم يتسع يتسع يتسع يتسع يتسع يتسع. سبحان الله، منى كده شوفها صغيرة، مكان بقع صغير، سبحان الله يشيل 4 مليون و5 مليون. ازاي يا جماعة ازاي؟ قال لك اصل دي عاملة زي الرحم. وسبحان الله منى دي فيها الرحمة والرحم، الرحم ده هو الرحم والرحمة قريبين جدا من بعض. ليه؟ لانك وانت جوه بتاخد كل الرحمات، اللطف الخفي، فالرحمة في الزحمة. سبحان الله. منى بقى لا شكوى، منى لا شكوى، يعني لا شكوى. سبحان الله، يمكن بالتجربة كده واسألوا الحجاج ومن حد، تلاقي أقل مكان فيه شكوى هو منى يوم التروية. سبحان الله، الشكوى تشنيع على كرم الضيافة. يا عم انت بكرة، انت راجل متضيف بكرة. سبحان الله. ويبدأ الناس بقى بعد منى يتحركوا لعرفات. طبعا مش هدفي هنا اللي انا اتكلم هنعمل ايه في منى وعبادتنا وهنصلي ازاي ونعمل ايه والكلام ده كله، الكلام ده قلنا ايه مش ده هدف السلسلة. طيب، عرفات، عرف لمن عرفه، عرف لمن عرفه، بس هو كده خلاصة. عشان جبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الحج عرفه. ليه؟ لأنك هتعرف عن الله ما لم تكن تعرفه، وهتعرف عن نفسك ما لم تكن تعرفه. إلى عرفات، عرفات اليوم المشهود، اليوم اللي ربنا أقسم به. كنا نلبي صح؟ أنه لبيك اللهم لبيك. طيب، مع طلوع فجر عرفة إيه اللي بيحصل؟ أول ما تصلي الناس بتبدأ إيه؟ تكبر. التكبير بيبدأ إيه؟ من الفجر بتاعه. فتختلط التلبية بالتكبير. لا لا، هنا بقى كان من ساعات تلبية المشتاق، هنا تلبية الإيه؟ المفتخر المشتاق، المعتز بهذا الدين. يا بيت أنا معتز، عندي تلبية المعظم. واخدين بالكم؟ بقى مشتاق معظم لله سبحانه وتعالى. يا الله، عشان كده جاء يوم اللقاء، جاء يوم المقاء، الملبي المكبر، الملبي المكبر، الحج عرفة. عشان كده احنا عاوزينك تحفظ قوتك لغاية وقت اللي وقت الظهيرة. كده بعد الشروق يوم عرفة نام، إن لجسدك عليك حق، نام بقى واسترخى كده، وحاول تعمل التجهيزات بتاعة عرفة. وقلنا التجهيزات دي أشرنا ليها في كتاب رحيق البيت العطيف، ممكن تقرأها فيه، وأشرنا ليها في كذا سلسلة. لكن على رأسها ومهم جدا إن الحج يريح. ليه؟ لأن جاي ليك من الظهر للمغرب 5-6 ساعات، هم دول الخلاصة، هم دول الخلاصة. يا الله، وانتوا عارفين ان مكة حرم، ماشي، في حاجة اسمها الحل وفي حاجة اسمها الحرم. عرفة في اماكن الحلين خارج الحرم صح، وكأنك واقف على عتبة باب الملك باكيا حاسرا.

رأس، حاس الرأس بالنسبة للرجال. آدم مال تدعي تدعي تدعي تدعي كأنك واقف بره مستني إنه يدخل، يا رب دخلني يا رب دخلني. فده شعور استحضار مهم جدا، واقع بقى تثني على الله سبحانه وتعالى، يباهي بك يباهي بكم، لكم لك الحمد رب، يا رب بتباهي، يا رب انت تباهي بيا انا انا يا رب. عشان كده تجد الحياء يا عالي قوي قوي قوي، ومحقون حب، محقون حب، شوق للقاء يغمرني، انا يعني غرقان في الشوق ده. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه ليه كلمه، الكلمه دي عاوز عشان تفهمها، بالله عليك لو مسترخي تعدل، ماشي، لو مسترخي كده وشادد اللحاف ومتغطي وبتاع وقاعد عمال تتاوب ومش عارف يتعدل، بس اتعدل، هنرجعك تاني بس اتعدل شويه. يقول ابن تيميه: فانه من المعلوم ان الحديد عشيه عرفه، خلاص برضه ايه، مش معدول يا ابني، اتعدل اتعدل عشان تسمع الكلام، اتعدل لعل ربنا يكتبك من اهل عرفه العام القادم، ويكتب لك لو كنت انت من اهل عرفه العام ده يكتب لك القبول. فيقول: فانه من المعلوم ان الحديد عشيه عرفه ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. بس كده، شفتوا بقى، مش انا قلت لك اتعدل عشان تفهم، خلاص. لو الجملة دي لوحدها خلاص كافية، كافية انك تبيع ده، كيف انك تبيع كليتك لو جاز يعني عشان المشهد ده مش يفوتك. فإنه من المعلوم أن الحديد عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. ومش محتاجين أن احنا نسمع كلام ابن تيمية في الموضوع ده، يكفي أن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا كده: يباهي بكم. تعاوز ايه، تعاوز ايه بعد المباهاة إلا المعاني دي كلها؟ سبحان الله. تقف تحت أديم السماء بلا حجاب، تقف تحت أديم السماء بلا حجاب، يا الله سبحان الله. عشان كده كان يعني الواحد عما بيلاقي الدنيا حر يقول لك ايه، أضحي يعني اطلع في الشمس لمن أحرمت له، يلا يا عم شوية الشمس دو هتعدي إن شاء الله هتعدي، بس طبعا ما تعرضش نفسك للأزمات يعني. الله أكبر. ولذلك يا جماعة سيدنا علي بيقول كلام رهيب رهيب، يقول: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا. شوف الكلام الحلو بيقول إيه؟ بيقول أنا لا أترك هذا الموقف ما استطعت إليه سبيلا، ما أقدرش ما أقدرش ما أقدرش. الناس تلبي يوم عرفة وأنا برة، والله قالها لي واحد قبل كده، قال لي: والله يا شيخ محمد اليوم، حتى أيام كورونا كان بيقول لي كده، بيقول لي اليوم اللي تكون فيه تلبية عرفة وأنا برة أحس ده اليوم اللي أنا غالبا هكون في تربتي، ده اليوم اللي هيكون في تربتي، ما أقدرش لا أستطيع. لدرجة أن في يوم من الأيام قرر أن هو يعني لظرف ما مش هيحج، سبحان الله. بقول: والله سمعت التلبية فجر عرفة وأنا في الرياض، ركبت العربية وطلعت، ما قدرتش، ركبت العربية وطلعت لا أستطيع، سبحان الله. بقول ما فيش 6-7 ساعات كنت في عرفة. شفتوا يا جماعة؟ تقول بصوا يا جماعة، الله يكرمكم الله يكرمكم، احنا في ملة أبيكم إبراهيم إن شاء الله هندندن على فكرة، لو نسيت أتكلم عليها بس محتواها يكون حاضر. يعني هي الفكرة إزاي تكون فرد وفيك جوه قلبك معاني أمة، معاني ينبغي، يعني لو جينا ندور على المعاني دي هنلاقيها في أمة كاملة، هي بتبقى معاني. لو نيجي نشوف بقى ايه لب المعنى، المعاني اللي جوه دي اللي يخلي واحد فرد يبقى كأنه أمة، هو الصدق. صدق يا جماعة، صدق الخليل يخلصها، صدق الخليل يخليك تحج. والله أعرف أقوام بيحج، وأنا بحلف بالله أعرف ناس بتحج قسما بالله، ربما يمر عليه أيام في الشهر لا يجد قوت يومه، أديني بقى أقسم بالله، وأعرفهم بالاسم بالاسم،

احيانا يمر عليه ايام في الشهر لا يجد قوت عياله. بص بقى ازاي، مش هقولك ازاي، ليه؟ لان هنالك دعا زكريا. بس هو ده اللي اقوله لك، اللي رزق الشاب ده واللي رزق الفتيات دي واللي رزق الناس دي هو الرزاق. فخلص، خلص فوق تخلص تحت، سبحان الله. اليوم ده بتدعي بقى، أدعوك ربي كأني أسمعك، تقول عبادي جاؤوني. يا عبادي جاؤوني، عاوزين انت تاني؟ ما أحلمك يا رب، ما أرحمك يا رب. فعشان كده دايما كلك رجاء، كلك رجاء. الإمام في يوم عرفة بيقول له مين أسوأ واحد في الفريق ده كله، في الناس دي، في الملايين دي، من أسوأ هذا الجامع حالا؟ قال الذي يظن أن لا يغفر الله له. إيه ده؟ إيه ده؟ وفي حد كده؟ وفي حد بالمفهوم ده؟ والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدانق، يعني حاجة بقرش. شوفوا سبحان الله. ولذلك مع كل المعاني دي تلاقي نفسك برضو بتدعي بوجل لأنك عارف ذنوبك، فتلاقي نفسك تقولي ياه أنا عارف يا رب أنك هتعفو عني، بس وسوءتا منك وإن عفوت، وسوءتا منك وإن عفوت. يا الله أنا ما استحقش وأنا محرج جدا، وعارف يا رب أنك ستعفو إن شاء الله، وسوءتا وإن عفوت. سبحان الله. وكان في واحد بسبب أنه بقى بعيد قوي عن ربنا ومنكسر قوي، وكأنه يشهد جلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، فيمر بمقام تاني بقى بعد ما مر مقام الحب وخلاص بقى عنده حسن ظن بالله، يروح يقول يا رب لا ترد الناس من أجلي، يبدأ يشوف ذنوبه فيقول له يا رب لا ترد الناس من أجلي، لكن يشوف عطاء الله ورحمة الله يقول ده ما في أسوأ واحد اللي يظن أن ربنا مش هيغفر له، فقلبه قاعد رايح جاي رايح جاي زي الموج كده بتاع البحار. سبحان الله. بصوا يا جماعة، لو يوم عرفة ما فيهوش إلا كلمة واحدة لكفتكم عشان ترتحلوا، اللي هي إيه؟ الله يقول للملائكة ما أراد هؤلاء، هم جايين عاوزين إيه؟ يا الله يدنو ثم يباهي فيقول ما أراد هؤلاء. يا جماعة ما أراد هؤلاء دي قسما بالذي قالها تخلع القلوب، تخلع قلبك حبا كده، تحس ان قلبك كأنه بيتغسل بمية زمزم بعد اللي بعد ما تستحضر المعنى ده، ما أراد هؤلاء. يا عشان كده يوم عرفة وانت قاعد ما ترفع ايدك يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، يا رب دخلني الجنة، يا رب ارتطر ده، يا رب استعملني حبب الناس فيك، يا رب استعملني يا رب ان انا اخلي الناس تحبك وتحب نبيك وتحب القرآن. يا ماذا أرادها؟ تخيل بقى ان الملائكة تقول هو يا رب هي تريد كذا وهو يريد كذا، هي نفسها ان الناس تحبك. يا انك في الوقت ده يبقى ده شغلك، هو ده اللي يبقى شغلك. يا وتستحضر بقى في الوقت ده حنينك للموطن الأول. يا جماعة عرف ده عشان تجدد العهد، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. شوف التوحيد، بتجدد ميثاق التوحيد، تجديد الوفاء، ألست بربكم، ما أخذ الميثاق من المكان ده. خلاص لما ربنا سبحانه وتعالى أخرج الناس من صلب آبيهم آدم، خلاص بقى وهم في أصلاب آبائهم وأخرجهم كده وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالكل شهد، فأنت بتيجي هنا تجدد الميثاق. يا الله سبحان الله. عشان كده بتبدأ على نص اليوم في عرفة التلبية بتاخد طعم تاني. كنت بتلبي تلبية المكبر؟ لا، تلبية الموقن بالرحمة، تلبية الموقن بالرحمة المتزلل على باب سيده. يا الله. من الحاجات المهمة جدا بتساعدك قوي قوي انك تقول وتستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لهم خذوا عني مناسككم، وبعدين يقول لهم ايه؟ لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قول لنفسك دي آخر وقفة لي في عرفة، مش هقفها تاني، أنا مش هقفها تاني. هتعمل ايه؟ عشان كده في آخر اليوم خلاص كده بقى ساعة والناس تبدأ تتحرك، أو ساعة ونص تلاقي ناس بدأت تهدى. اهدى، لأ

عبادي جاءوني ما أراد هؤلاء. وبعدين في الآخر أفيضوا عبادي، يلا أفيضوا. وأفيضوا دي فيها معنى جميل، إيه هو معنى الإفاضة؟ يعني أنت اتمليت على الآخر لدرجة بقيت عندك معاني من التوحيد وحب الله ومعرفة بالله ينبغي أنها تفيض على كل من حولك بعد ذلك. إن كوباية قلبك اتملت، روح بقى فيض على الناس، خلاص أخلاق تفيض على الناس، إيمان حلاوته تفيض. عاوزين يا جماعة لو واحد سمعك أو شافك بعد ما تطلع يوم عرفة يقول لك قسما بالله ده خريج عرفة، أنت جاي من عرفة كده، حتى لو ما كانش عارف إنك إيه. ليه؟ من امتلاءك، من العمق اللي جواك، من الإفاضة اللي قاعدة تضيف وتفيض على الناس. أفيضوا عبادي مغفورا لكم. مش بس كده، ولمن شفعتم، يلا ولمن شفعتم له، يلا يا عم اشفع. عشان كده مهم جدا تبقى ليك علاقة مع الحجاج. واحد طالع يحج، وصله بالعربية، تجيب له إحرام، حد راح يحج من إخواتك ولا خالاتك ولا أي حد، يصلها أمورها، شوف عاوزة إيه، يصلها حاجات كتير. ليه؟ افتح علاقة، عشان ما أنت تاجر، عشان ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم له. يا الله. وإيه كمان؟ وضمن لهم التبعات، وضمن لهم التبعات. يا بلال أنصت لي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، يا بلال أنصت لي الناس. والله العظيم يا جماعة، أم أحد إخواننا سبحان الله بيقول لي والدتي عاوزة تعمل أي حاجة وهو رايح يحج، فعارفين عملت له إيه؟ هو خلاص جهز بكل حاجة، إدته حاجتين، ربنا يحفظها ويحفظ أمهات المسلمين كلهم. عارفين إدته إيه؟ إدته كيس سكر وكيس رز. فيقولها يا أمي أنا، يا أمي أنا رايح فندق يعني كل حاجة فيه. تقول له أنت مالك، خد السكر ده، خلاص خد كيلو السكر ده لعل اللي معاك يستعملوه. هي عاوزة الحجاج اللي معاه عارفين، ولو معلقة هيستفيدوا منه. والرز ده يبقى كده ايه، الحمام اللي حوالين الحرم كده يبقى ايه، يبقى حطه ايه للحمام بتاع الحرم. شوفوا يا جماعة، اي حاجة مني توصل، كل ما في الحرمين ناطق. عشان بس مش تدنك تقول ايه، اصل هو عنده كل حاجة، اصل هو معاه كل حاجة. والله يا جماعة الصادق، ما انا بقول لكم الصادق ما بيتعبش، الصادق المحب ما بيتعبش، بيلاقي الموضوع سلس. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال أنصت لي الناس، سكتهم، قول لهم اهدوا عشان أحكي لكم يعني. فيقول لهم إن الله سبحانه وتعالى بيقول أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعت، وضمن لهم التبعات. ضمن لهم التبعات يعني أي حاجة حقوق وبتاع وتفاصيل ممكن تغرقك وكده، ربنا سبحانه وتعالى سييسر هذا الأمر. فعمر بيقول له رسول الله هي ديت لينا احنا بس، فيقول ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. يعني إيه ولمن أتى بعدكم يوم القيامة؟ يعني إحنا، رضي الله عن عمر إن سأل السؤال ده. عاوزكم كده تعملوا أبحاث كده، أبحاث يعني رد الجميل، ممكن نسميها كده. إيه رد الجميل ده؟ أسئلة من الصحابة تتسأل وبسببها إحنا ناخد خير كبير، فيبقى ليهم هم جميل عندنا الناس دي، خلاص واخدين بالكم؟ فتعيش بقى الفكرة دي. فعمر منهم رضي الله عنه، فعمر بيقول له يا رسول الله هي دي لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. يا الله على الجمال. عشان كده عمر قال ايه، كثر خير الله وطاب. يعني كثر خير الله وطاب، هو ده الشعار اللي بيخرج منه كل واحد يوم عرفة. خارج بيه، خارج بيه يا شيخ، كثر خير الله وطاب، مش كثر بس، وطاب، خير كده يطيبني. يا سلام، من الحاجات الجميلة قوي يوم عرفة انك بتفرح بالقرآن والإسلام. ليه؟ اليوم أكملت، نزلت يوم عرفة، فتقول يا أنا فرحان قوي بالقرآن. ليه؟ بتذكر بقى، بتعيش تاني الفرحة الأولى. سبحان الله، في حديث صححه الشيخ أحمد شاكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك فيه يوم عرفة فيه سمع وبصره ولسانه غفر له. التلاتة دول، سمعك بصرك لسانك، ما تخليهمش يعملوا أي تشويش، يغفر لك. يا الله. ومهم في الأوقات ديت أن

تراتكو خطبة الوداع وما جاء فيها، ولي لقاء فيها اسمه روشتة اللقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فيها الروشتة، الخطوات اللي بسببها أنك تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في أمن وأمان غدا. خلصنا عرفة، رايحين إلى فين؟ المحطة المنسية بقى. المحطة المنسية في ناس كتير ما بيقفوش معها، إلى مزدلفة. مزدلفة دي تعرفين وأزلفت الجنة. هنا مزدلفة يعني الأرواح يتقال عليها كده، فعلا الأرواح بيحصل لها كده إيه؟ قرب من الجنة، بتعيش نعيم مختلف تماما تماما تماما، الاقتراب رويدا رويدا، كأنك قاعد بقى بتقرب تقرب تقرب تقرب من الجمال كله. فشوف بقى انك عايش عيشة مختلفة تماما تماما تماما. وأزلفت، يا الله، انت واقف عند باب الحرم مسكين ذليل، ومرة واحدة ربنا يقربك. وأزلفت الأرواح لمزدلفة، يا الله يا جماعة، سبحان الله، جلال الدخول حرم الملك، جلال الدخول حرم الملك. وانت بقى هنا بيلزمك، عارف كده ان عزيزانا كده، الحمد لله الحمد لله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ عندك شعور قاعد، عارفين كده، عارف الطائر اللي بيطير راسه حبة قوي، راسه هي الحب، والجناحين شعور الشكر والحياة، عبد مديون لأنه عليه ديون، شكر نعم كتير قوي، وعبد مقصر، فقعد ما يستغفر ربنا بقى خلاص، فداخل بنفسية الاستغفار. ليه؟ لأن هذا الجمال لا يليق بي هذه الأحوال والأعمال، الأعمال اللي أنا بعملها ديت مش هي، لا، فأنت مكسوف، فداخل شعور العبد المقصر، وفي نفس الوقت من الجمال العبد المديون، شايف هيصة، شايف يعني خيرات وبركات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما أرحمك وما أجملك. هنا بقى ما أجملك، يا الله، غدا رايحين الزيارة بقى، قد تمت الوفادة ونحن مقبلون على الزيارة، رايحين نزور البيت، بس هنا هنريح. المبيت هنا مش مجرد يا جماعة انك بتبات، لا يا جماعة، اشرف نومة هتنامها في حياتك، اشرف ليلة بتنامها هي الليلة دي، واخدين بالكم، اشرف مكان بتنام فيه، شعور سبحان الله. ولذلك يا جماعة ما بتدورش بقى اصل المكان فيه تراب، اصل اللي فيه واحد جنبي بيتكلم، ليه؟ لانك خلي بالكوا يا جماعة، انت لو معاك أسرة الدنيا، معاك أحلى سرير في الدنيا، وربنا ابتلاك بالأرق مش هتعرف تنام، لأن النوم والراحة هذه أشياء لا تشترى. انت ممكن تشتري المرتبة والوسادة، ممكن تشتري الغطاء، ممكن تشتري السرير أحلى أوضة في الدنيا، بس مش هتعرف تشتري الراحة ولا النوم، دي أشياء لا تشترى، دي أشياء مش بتتباع، واخدين بالكم سبحان الله. وتلاقي بقى في رسائل غير مباشرة، انت منتظر الصبح اللي انت مقبل عليه صح، بس خلي بالك الموت قريب برضه، وديك متكفن اهو لابس كفنك ونايم على تراب وفي مكان فاضي فوش. على فكرة يا جماعة، مزدلفة ديت عم تشوفوها في التلفزيون وتشوفوها كده، واللي منكم بيشهد المكان، ما فيهاش اي حاجة من نعيم الدنيا، خلاص ما فيهاش حاجة من نعيم الدنيا، بس فيها ما اجمل من الدنيا كلها، ما أجمل من الدنيا كلها، بس مش هتعرف تعيش الحتة دي لما تكون جاي من عرفة. يعني لو رحت على مزدلفة بس مش هتحس بحاجة، لازم تطلع من عرفة، لازم تطلع واخد اللي واخد الروح بتاعت عرفة. ده اسمه ايه بقى يا جماعة؟ اسمه موكب السكينة. طالعين من مزدلفة، موكب السكينة، طالعين لمزدلفة، اسمه موكب السكينة. ليه يا جماعة؟ سكينة من باها ربه به. شوفوا كده تقول سبحان الله، الأتوبيس ده يا جماعة أتوبيس باه الله، نرجو أن الله قد باه بأهله، بس طالع كده الناس، انت عارف كده ايه، أنا أقول لك على حاجة، تخيل كده انك مضغوط جدا وفتعب والكلام ده كله، تعبان عادي جدا، انت مريض وبتاع، أنا أعرف أحد مشايخنا كان تعبان،
وكان بيعمل عملية وكده. فشباب من التلاميذ راحوا زاروه وفتحوا قدامه شاشة كده وقالوا له يا شيخنا شوف أثرك على الناس والناس بيقولوا إيه. فبدأ يسمع الناس بيقولوا إيه، بيقولوا إحنا استفدنا من إيه وتعلمنا إيه، وأنا لولا هذا الرجل والرجل ده عمل معايا كذا والرجل ده عمل معايا كذا والرجل ده عمل معايا كذا. فسبحان الله الشيخ تأثر، وسبحان الله كأنه تبدل، هو بيشوف إن ربنا استعمله في إنه قدم حاجة للناس، قدم حاجة للناس سبحان الله. فبدأ ياخد سكينة جدا. فما بالك يا عبد الله أن الله جل جلاله يباهي بك، عاوز سكينة عاملة ازاي؟ لأنا قلت لك دلوقتي والله علماء الأمة عملوا صفحة اسمها مجمع علماء الأمة، قاعدين يتكلموا عليك ويفتخروا بيك ويشكروا فيك، تحس كده بهدوء نفسي. فما بالك بالرب العلي جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا. موكب السكينة طالع، موكب سكينة كده ناس ماشية، سبحان الله سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، بالراحة يا جماعة، ليس البر بالإيضاء، مش اللي بر انك تجري وتحرك الجمل بتاعك، بالراحة، مش هو ده البر والحاجة. وصلنا مزدلفة الحمد لله، وصلنا الأول يا عم، القصة مش هنا، أنا تفرق معايا أوصل الأول ولا أوصل الأخير طالما خدت السكينة؟ مش خدت السكينة خلاص. يا الله، إن الله تطول عليكم في جمعكم فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى لمحسنكم ما سأل. الخلاص كل المسيئين ما فيش مشكلة، بسبب المحسنين نعديهم، وبالنسبة للمحسنين إيه طلباتكم؟ يلا خدوها. ويضمن لهم التبعات أهل عرفات وأهل المشعر. يا الله، أجمل نومة مع أنها مرهقة متعبة. بص يا جماعة، لو في حاجة في الدنيا اسمها التعب اللذيذ، التعب المنعش، فهو التعب اللي انت هتلاقيه في مزدلفة. إن لو في حاجة ينفع نقول عليها التعب المنعش هو ده. شوفوا، اسألوا أي واحد عجوز، مش هقولك شاب، وأي واحدة عجوزة من قرايبكم اللي حجت، قول لها نفسك في يوم مزدلفة تانية حجة، تقول لك ربنا ما يحرمني منها، تقول لك ربنا يسمع منك، يعني أي يستجيب، صح؟ سبحان الله. كان لي سلسلة اسمها غمسة، نفسي أرجع لها تاني للفكرة بتاعتها. كنت بتكلم إيه في غمسة ديت؟ غمسة دي في نعيم يا جماعة، لو أنت خدته وتغمس فيه خلاص بتنسى كل حاجة، بتنسى كل حاجة. مزدلفة دي ألف غمسة، مزدلفة دي ألف غمسة، غمسة من الغمسات خلاص. مش هقولك التعب المنسي، لا، النوم المنسي ده نوم بينسيك، حتى لو ما نمتش على فكرة، حتى لو ما نمتش سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده بيقول لهم ايه، يلا بقى جمعوا ايه في الوقت ده، يشرع ان الناس ممكن ايه تبدأ بقى تجمع الحصى، ومش شرط تجمعها من مزدلفة بس، في عادي يعني ممكن شرط. فكمان انت من النعيم بدأت تتسلح ضد الشيطان، فبتجهز للشيطان، ولا عاد فرق معايا، وبدأت زي ما هنخلي بالكو احنا هيملة ابراهيم، بتاخد من سيدنا ابراهيم المواجهة، راح واجه اصنامه وواجه الشيطان. المعنى ده مهم جدا يا جماعة، الانسان الابراهيمي بقى الحقيقي اللي بيبدأ بان هو عدم الاستسلام للتقاليد اللي اتولد فيها. سيدنا ابراهيم بيئته ما تشجعش خالص على الطاعة، ما كانش فيها أي ملمح كويس البيئة اللي حواليه، لكن بدأ من داخله. وبعد كده ما ينفعش تبقى مكتفي بكده، لازم تصنع بيئة ولازم تواجه الباطل، فبدأ يواجه، واخدين بالكم؟ فبدأ يواجه مشهد التسلح، الكل بيواجه، الكل بيواجه سبحان الله. مزدلفة تستحضر فيها الأخرة، تستحضر فيها الحشر. على فكرة بالمناسبة، يعني في وسط الزحمة دي لو في واحدة شكلها جميل قوي عدت من قدامك، انت مش هتنشغل. ليه؟ انت بتبقى في حالة من الضغط والإرهاق والتعب والكلام ده كله، الجسدي مش فاضي، عاوز عاوزين يلا نروح، يلا عاوزين يلا نتحرك، عاوزين مش عارف ايه، نشوف الباص بتاعنا فين، نشوف مش عارف ايه، سبحان الله. مشاهد من مشاهد الآخرة بصورة أخرى. وهنا بقى بيكون العبد المفتخر الذاكر، العبد المعظم، كذكركم أهباءكم أو أشد ذكرى، يا سلام. وبعد كده بقى يا نجم النجوم يطلع فجر يوم النحر، أعظم يوم في الدنيا، أعظم يوم في الدنيا، وبعده عرفة.
وطلع فجر العيد، ده يوم تمام الوفادة بقى. تحمد ربنا أنه وفقك ورحمك وجبرك هنا يا الله، وتستحضر أنك في كل المشاهد دي أنت متبع، خذوا عني مناسككم، ماشي، بتحاول إيه تتتبع النبي في كل التفاصيل ما لم يكن إيه في مفسدة أكبر، زي مثلا مزاحمة الحجر فتأذي حد والكلام ده كله. الحصى هجيبه ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وصفها خلاص، وإياكم والغلو، الموضوع بسيط خالص، هو ده شيء ملموس عشان يشاور لك على شيء معنوي. الشيء الملموس انك بترمي، لكن الشيء المعنوي انك بترجم شيطانك بالاستعاذة بنشر التوحيد والثبات على معاني الايه الاسلام، هو دي هو ده الرجم الحقيقي. شوف بقى سبحان الله، وانت بقى اخر عهدك بالتلبية، لان التلبية بتنقطع مع رمي الجمرات ويبدأ التكبير، كأنك بتقول له يا رب هذا اخر عهدي بالتلبية لسانا لكن ليس حالا، انا خارج وحياتي كلها هتكون تلبية، انفاسي يا رب كلها هتكون تلبية. سبحان الله، تلبية من اقترب وذاق وارتوى. وبتبدأ بقى تفتتح اليوم ده بالرمي، عارفين كده واحد داخل يقرأ القرآن بيبدأ بإيه؟ بالاستعاذة، صح؟ داخل على الجمال كله بيبدأ بالاستعاذة، فأنت داخل على الجمال كله بتبدأ إيه؟ برضه كأنها الاستعاذة، خلاص بترجم إزالة الموانع للمناجاة في الإفاضة، ما أنت رايح الإفاضة أنت رايحها، واخدين بالكم؟ فالمتعة أنت رايح، سبحان الله، فالمتعة دي عشان تناجي، ابدأ بقى الجمرات بقى، الجمرات ديت اللي بتجسد العداوة بس بشيء عملي بالرمي. عشان كده حظ اليد من الرمي الحجارة، وحظ القلب من الرمي التكبير والذكر، الله أكبر الله. إيه يا جماعة الجمال ده؟ إيه أنت لا بص أنا يا شيخ أنت مشوقنا أوي، ما هو أنا ده أنا مشوقك، أنا هوف أنا هخلي الشوق يطلع من جنابك إن شاء الله، خلاص، عشان بعد كده تحاول بقدر الإمكان لا تنقطع أبدا أبدا أبدا، لا عن الحج والعمرة إن استطعت ببدنك ومالك، ولا تنقطع عن السماع عنهم. ليه يا جماعة؟ هو أنت ليه عاوز تسمي نفسك العبد المحروم؟ يعني مش يكفيك إنك اتحرمت إنك تروح مكة والمدينة وتروح تحج كل سنة، مش يكفيك ده إنك تحرم قلبك كمان وعقلك وروحك إن يعيشوا المعاني دي؟ لا أنت إنسان وحش بالطريقة دي، لا أنت إنسان كده غافل يا عم، كفاية ان جسمك مش بيحج كل سنة، خلي قلبك يحج كل يوم مش كل سنة. التكبير بقى اشد ما بيؤذي الشيطان من الانسان انه بيسمع التكبير، صح؟ او بيسمع من الانسان كده التكبير يفر عند الاذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او بيسمع اذان الصلاة بيفر. الله اكبر، بتشوف امة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعة، يا مجتمع حوالين مشروع واحد، كله رايح فين؟ إلى الجمرات، وقبلها إلى عرفات. جميل قوي إنك تشوف الأمة مجتمعة، ودي من الحاجات الحلوة يا جماعة إن إحنا نشوف الأمة بكل أطيافها في حاجات هي مشتركة فيها، ومهم جدا نبرز الاتفاق ده ونحاول نحيي منه معاني جميلة قوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في قبلتنا وذبح ذبيحتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حاجات كده أساسية يقول لك دي كده، الكلام ده مهم قوي. فالنهاردة في الحج الكل متجه للكعبة، الكل بيصلي اتجاه هنا، الكل رايح منا ففعل معاني منا، كل رايح عرفة فعل معاني عرفة، فعل المعاني دي جوه القلوب، واخدين بالكم الحاجات الكبيرة دي، بدناش تتكلم في الخلافات أما تتكلم في الاتفاقات وتشرحها. صدقوني يا جماعة لو فهمنا اللي احنا متفقين عليه، لو احنا ربنا سبحانه وتعالى سددنا ووصلنا لا هنروح في حتة تانية خالص. فشوفوا سبحان الله ان الامة دلوقتي كلها مجتمعة، عرفت عدوها خلاص، العدو بتاعها عرفته. ففكرة الجمرات دي لو استثمرناها يا رب يكون الموضوع ده يفتح افاق لبعض المستمعين، اللي هو ايه استثمار الامور اللي بتجتمع عليها الامة ديت، ان نخرج منها بمشاريع، المشاريع دي ازاي نستثمر ما اجتمعت عليه الأمة في توليد حرارة اعلى واعلى ومعاني ايمانية اعلى واعلى. طبعا المشاكل يا جماعة اللي بتبقى موجودة في الحج، واحد يقول لك اصل الضغط وكده، بصوا يا جماعة روحوا اسمعوا او اقرأوا
حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، المشاهد اللي حصل فيها، كمية مشاكل قد ايه، ومشاكل أسرية خلاص، ومشاكل كتير قوي، ومع ذلك مش غابت عنهم المعاني دي. هو طريق يا جماعة بالطبيعي جدا، في انت ليك عبودية في الزحمة، ليك عبودية. هو انت تبقى قافل على نفسك الأوضة وعندك إطلالة على الحرم، عاوز تبقى العبودية بتيجي بس هنا، ولو نزلت في الزحمة مفيش عبودية، انت عبد هنا وانت عبد هنا، في هنا مقامات لازم تحضر قداء هنا، وزي زي بالظبط كده ربنا اداك مال واداك صحة، دي نعمة، النعمة دي هتعمل فيها ايه؟ ليك عبودية. طب ربنا ابتلاك بمرض واداك فقر، ليه عبودية، وهكذا. انت في كل الوقت في انت عبد لله سبحانه وتعالى، وانت شغال في المحل انت عبد، وانت بتصلي انت عبد، واخدين بالكم المعنى ده؟ استحضاره هيفرق كتير قوي. طولت في الحتة دي، بس ان شاء الله انتم ايه يعني تكونوا فهمتم فكرة ان الامة المجتمعة دي عاوزين نستثمر ما اجتمعت عليه الامة في توليد مشاريع. الله اكبر، ويبدأوا بقى يرموا. تستحضر ان انت الامة الوسط ورمز التوسط، حتى في رمي الجمرات بتختار ايه؟ حجر بسيط سبحان الله. ونبدأ برمي الجمرة اللي رمية واحدة بس، العائي رمية الرمية الجمرة الكبرى. ليه بنرمي كده وما بنكملش رمي التاني؟ قال لك اصل اليوم يوم زيارة، مش احنا رايحين البيت عشان الافاضة. قال لك اليوم يوم زيارة اكتر، فلا تنشغل بالعدو. تنشغلش بالعدو، انت مشغول بايه؟ انت رايح تزور مين؟ فما تفكرش مع العدو كتير قوي بس، واخدين بالكم؟ فانت رايح ايه؟ للبيت العتيق. خلاص رايح يوم زيارة، صح؟ سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول لنا في اليوم ده وانت بترمي، لا يدري احد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. ده في مفهوم يحد في الذبح، مدخور لك عند الله. انت ما تعرفش انت ذبحت في اليوم ده، ده بيقول لي ليه؟ بص ما هقول لك ايه ولا ايه. طيب والجمرات كان لك نورا يوم القيامة، مع كل حصى تكفير كبيرة، كبيرة كبيرة مش صغيرة، كبيرة سبحان الله. وإغاظة الشيطان، بتغيظ الشيطان في اليوم ده. وخلي بالك ده انت بترمي الحصى كأنك بتهدم حاجة، صح؟ هذا الهدم للبناء، واخدين بالكم؟ والحاجة اللي بتستفيد منها وانت في الجمرات، الأثر التراكمي للحاجات اللي من وجهة نظر بعض الناس ده حاجة صغيرة، هي مش حاجة صغيرة، حصى ورا حصى ورا حصى ورا حصى، تعمل حاجة كبيرة جدا سبحان الله. طب النحر، احنا قلنا بقى النحر ده بقى في اليوم ده لو ما فيش في النحر إلا لذة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. دي لذة كبيرة قوي. يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ أفضل الحد العج والسج. العج والسج، العج اللي هو إيه؟ رفع صوت بالتلبية، والسج الذبح. يا الله، طب والذبح ده كان المفترض اللي يتم فيه سيدنا إبراهيم، والقصة بتاعته المشهورة جدا إن كان إيه؟ ذبح الولد، وبعدين ربنا إيه؟ خفف عن هذه الأمة، وكانت أمة التيسير، فرزقهم قال لها خلاص طلع الكبش ده. فكان الأول فلذات الأكباد لا الأكباش، فشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا. يا الله، عشان كده يقول لك إنك دايما كل التضحيات للمحب مع حبيبه لا يراها تضحيات، كل العذابات هي عذوبات. ولذلك كان المحب يقول لحبيبه ولو بيد الحبيب سقيت سم، شربت السم لكان السم من يده يطيب. شوف الكلام، شوف الحبيبة بيقولوا ايه، بيقول لك انا لو بيد الحبيب سقيت سم لكان السم من يده يطيب. خلاص، خلي بالك دلوقتي في واحدة راحت ايه قايلة لزوجها اللي قاعد جنبها ايه، والله انت كده، وهو يقول لها انت كده، يا عم خليك مع ربنا كده، سيبك منها وهي تسيبك منك، خليك مع ربنا كده، ما تحكوش على بعض سبحان الله. من الحاجات المهمة جدا يوم النحر ده تستحضر ان ربنا يسر ليك الانعام وسخرها. برضو احنا اتكلمنا في الاضحية دي في لقاء كامل ممكن تراجعوه يعني، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم فنحرك مدخور لك عند ربك، مدخور لك يعني بص مدخر لك، احنا مش هنقول لك ده، بص انت هتعرف يوم القيامة اللي هتاخده. وشوف تيسير ربنا للانعام ويسخرها لك عشان تاكل ومش عارف ايه، يا الله. وشوف احنا والانعام نساق الى البيت، محلوها الى البيت العتيق، وتحمد ربنا ان جعل ذبيحة الهدي دي انك تكون محسن وان الفقراء ياكلوا منها، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير القانع المعتر، كله ياكل. يا الله،
فأنت بعد انتصارك على الشيطان بتنتصر على نفسك الأمارة بالذبح، بتذبح الأنا وبتذبح جيبك وبتبذل الغوالي مش البواقي. مش تيجي تطلع كده تقول ايه اصل انا عاوز مش هحج تمتع، ليه؟ اصل التمتع والقارن هيبقى عليه اضحيه، وانا مش عاوز اطلع هدي، وانا مش عاوز اطلع هدي، مش عاوز اعمل اضحيه. ليه؟ مش معاك فلوس؟ ماشي، لا معاك، بس بتوفر عشان ايه؟ انت هتعمل شطر مع ربنا سبحان الله. هو انت مش واثق في التجاره ولا قلقان ولا ايه؟ فشوف اليوم ده بيعلمك، النحر ده بيعلمك التكافل الاجتماعي، وانت بتكفل الفقير وتكفل البائس وتكفل، المعنى ده مهم جدا جدا جدا جدا. والحلق بقى احنا اتكلمنا في الحلق وكده، بس هنا الحلق ليه فكرة تانية وليه معنى تاني بتتذوقه، فرحة اتمام العمل، التهيئ للوفادة لطواف الزيارة. يا الله. ونروح بقى طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده بقى اسمه طواف مين؟ طواف المولود. طواف المولود ليه؟ عودة البراءة. خلاص البراءة رجعت لك، عودة الفطرة سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي ملك يضع يده على كتف الحاج ويقول له: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. اللي فات خلص، خلاص كل اللي فات اتصفر، خلاص حسناتك زي ما هي والسيئات كلها اتصفرت، ركز في اللي جاي. ايه ده؟ ركز في اللي جاي. انت واخد بالك ان في حد بخبط عليك؟ يا جماعة عيش المعاني. بصوا، لن تستمتع في عالم الشهادة ما لم يكن عالم الغيب حاضر قدامك. عالم الشهادة زحمة، والحاجة زينب وقعت، والحاجة كوثر مين بيدور عليها، والحاج اسماعيل بيشوف الحاج محمود فين، وبص هو كده، والمشرف ضيع مش عارف الشمسية بتاعته، ده عالم الشهادة واخد بالك، والدنيا زحمة وهتعطوف من فوق، ده عالم الشهادة. عالم الغيب هو اللي شايف عالم الشهادة. عالم الغيب بيقول لي ايه بقى؟ انت في طواف المولود اللي بيتقال له اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك. عارفين يا جماعة كل اللي فات كان مقدمة للطواف ده، عشان كده الطواف ده كأنه سجود الحج، سجود الحاج. عارف السجود؟ ما قبله كان تهيئة لي، انت بتتهيئ عشان تسجد واقترب، صح؟ هو طواف الإفاضة كده. وقفت بباب عرفات متضرع باكي فأكرمك وأدخلك الحرم، فريحت عند مزدلفة، وبعدين أغصت العدو ورميت، وقربت القربان وذبحت، وحلقت شعرك وتذللت، وخلصت بقى ايه كام دول. ايه اللي باقي؟ انك تنعم بالزيارة بقى. يلا ادخل طواف ايه؟ الزيارة، بقيت جاهز. فعشان كده انت بتطوف مش لابس الاحرام، امال ايه؟ بزينتك، الزينة بتاعتك بقى. اطوف بزينتي، تتزين يعني، تلاقي بقى المعاني دي تفيض تفيض، ما خلاص بقى افاضة يفيض عليك لتفيض على البشرية بعد كده. يا سلام. ونرجع بقى فين؟ نرجع للمبيت بمنى، ودي أطول فترة الحج. الحج اهو خلاص، بنقعد بقى في منى ليلتين أو ثلاثة على حسب. ما أجمله من ختام بعد الجهد والتعب والكلام ده كله، استراحة. وشو بقى الجمال بتاع الضيافة؟ استراحة أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وعشان كده الأصل ما تصومش. هتصوم ليه؟ لا يليق بالضيف ان يعرض عن ضيافة الكريم، واحد كريم جدا وغني جدا يعمل لك عزومة ويذبح لك ويعمل لك، وتيجي تقول له أصلا صايم؟ لا، ما ينفعش، ان هذا الحجاج زوار الله سبحانه وتعالى وهم في ضيافة. فعشان كده انت في الضيافة، فعشان كده الضيافة دايما انكسار خلاص وحب. المعنى ده مهم جدا استحضاره. عايش بالتكبير ولا تنشغل في الضيافة عن التكبير، ماشي؟ مش عشان تبقى مشغول، لا، انت مستمتع وكل حاجة، بس خلي بالك وقاعد عمال تتفنن في منى خلاص بالذكر والتكبير، وقاعد تذكر ربنا اعلى من ذكر الاباء خلاص. عارفين كده عما واحد يحصل له اي حاجة كده فيقول ايه؟ يا ابي يا ابي يا ابي يا ابي، مثلا النور قطع، فتلاقي الولد يا ابتاه يا ابتاه، اول حاجه تستحضره، صح؟ ولا واحد وهو كانوا زمان عم كانوا في حج الجاهليه، اذا انهم يقولوا ابيات شعر ويذكروا ابائهم ومش عارف ايه والكلام ده كله، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى انسوا بقى الكلام ده. ممكن تذكر اهلك، بس ذكر ربنا يكون اعلى اعلى.
والكل بيكبر. ليه؟ لأن هنا التكبير مهما عبدتك يا رب وكبرتك لن أوفي شيء مما تستحقه. مهما يا رب أنا كان ذنبي كبير، أنت يا رب عفوك أكبر. يا رب مهما هعمل واطئ برضو ثوابك أكبر. المعنى دي مهمة أوي أوي أوي. سبحان الله. لذلك يا جماعة كل عمل ممكن ينتهي، صح؟ ممكن كل عمل أنت بتعمله يعني منها هيتنتهي ومزدلفة هتنتهي وبتاع، لكن كأنك بتقول لربنا ذكرك باقي لا ينتهي. عشان كده أهل الجنة هيخشوا برضو مكملين في التسبيح، مش هيقفوا. سبحان الله. تستحضر بقى الضيافة يوم القيامة. يوم القيامة بقى ما تخش الجنة تتذكر الضيافة، زيادة كبد الحوت أول حاجة أهل الجنة بيأكلوها بيضيافوا. أكرمتني يا رب فكيف لا أكرم وفدك. فتبدأ بقى وأطعمه البائس الفقير. خلاص إيه يا رسول الله بر الحج؟ قال لك طيب الكلام وأطعم الطعام. فقاعد بعمل الحاجات دي كلها ليه؟ أنا أكرم كما أكرمني الله سبحانه وتعالى. والرمي بقى، الحج لم ينتهي صح، لكن انت شغال بترمي، ما تكمل في الرمي. عارفين كده آخر سورة في القرآن هي استعاذة، سورة الفلق وسورة الناس، صح؟ سورة الاستعاذة. فبرضو الحج كأنه بيذكرك بالاستعاذة، فبترمي الجمرات التلاتة ومش بتكتفي بواحدة. ليه؟ كأنك شعارك أنا محافظ على الاستمرار في إغاظة العدو. واخدين بالكم برضو أن الرمي بيشرع فيه أنك ترمي وأنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده الحاج بيرجم وبعد كده يدعي وبعدين يرجم وبعدين يدعي وبعدين في الثالثة يرجم ويمشي. عارفين الدعاء دي؟ ابن عمر يقول قدر سورة البقرة، وابن عباس يقول قدر المئين. يعني الدعاء طويل، عشان كده بتشعر كأن الرمي سبب في صلتك ومناجاتك لله سبحانه وتعالى. يعني ايه بقى؟ الدعاء بيفتح بعد ما بتشتغل في انكار المنكر واغاظة العدو. كل عم هتغيظ عدوك وتشتغل اكتر يفتح عليك اكتر في المناجاة والفتح. ولذلك سبحان الله من الحاجات المهمة جدا للدعوة بمعنى انك تأمر معروفة انها عن منكر، نية. يا مثلا جات لك غفله، حاسس بوحشه في قلبك، حاسس انك بعيد بالك فتره، خلاص ذكر الناس بالله. وجواك وجواك مش انك في حد يسجل اللقاء، عادي اللقاء تسجل ولا مسجلش ولا فرق معايا، ولا شغلني اي حاجه. انا شغلني حاجه واحده بس، ان الله يراك بتقبل بخلقه اليه فيقبل بك فيقول نحن احق بهذا الكرم منك. انت تأتي بهؤلاء نأتي بك، أنت تسعى في إزالة الوحشة التي في قلوبهم نزيل وحشتك. واخدين بالكم؟ عشان كده دي من أبرك النوايا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو إيه؟ كل عم تلاقي أنك بعيد، يا رب أنا صاحب ذنوب ومليش إلا لسان، يا رب أنا عاوز أشتغل، يا رب أنا مش قادر، يا رب كذا. طب قول للناس ذكرهم وأنا أذكرك، أزل الغفلة ونزيل غفلتك. فيراك الله سبحانه وتعالى مشغول بهذا الأمر، هيفتح عليك. فأنت بقى في الوقت ده، بس الحجاج أحيانا عساكر بيحركونا، ماشي هما بيحركوا جسمك مش بيحركوا قلبك، أنت بقى عاوز تحرك قلبك ده موضوعك. فأدعوك يا ربي وأنت الكريم المنان، أنا كنت في الضيافة 3 أيام، أنا بدعي يا الله. طيب يا رب أنا أقعد ليلتين ولا أمشي؟ أنت ضيف مكرم. عاوز تتأخر تأخر، عاوز تتعجل. المهم انك تكون عندك التقوى ومتحملين مستحضر معها التقوى. المعنى ده لما هتستحضره هتروح في حتة تانية خالص. وخلي بالك انت ربما تأخرت محبة لما انت فيه، وربما تعجلت وانت برضو محب. اهم حاجة لمن اتقى، وانت ضيف مكرم لا تعاتب. مش هنعبك على التأخير، ولا هنعبك على التعجل، ولا هنعبك على أي حاجة. طالما أنت ضيف تتقي، فلا عتاب. وانت خارج من منى بقى، أين الخيام وفين الناس؟ كل من عليها فان. تستحضر الدار الأخرى بقى، كله مشي سبحان الله. وتبدأ بقى تجهز لطواف الوداع. ايه طواف الوداع؟ يا رب أنا اللي جوايا لا يسمح لي
لو الامر لي ان انا اودع. طب بتودع ليه؟ يا رب انا اودع استسلاما لامرك بس، لكن انا شاحن، انا جوايا حاجه ما ينفعش اودع. فانا اشهدك اني اودع الظاهر لا اودع الباطن. انا يا رب ما اودعش، لا يا رب انا ما اودعش. عشان كده صديق حسن خان بيقول ايه: وعندي ان حاصل عمري كانت تلك الايام، والذي مضى في غيرها لم يكن الا منام او احلام. بيقول ايه؟ عندي ان حاصل عمري كانت تلك الايام، ايام الحج دي. طيب والذي مضى في غيرها لم يكن الا منام او احلام. عرفت بقى الحاجة احلام والحاجة منام اللي احنا عايشينهم في حياتنا دي؟ كل حياتك كلها منام، نايم، خليك نايم، خلي الناس صحية وانت نايم، وانت بتودع. استحضر بقى: لولا اني اخرجت منك ما خرجت ابدا. لولا ان خلاص لازم اطلع، ولازم التأشية خلاص التذكرة، ولازم ان انا ارجع مع الحملة، ولازم ولازم ولازم ولازم، والله ما خرجت. طيب مشهد الوداع، مشهد الوداع للبناء. انا بودع عشان اروح ابني بقى، انا معايا حاجة بقى عاوز خلاص للعالمين. يا جماعة انا كنت في مكان هو هدى للعالمين، فانا خدت قبس من هذا القبس، فانا رايح هدى للعالمين. انا كنت عارف موطن رأسي. لو واحد قال لي انت مولود فين، اقول له في مصر. مولود فين؟ في المنصورة. مولود فين؟ في كذا. مولود فين؟ في كذا. صح؟ وانا خارج انا كنت امبارح عارف موطن رأسي، الان عرفت موطن رفع رأسي. مش هترفع رأسك بقى خلاص، انت في حتة تانية خالص. وخلاص كده بتخرج بقى، ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ لا، ماذا بعد الحج؟ بتحافظ على لباس التقوى ألا يمزق، تحافظ على صفائك وبراءتك أيها المولود، حافظ على هذا الأمر، بتحافظ على المعاني دي، وتجديد الأوبة، آيبون تائبون لربنا حامدون. وإحنا برضه هنقول لربنا حامدون إن ربنا يعني يسر لنا اللي إحنا أنجزنا كده مراجعة بسيطة كده وسريعة، وضحكنا عليكم وقلبناكم في السلسلة دي. بس إن شاء الله الكتاب فيه التفاصيل دي كلها، وشرحنا الكتاب قبل كده مرة واثنين وثلاثة، ممكن تراجعوا الكلام ده. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وياكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركة. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي مع حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هذا قول جامع آخر للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، ليتنا نتناوله بالشرح والتعليق في حلقة هذا اليوم من برنامج أقوال جامعة. يقول: كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكيد: إيثار الطاعة على المعصية، وإيثار العلم على الجهل، وإيثار الدين على الدنيا. واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وفضله وتأييده وكرمه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين، إن الله بعباده لطيف خبير. وبعد، فالحارث المحاسبي رحمه الله تعالى يريد من خلال هذا القول أن يعرف الإنسان بحقيقة عقله، وأن يبصره بضرورة المحافظة عليه ليبقى زينة له، وأن يعلمه أن العقل لا يتناقض مع العلم. فهو يريد أن يبين لنا أن العقل إما أن يكون سليما، وإما أن يكون مغلوبا بالشهوة، أي أن شهوة النفس سيطرت عليه حتى جعلته يسعى ويخطط ويدفع الجسد من أجل أن يعمل لإشباع شهوات النفس. وأما العقل السليم فهو يدفع الجسد من أجل العمل لما يحقق النفع له في الدنيا والآخرة. والآن، كيف يعرف الإنسان عقله إذا كان سليما يحرك الجسد من أجل الخير والنفع في الدنيا والآخرة، أم مغلوبا بالشهوة يحرك الجسد من أجل إشباع شهوات النفس الأمارة بالسوء؟ قال: كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكيد. كلمة مكيد أي مغلوب بالشهوة، سيطرت الشهوة على العقل فصار مكيدا مسخرا لإشباع شهوات النفس. إذن ثلاثة أمور إذا وجدت في العقل فهو عقل سليم، إذا لم توجد في العقل فهو عقل مغلوب بالشهوة. قال: أولا، إيثار الطاعة على المعصية. إذا كان العقل في البداية يفضل الطاعة على المعصية فهو عقل سليم. أما إذا كان يميل إلى المعصية أكثر من ميله إلى الطاعة فهو عقل مغلوب بالشهوة. لماذا؟ المعصية شهوة، الطاعة فيها مشقة، فيها كلفة، والنفس دائما تميل إلى الشهوات وتهرب من المشقات ومن كل شيء فيه صعوبة وفيه كلفة. فالنفس تدعو إلى فعل الذنوب لأن الذنوب شهوات، وتهرب من فعل الطاعات لما فيها من المشقات. فالعقل إذا كان يميل إلى المعصية ويهرب من الطاعة ويدعو الجسد إلى هذه الأمور، فهذا يعني أن النفس هي التي تحركه، نفسه غلبت على عقله. هذه الأمارة الأولى،
0: إيثار الطاعة على المعصية.
1: الثانية إيثار العلم على الجهل. إذا كان العقل يرغب في تحصيل العلم بمختلف أنواعه وأشكاله ويهرب من الجهل، فهو عقل سليم. وأما هذا العقل إذا كان يهرب من طلب العلم، لا يرغب بالعلم، لا يهرب من الجهل، يرضى ببقائه في حالة الجهل، فهذا يعني أن النفس قد غلبت عليه، لأن طلب العلم فيه مشقة، والنفس كما ذكرت تميل إلى ترك المشقة. طالب العلم عليه أن يجتهد، أن يمشي، أن يسافر، أن يرحل إلى العلماء، أن يحفظ، أن ينفق المال على شراء الكتب وتحصيل العلم، والنفس تكره هذه الأمور. أما الجاهل فهو قابع جالس في مكانه، لا يتحرك، لا يسعى أبدا، بل يتخبط بجهله وهو فرح بما يفعل، لأنه يعيش في راحة ولا يكلف نفسه أعباء طلب العلم. إذن هذا العقل إذا كان يميل إلى العلم ويهرب من الجهل هو عقل سليم. أما إذا كان يرضى بالجهل ولا يطلب العلم فهو عقل مغلوب بالشهوة. الأمارة الثالثة إيثار الدين على الدنيا. الدين فيه مشقة، لأن الدين هو مجموعة تكاليف أمر الله عز وجل بها، أمر بفعل بعض الأمور وأمر بترك واجتناب بعض الأمور. الدين مجموعة تكاليف كلفت للإنسان، والتكليف دائما فيه مشقة، فيه تعب. أما الدنيا فهي متعة، هي زينة، هكذا يراها الإنسان في ظاهرها. هي متعة في الحقيقة زائلة، هي في الحقيقة متعة ناقصة لأنها تزول، ولكن النفس تراها متعة، تراها زينة، بينما ترى الدين تكليفا ومشقة. فالنفس تميل إلى حب الدنيا وإلى التعلق بها، والعقل السليم يميل إلى التمسك بالدين والتعلق بأحكامه حتى ينقذ الجسد من النار في الآخرة. إذن هو صراع بين العقل والنفس، من يسيطر على الجسد، من يسوق الجسد، من يقود الجسد. إذا سيطر العقل كان عقلا سليما، ونعرفه من هذه الأمور التي ذكرناها، إذا حرك الجسد إلى الطاعة ومنعه من المعصية، ثانيا إذا حرك الجسد إلى العلم ومنعه من الجهل، ثالثا إذا حرك الجسد إلى القيام بتكاليف الدين ومنعه من التخلي للدنيا وترك الدين، إذا حرك الجسد بهذه الطريقة كان العقل هو المسيطر على النفس وعلى الجسد، وكان عقلا سليما. وأما إذا كان العقل يميل إلى المعصية، يرضى بالجهل، يقبل على الدنيا ولا يقبل على الآخرة، فهذا يعني أن النفس قد غلبت العقل وسيطرت على الجسد، فهي السائق وهي القائد، وأن هذه النفس هي نفس أمارة بالسوء. لذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى قال: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، أي لا أخشى على المسلم أن يخطئ في الطريق، فالمسلم يعرف طريق الحق ويعرف طريق الباطل، ثم قال: وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. الهوى الشهوة إذا غلبت على عقلك جعلتك تمشي في طريق الباطل وأنت تدرك أنك على الباطل. إذن الطريق لا يخفى، ولكن الشهوة تغلب العقل فتجعلك تسير في الطريق الذي يرضي هذه الشهوات التي تميل إليها النفس دائما. إذن أمور ذكرها بوضوح حتى يعرف الإنسان عقله، هل هو عقل سليم يمشي في الطريق الصحيح، أم هو عقل مغلوب بالشهوة، سيطرت شهوات النفس عليه وحركته وفقا لما تحب وتهوى وتميل. وكل من يسمع إذا فحص عقله، إذا سأل نفسه عن هذه الأمور التي تكلمنا عنها، أدرك تماما هل هو في عقل مكيد أم في عقل سليم.
0: هل يؤثر الطاعة على المعصية أو العلم على الجهل أو الدين على الدنيا؟
1: نعم،
0: عندها يعلم. ويضيف الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم.
1: أجمل ما في الإنسان العقل، ثم العلم. فالعقل زينة الإنسان، والعلم ساتره. والإنسان لا يستطيع أن يعيش بين الناس في هذه المعمورة بدون العقل والعلم، لأنه بدون العقل والعلم سخر الناس منه وهبط في أعينهم، هبط في أعين الناس. إذن ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم. العقل زينة، والعلم هو جمال الإنسان في هذه الدنيا، فنعمة عظيمة على العبد إذا كان عقله سليما وعلمه صحيحا. وفي هذا المجال قال التابعي الجليل عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى: أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله عز وجل. لأنه طبعا في الدنيا بالعقل يستطيع أن يصل إلى الرضوان في الآخرة. ونجد أيضا في الأثر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: لو كان للعلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. انظر إلى قيمة العقل، أفضل ما أعطي الإنسان في الدنيا العقل، وانظر إلى قيمة العلم. البصري يقول: لو كان للعلم صورة يراها الإنسان بعيني رأسه لوجد أن صورته أجمل من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. ونجد في الأثر أيضا في فضل العلم عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار والأبرار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومذاكرته تعدل القيامة، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام والعمل تابعه، ويلهى

0: أم أراده للنار؟ لا يعرف. أما طالب العلم الذي سهل الله عز وجل له طريق العلم في الدنيا فوجد نفسه يسلك طريق علم الدين، طريق علم الشرع، فهذا عليه أن يعرف أن الله أراد به خيرا.
1: وحديثنا هنا عن العلم فضيلة القاضي يتمحور حول العلم الشرعي أم أنه يشمل كل العلوم؟
0: إسلامنا بحاجة إلى كل العلوم.
1: نعم،
0: نحن لا نستطيع أن نتوقف عند علم الدين، أي العلم الذي يتعلق بأحكام الآخرة فقط. نحن أمتنا بحاجة إلى العلم الذي يتعلق بأحكام الدنيا والعلم الذي يتعلق بأحكام الآخرة. وعلم الدنيا هو علم شريعة، هو علم مدني. هل تستطيع الأمة أن تؤسس مجتمعا إسلاميا فاضلا، أن تؤسس أمة، أن تؤسس دولة واحدة بدون كافة الطاقات العلمية من المهندسين والأطباء وما شابه ذلك؟ لا يمكن. ولكن كما ذكرت وأذكر دائما، العبرة بالإخلاص لله عز وجل. الذي يدرس علم الدين وهو واجب عيني، يجب على كل مسلم أن يدرس الأحكام حتى تكون أعماله صحيحة، واجب عليه. ولكن حتى يكون هذا العلم عبادة لله عز وجل، عليه أن يخلص النية لله تعالى. أيضا إذا درس الإنسان الواجب في علم الشرعي ثم تحول إلى العلم المدني، أراد أن يدرس الهندسة أو أراد أن يدرس القانون أو أراد أن يدرس الطب أو أراد أن يدرس الاختصاصات التعليمية، إذا كانت نيته خالصة لله عز وجل، أراد من خلال علمه هذا أن ينفع مجتمعه، أن ينفع أمته، أن يؤسس لمستقبل الأمة، فعلمه عبادة وطاعة لله عز وجل. أفضل العبادات العلم، علمه طاعة. أما إذا كانت نيته أنه يتعلم هذا العلم لنفع نفسه ولتحقيق مصالح ذاته فقط، فعلمه لنفسه ولا يؤجر عليه. النية هي التي تحول العمل إما إلى طاعة وإما إلى معصية. وأخطأ من قال أننا نريد من كل الأمة أن تكون في حالة العلم الوفير بأحكام الشرع والجهل العميق بأحكام الدنيا وكيفية بناء الدنيا. أخطأ خطأ فادحا
1: والعكس
0: كبيرا
1: صحيح.
0: نحن نقول نحن بحاجة إلى أفراد يعرفون الأحكام الضرورية التي تتعلق بدينهم، يعرفون الأحكام التي يصلح من خلالها أعمالهم، وفي الوقت نفسه أتقنوا العلوم التي بها تبنى الدنيا. يعني باستطاعة الإنسان أن يتعلم الأحكام الضرورية من دينه ثم يفرغ وقته لدراسة العلم الذي به ننجح ونفلح في هذه الدنيا.
1: وعندما انقاد علماء الغرب وراء العقل كلية أصبحوا غارقين بالمادية، هنا العقل يجب أن يكون مصاحبا بوازع الإيمان.
0: طبعا نحن ذكرنا
1: عندما نتحدث عن إيثار الطاعة على المعصية، إيثار العلم على الجهل، إيثار الدين على الدنيا، وأن ليس من زينة يتزين بها أحد كالعقل. عندما انقاد الغربيون وراء العقل وقاسوا كل شيء على العقل أصبحوا بما أصبحوا فيه من المادية.
0: أنا ذكرت سابقا أن الشرع عصمة للعقل وأن العقل نبراس للشرع. العقل لا يستقيم بدون الشرع، والشرع بحاجة إلى العقل ليضيء له الطريق. لذلك الشرع سائس والعقل تابع، والعقل في حاجة دائمة إلى الشرع، والشرع والعقل توأمان يكمل أحدهما الآخر، ولا استغناء لأحدهما عن الثاني، وبينهما اندماج وليس بينهما تنافر. هذا تكلمنا عنه

0: بوضوح في الحلقتين السابقتين. لا يمكن للعقل أن يكون مستقيما إذا اختار طريقا يخالف طريق الشرع، لأن الشرع من عند الله، وما جاء من عند الله هو الحق، والعقل إذا كان سليما كان مع الحق، كان متبعا للحق. أما العقل إذا انفصل عن الدين، إذا انفصل عن الشرع وأخذ يسلك في الدنيا بمادية بحتة لا روح فيها، هذا يعني أنه وقع في أعماق الباطل، وهو عقل مغلوب بالشهوة كما يذكر المحاسبي هنا. بقي أن أشير إلى قول قبل أن ننتقل إلى الوصية أو إلى بقية القول. العلامة الفيروز آبادي رحمه الله قال في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، قال: واعلم أنه تبين في علم الأخلاق أن الفضائل الإنسانية التي هي الأمهات أربع، وهي العلم والشجاعة والعفة والعدل، وما عدا هذه فهي فروع عليها أو تضاف إليها. ثم قال: فالعلم فضيلة النفس الناطقة، النفس الناطقة فضيلتها العلم، والشجاعة فضيلة النفس الغضبية، والعفة فضيلة النفس الشهوانية. إذا كانت نفس شهوانية ممتلئة بحب الشهوة فأفضل نعمة لها العفة، والعدل فضيلة عامة في الجميع. ثم قال: ولا شك أن النفس الناطقة أشرف هذه النفوس. فانظر إلى تقسيمه للنفوس في هذه المعمورة ليصل بك إلى أن النفس الناطقة بالحق فضيلتها العلم، لتكون دائما صارخة بالعلم، هي أفضل النفوس في هذه الدنيا.
1: لأن الله ما عرف إلا بالعقل ولا أطيع إلا بالعلم، هذا هو المقطع الأخير من قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرحنا قوله: كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء، فهو عقل مكيد، إيثار الطاعة على المعصية، وإيثار العلم على الجهل، وإيثار الدين على الدنيا. واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل ولا أطيع إلا بالعلم. كان هذا قولا جامعا للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. فضيلة القاضي شرحناه وعلقنا عليه، أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى مع قول جامع آخر، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والتخفيف مناسب للضعف، والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح مختارا، وخاصة في أمور التكليف. ولو أن الإنسان كان مقهورا على أمر لما أمكن أن يكون له اختيار، فالذي جعل فيه الضعف أنه مختار يفعل كذا أو يفعل كذا، ولكل أمر مغرياته، ومغريات الشهوات حاضرة ومغريات الطاعة مستقبلة، فهو يغلب دائما جانب الحاضر على جانب المستقبل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يلفت خلقه إلى أن يؤمنوا به، يلفتهم إلى الكون، ويلفتهم إلى ما خلق الله من ظواهر، ليتأكدوا أن هذه الظواهر لا يمكن أن تكون قد نشأت إلا عن قادر عليم حكيم. فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به، استقبلوا عنه التكليف، التكليف الذي يتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا. فحين يخاطبهم لأمر التكليف، يجعل لأمر التكليف مقدمة، مقدمة أنك ألزمت نفسك في أن تدخل إلى التكليف، لم يرغمك الله على أن تكون مكلفا، وإنما أنت دخلت إلى الإيمان بالله باختيارك وطواعيتك. وما دمت قد دخلت على الإيمان بالله باختيارك وطواعيتك، فاجعل إيمانك بالله حيثية لكل حكم يحكم به الله عليك. افعل كذا ولا تفعل كذا، ولا تقل أفعل كذا لماذا يا ربي، ولا أفعل كذا لماذا يا ربي، بل يكفي أن تقول أن الذي آمنت به إله حكيما قادرا مأمون على أن يأمرك وأن ينهاك. ولذلك يجيء دائما قبل آيات التكليف بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. لم يكلف مطلق الناس، وإنما كلف من آمن به. إذن حين يكلف من آمن به، لا يكون قد اشتط معنا، لأنك آمنت به بمحض اختيارك. ولذلك قلنا يجب أن نفطن إلى الفارق بين من يكون إذا أمرته بأمر تكليفي صلي أو امتنع عن الخمر أو إلى آخره، يقول له لا إكراه في الدين. تقول له أنت لم تفهم، لا إكراه في الدين أي في أصل التدين بالإيمان بالله، لا نكرهك عليه، بل ادخل إلى الإيمان بالله باختيارك. لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله، فالتزم بالسماع من الله تفعل ولا تفعل. إذن حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا، يعطينا حيثيات التكليف. حيثيات التكليف يعني إيه؟ يعني علة الحكم. علة الحكم إيه؟ أنك آمنت بي إلها حكيما قادرا، وما دمت بآمنت بي إلها حكيما قادرا، فسلم زمام الأوامر والنواهي لي. فإن وقفت في أمر بشيء أو نهي عن شيء، فراجع إيمانك بالله، شوف أنت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله. إذن لا إكراه في الدين أي في أن تدخل على أن تؤمن بالإله، أنت حر تدخل أو ما تدخل. لكن إذا ما دخلت، فإياك أن تكسر حكما من أحكام الله الذي آمنت به. انكسرت حكم من احكام الله تدخل بقى هنا ويانا في اشكال. يا ايها الذين امنوا كل الاحكام التي سبقت للذين امنوا لكنها احكام تعلقت في الاعراض وفي انشاء الاسرة على نظام طاهر نقي، علشان يجي التكاثر تكاثر نقي تكاثر طاهر، وبعد ذلك جاء بما يقيم الحياة وهي الأموال. فبعد أن تكلم عن المحرمات في النساء ونأخذ المحللات من قوله ما وراء ذلك، يتكلم عن المال، والمال كما قلنا هو ثمرة الجهد ثمرة المشقة، كل ما يتمول يعتبر مال، إلا أن المال قلنا بينقسم قسمين: مال يمكن أن تنتفع به مباشرة، إنما هو متمول، واحد يملك طعام، واحد بيملك ما مثلا شراب، واحد بيملك مثلا أسواق بينتفع به مباشرة. ومال اللي هو النقد ده ما ينتفعش به مباشرة، بل ينتفع به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة. اسمه هو إيه؟ اسمه رزق مباشر ورزق غير إيه؟ غير مباشر. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة الحياة، لأنه بحماية حركة الحياة يغري المتحرك بأن يتحرك ويزداد حركة. إن لم يحمي حركة الحياة وثمر حركة الحياة التمول، إن ما كانش يحميه يبقى ماذا يقع؟ تبقى حركة الحياة تتعطل. ولذلك نلاحظ أن كل مجتمع لا يأمن فيه على الغاية والثمرة من عمله تقل حركة العمل فيه، وكل واحد يعمل على قد اللي ايه على قد لقمته خلاص وانتهت المسألة، ولك انا هعمل ليه ما هوش مش امن. لكن اذا كان امنا يغريه الامن على ماله عن ان يزداد ايه عمل في حركته. لما يزداد في حركته انتفع المجتمع وان لم يقصد، انتفع المجتمع وان لم ايه، مش ضروري يقصد بكل حركته انه ينفع المجتمع، لا يا سيدي خليه يعمل لنفع مين، خليه يعمل لنفع نفسه. احنا قلنا سابقا انسان مثلا عنده 1000 جنيه وبعد ذلك حطتهم في خزنة، فبعد ذلك يقول وانا حطتهم في الخزنة ليه، مبني لي حتة بيت ولا وعشان اجره عمل فيه شقتين والشقة اجره بتاعتين 40 جنيه يبقى هيجي لي منه كذا. الا المجتمع في باله، الناس في باله، ولا مصلحته هي اللي في باله؟ مصلحته هي اللي في باله. نقول له برضو خلي مصلحته هي اللي في باله، لأن المجتمع سينتفع بحركته قصد نفعه أو لم يقصد. لأنه ساعة ما يجي يفحت الأساس مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يجيب الطوب مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يبني مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يغفى مش هيدي ناس فلوس، يضرب بويا يجيب كهرباء يعمل سباك هيدي ناس فلوس ولا لا؟ الله، اعمل يا أخويا لنفسك فسينتفع المجتمع إيه قهرا عنك. ومن العجيب انك انت بتنفع نفسك، يوم ربنا يقول لك لا، ده انت هتنفع غيرك قبل ان تنتفع بايجار شهر واحد، كل الفلوس ضايعه يا اخويا. ما تفتكرش ان حد هياخد رزق ربنا ويضحك كده على ربنا، لا، المجتمع هينتفع غصب عنك. اذا من حظ المجتمع اننا نعمل ايه، نصون حركه الحياه ونؤمن كل متحرك في الحياه على ايه، على مال. بس ان كنا حاكمين تكون عيننا مفتحة، بيكسب من حل ولا بيكسبش من حل، دي اللي نملكه. انما ما غير كده ما نقدرش ايه نتصرف، نقول له لا، ان عملت غير كده تتوقف حركة الحياة، وما دام تتوقف حركة الحياة يبقى فيه ناس ما يقدروش يتحركوا. ليه؟ قال لك لان الله قد قسم المواهب، قسم المواهب على الناس، مش كل واحد من الناس عنده طموح حركي، مش كل واحد من الناس عنده فكر بيخطط. في واحد عنده فكر بيخطط في بلد او اتنين تلاتة، والباقي جوارح تنفعل للفكر المخطط. الفكرة هو بيعمل لكام جرحة، بيعمل لجوارح كتير. فكذلك يبقى مفكر واحد يبقى بيعمل خطة الناس كتير بتنتفع، والباقي بينتفع من تخطيط مين، من تخطيط الواحد ده. إذن لازم نيجي نشوف حركة المتحرك وننميها. ما دام ننمي حركة المتحرك يبقى المجتمع ينتفع، وإن لم يقصد المتحرك بخطره يبقى ما فيش في باله إلا نفسه. دي اللي ما فيش في باله إلا نفسه دي أحبط ثواب عمله.

0: لكن اللي يكون في ماله الناس هيبقى ايه؟ برضو خد وايه؟ ويبقى خد ايه ثواب؟ يبقى الخبل هو، انما المجتمع استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يجي في مسائل المال دي ايه؟ ويروح مدقق فيها. ليه؟ عشان يحمي حركة الحياة. وما دام يحمي حركة الحياة يغري الناس بالحركة، وما دام يغري الناس بالحركة تعدد المتحركون وتعددت الحركات، وما دام تعدد المتحركون وتعددت الحركات يوم يجي المجتمع ايه؟ يستفيد. فقال ايه بقى؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. احنا زمان قلنا انك ساعه تجد امرا لجماعه في جمع مامور به تقوم تقسم الافراد على الايه؟ على الافراد. احنا قلنا زمان لما نيجي نقول للناس ايه؟ اركبوا سياراتكم. اركبوا يعني انتوا جماعه هم سياراتكم، مش يعني ليركب كل واحد منكم سيارته. طيب المدرس دخل الفصل كده وقال اخرجوا كتبكم، يبقى ايه؟ كل واحد، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. يبقى ايه؟ اخرجوا كتبكم يعني ليخرج كل طالب كتابه. خلاص. طيب على الاول هات بقى كده، لا تأكلوا، ادي جمع، اموالكم. الله، يبقى معناها زي ما قلنا كده، يبقى لا يأكل كل واحد ماله، مش معناها كده ولا ايه؟ خلونا نمشي يا بعض كده. اخرجوا كتبكم اي ليخرج كل واحد ايه؟ كتابه. لا تأكلوا، ادي جماعة، اموالكم، ادي جمع مال، يبقى معناها ايه؟ لا يأكل كل واحد منكم ماله. الله، طب ازاي لا يأكل كل واحد منكم ماله بالباطل؟ قال هات القيد بقى، لا يأكل كل واحد منكم ماله بالباطل. انا لما اكل الشيء باخده انتفع به وينفني ولا ما ينفنيش؟ قال اول، قال لك اوعى تصرف قرش من قروشك وتضيعه الا في حق. ادي اذا كلنا ايه هنقابل الايه؟ مفرد. يبقى لا يأكل كل واحد منكم ما له بالإيه، بل عليه أن يأكله بالإيه، يجيبه بالشيء النافع. خلاص، اللي ما فيش فيه حرمة، اللي ما يجيبلوش عذاب في الآخرة، إيه يعملوا في الشيء اللي يجيب له ثواب. طب ده في الإنفاق، تبقى ماشية دي ولا لا؟ طيب، طب وإذا كان المراد إن ما فيش حد يأكل مع المال آخر، افرض بقى واحد جه تلميذ كده وقال إيه؟ القلم يا أستاذ، القلم بتاعي كان هنا وانضاع. تقوم تقول للطلاب لا تسرقوا أقلامكم. هل معنى ذلك لا تسرقوا أقلامكم لا يسرق كل واحد منكم قلمه، ولا لا يسرق كل واحد منكم قلم أخيه؟ يبقى على المعنى الثاني، لا تأكلوا أموالكم، يبقى لا يأكل كل واحد منكم مال مين؟ مال أخيه. طب وإزاي يقول مالكم بقى؟ مدام مالكم، مدام مالهم ما كانش في حاجة. لا، ده هي لا يأكل إيه؟ كل واحد منكم إيه؟ ماله من مال أخيه. ده كلام على الأول. طب وليه ما قالش كده وقال مالكم؟ أم قال لك لأن عادة الأوامر من الحق ليست موجهة إلى طائفة خلقت على أن تكون آكلة، وطائفة خلقت على أن تكون مأكولة، بل كل واحد عرضة في مرة أن يكون آكلا لمال غيره، ومرة أخرى يكون ماله مأكول. فأنا إذا أكلت مال غيري يبقى غيري برضو يأكل إيه؟ يبقى أنا عملت له قسوة ويجي يأكل مالي. فكأن اللي بقولك ما تأكلش مالك إيه؟
1: حميت مالك.
0: حميت مالك. يبقى إذن لا تأكلوا أموالكم، فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيماني مجتمع واحد، ويقول إن المال اللي عندي واحد بتاع مين؟ وأنك إن حافظت على مال غيرك حافظ غيرك على إيه؟ فكأنك إن اجترأت على مال غيرك سيجترئ المجموع على إيه؟ على مالك. وتبقى أنت ساعة تأكل مال واحد تجرئ آلاف الناس أن يأكلوا إيه؟ فحين لا تفعل يبقى أكنك ما أكلتش إيه؟ ما أكلتش مالك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل، إلا أن تكون تجارة. الأولا بالباطل، دي الباطل يعني إيه؟ أن تأخذها

غير حقها. ربه تبقى خستها بغير ايه حقه. لان بس هل المعقول معنى ربه ان واحد عنده فائض مش كده وواحد تاني محتاج، بقى اللي محتاج ما عندوش الاصل نطلب منه انه يؤدي الاصل وزيادة ويدي زيادة للي عنده؟ قال لا. طب ودي تيجي ازاي الحكاية دي؟ مسألة مش معقولة دي. طيب ادي بالربا، بالسرقة، بالاختلاس، بالرشوة، الله، بالغش في السلع، كل دي اكل مال بالايه؟ كل دي اكل مال بالباطل. ساعة تريد ان تأكل مالا بالباطل كأنك تريد ان تتمتع بثمرة عمل الغير، مش كده؟ وما دام تتعود انك تتمتع بثمرة عمل الغير، العمل يخف عندك ولا بقى بلطجي؟ بقى بلطجي. اتعطلت حركة متحرك في الحياة ولا لا؟ وخوف متحرك في الحياة ولا لا؟ يبقى كم عملية اتعملت؟ واحد ما عملش وواحد خاف ان يعمل، يبقى المجتمع ايه ده شكله؟ يبقى حاجة صعبة قوي. يبقى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. يبقى لا ايه؟ لا ترابي ولا تسرق ولا تغش ولا تدلس ولا تختلس ولا تترشي، كل دي اكل اموال بالايه؟ بالباطل. ما تلعبش قمار. قالوا من العجيب ان اللي يلعبوا قمار يبقوا اصدقاء. قال لا، ويندهوا البعض ويستنوا البعض ويشربوا يا بعض وياكلوا يا بعض. شوف عشان تعرف التدليس حتى في الخلق. واحد قاعد قدام واحد يلعبوا قمار وكل واحد حريص على ان ياخذ ما في جيب الاخر، يبقى اي صداقه دي بقى؟ شكلها ايه دي؟ ايه الشكل؟ ايه شكل الصداقه دي؟ الله، مساله عجيبه دي. صحيح. إذن ساعة ربنا بيقول ان اياكم ان تاكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. وساعة يأمرك إياك أن يصعب عليك التكليف لأنه شق عليك، ولكن قدر ما يأخذه منك التكليف من تضييق حركة تصرفك وما يعطيك التكليف من تضييق حركة الآخرين. ما انت قلت له إيه؟ ما تاخدش عشان الغير ما ياخدش، يبقى نقول لكسبان. طب أنا بأمر واحد يكف إيده عن السرقة، طب من امرت ملايين الناس ان يكفوا عن سرقته، يبقى مين اللي كسباه؟ يبقى هو اللي كسباه. اذا ساعته تستقبل اي حكم عن الله لا تنظر الى ما اخذ الحكم من حريتك، ولكن انظر الى ما اخذ الحكم لصالحك من حرية الاخرين. الى ما اخذ الحكم من صالحك من حرية مين؟ الاخرين. انا قلت له اياك ان تمد عينك الى محارم غيرك وهو واحد، لكني قلت لملايين الناس لا تمدوا عيونكم الى محارمه، يبقى لما تعملها مقصة كده يطلع من اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. يبقى اذا كل تكليفه لا تنظر فيه الى ما اخذ منك، ولكن انظر فيه الى ما يعطى لك. فان نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من الحق ربح لك انت. وإلا لو أننا كففنا، لو أننا أطلقنا يدك في الناس جميعا، لازم تقدر أننا نطلق أيدي الناس جميعا فيك. طب أنت إذا أطلقت إيدك في الناس جميعا هتعمل فيهم إيه؟ لكن إذا أطلقوا الناس كلهم إيدهم وإياك يعملوا فيك إيه؟ خلصوا عليك. يبقى إذا مصلحتك كده ولا لا؟ مصلحتك كده. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كلمة أكل معناها الأخذ، إنما الأكل ده هو أهم إيه؟ أهم حاجة، لأنه أهم ظاهرة من ظواهر الإيه؟ من ظواهر، لأنها الظاهرة المتكررة. إنما تسكن هتمر واحدة، تلبس جلابية كل ست أشهر، إنما الأكل ده كل إيه؟ كل نعم. حينما نزلت الآية قالوا الله، إذن إحنا لا نأكل أموالنا بالباطل. فتحرجوا ان ياكلوا عند بعضهم، يعني ما فيش واحد يروح ايه ياكل عند التاني ابدا. وبعد ذلك رفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، ان اكل التكارم ده مش بالباطل. اكل التكارم ما هوش بالباطل،
ومع ذلك أنزل الله الآية في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الإيه؟ على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم، مش كده؟ أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إيه؟ أمهاتكم أو بيوت إيه؟ عماتكم أو بيوت أعمامكم الأول أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت إيه؟ خالتكم أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا إيه؟ أو أشتاتا. إيه اللي رفعت عندهم الإيه؟ إنما ساعة ما سمعوا كلمة أكل ما يقولش إلا كلمة فيه ما فيش معاوضة، يعني ما خدش حاجة من وعد إلا بمعاوضة، يعني هاخد منه هاكل منه لقمة دي حدي له إيه؟ قال لك لا، ده أكل التكارم، ده مش بالباطل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شوف كلمة بقى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني النفعية متبادلة، تبادل الأعواض، يعني شيء عوض إيه؟ شيء. وجات التجارة لأن التجارة دي هي الحلقة الجامعة لأعمال حركة الحياة. تجارة حركة جامعة لكل، لأن معنى تجارة يعني إيه؟ واحد وسيط بين من ينتج سلعة وبين، وهي السلع في حركتها إيه؟ إنتاج ولا استهلاك؟ فهو الإنتاج هيعمل زراعية صناعية تخلى فيها كلها ولا لا، وبعد ذلك برضو الاستهلاك، تبقى التجارة جمع إيه؟ جمع الإيه؟ الجميع. كلمة عن تراض دي تدل على أن رضا النفس البشرية في الأعواض مشروط، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام. كل واحد يغرب الإيه؟ يغرب الإيمان وكده، ويشوف هل حياته في أعواض الأموال وأعواض التجارات وأعواض المبادلات مستوية ولا غير مستوية. مش مستوية يفكر فيها شوية ويقول له بالله انت دخلك زي ما هو، اشمعنى ده اللي دخله يبقى زي ما هو؟ فكر فيها قليلا حتى ايه تعطي كل ذي حق حقه، وإلا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول فأقضي له. أهو قضى، أهو الرسول قضى، إنما هل قضاء الرسول أحل حلالا؟ لا، فمن قضيت له من حق شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من إيه؟ قطعة من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تجارة، يعني إيه؟ معاوضة، خد وهات، عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم، أهي برضو زي مقابلة جامعة بجامعة. لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل كل واحد منكم نفسه، لا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، يبقى إيه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه، أدي معنى. طيب إزاي يعني؟ المنتحر ده بيعمل ايه؟ معنى يقتل نفسه ايه؟ ما هو معنى ما يقتلش نفسه الا انه وجد نفسه في ظرف طاقت اسبابه عن اخراجه منه، مش معناها كده؟ يقول له اصلك انت نظرت الى انك معزول عن خالق اعلى. لكن المؤمن ما بيعزلش نفسه عن خلقه، ساعة ما يجيله ظرف أسباب لا تنهض به ولا تقوى عليه أقول هواني في الكون لوحدي، داني لي يا رب، مدام لي يا رب يبقى أنا ما أقدرش، إنما هو إيه؟ هو يقدر، ما ينتحرش. إنما اللي بس عنده نفسه وأسبابه، ساعة ما تضيق أسبابه ولا عندوش أسباب يعمل إيه؟ يقولك يموت نفسه. تموت نفسك معناها أنها ضاقت إيه؟ أسباب. نقول لك أهدي فايدة الإيمان بقى، فايدة الإيمان إن لعد ما يجي ظرف عليك وأسبابك أنت انتهت، تقول لكن بقي مسببي، بقي الله، مدام بقي مسببي وبقي الله تقوم إيه؟ هيرزقني من حيث لا أحتسب، هيفتح لي أبواب ليست في بالي. الله،
واحنا ضربنا مثل مرة عشان بس تفصيل نقرب المعاني. ولهب أن إنسانا سار في الطريق ومعه جنيه في جيبه ثم ضاع الجنيه وليس عنده في بيته إلا هو، يزعل أول لا بيزعلش، إنما إن كان مثلا ضاع منه جنيه وبعدين عنده في درج الخمسة جنيه تبقى خفيفة ولا مش خفيفة، ولا عنده في البنك حساب خفيفة ولا مش خفيفة. أو كذلك اللي فقد أسبابه يقول أنا بقي لي المسبب، أنا بقي إيه ما يأس. يبقى لما يقتل نفسه ويقول لك، يقول لك الله يقول بادرني عبدي بنفسه، هو أنت يا أخي اللي وهبت الحياة لروحك؟ واهب الحياة هو الذي يأخذها، أني أوهب حياة وأنت تأخذها؟ لا، واهب الحياة هو الذي وبادرتني بنفسك حرمت عليك جنتي، خلاص ما تدخلهاش، لأن معناها أنه مرت عليك لحظة أنت ما افتكرتنيش فيه. ولذلك احنا قلنا لو نصرت إلى في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا موسى، لما خرج سيدنا موسى وبنو إسرائيل وبعد ذلك جم قوم فرعون، مش جم وراهم قوم موسى قالوا ايه؟ إنا لمدركون، ده كلام صح ولا مش صح؟ إنا لمدركون، ادي البحر وادي مين؟ وادي فرعون، كلام منطقي وكلام واقعي ومش حاجة. طب ماذا قال موسى؟ كلا. طب كلا دي نفي، طب موسى يقول كلا دي ازاي؟ اما رصيد كلا عندك يا موسى، ازاي بتقول كلا دي؟ كلا زي ده انت تكذب في ثانية، ما يكبسوا كبسة كده شوف بقى ما قالش كلا ببشريته، هم قالوا إنا لمدركون بأسبابهم وبشريتهم، وهو قال كلا برصيده من ربه، قال كلا إن معي ربي سيهدين، مش بتاعتني. يبقى لا تقتلوا أنفسكم، أي إيه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه. ليه؟ لأنك لا تقتل نفسك إلا إذا ضاقت أسبابك عن مواجهة ما إيه؟ ما تعانيه، وهذا يدل على أنك عزلت نفسك عن خالقك. لو ظللت على أن خلقك موجود أي مسألة تيجي تقول إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدي، كل حاجة كده إن معي ربي إيه؟ إذن الإيمان بيديك إيه؟ بيديك صلابة استقبال الشدائد، صلابة استقبال الشدائد. كويس أول. طب وإذا كان بقى لا تقتلوا أنفسكم، تاخد معنى تاني، ما تؤدوش بنفسكم إلى أنكم تقتلوا، يعني ما تدخلش معركة وانت عارف أنك أنت ما تقدرش، ما تلقيش بيدك إلا الإيه، تبقى تمشي ولا ما تمشيش، ما بتمشي. طيب وإن كان بقى المعنى التاني، لا تقتلوا أنفسكم على أن المؤمنين وحدة إيمانية، والمشرع للوحدة دي قال اللي يقتل ينقتل، يبقى اوعى تقتل نفسك، يعني ما تقتلش غيرك عشان ما يقولش الامر الا انك انت تقتل نفسك، تبقى تنفع ولا ما تنفعش. يبقى ولا تقتلوا انفسكم، يعني لا تفعلوا ما يؤدي بكم الى القتل، وبيحننوا على نفسه، مش بيحننوا الاول على الناس، بيحننوا على ايه؟ على نفسه. يعني حافظ انت بنقولكش ايه ما تقتلش علشان ايه؟ ولذلك ادي ولكم في القصاص ايه؟ حياة. لما يعرف القاتل انه لو قتل حينقتل وهم يكف ايه؟ كف شر. طيب طب ولا تقتلوا انفسكم، طب ما هو ربنا قال في آية اذا دخلتم متن فسلموا على انفسكم، طب انا هسلم على انفسي ولا على الناس اللي انا داخل عليه؟ برضو تقول له سلم على نفسك، لانك ان دخلت وقلت السلام عليكم يعني الامان، هيقولوا لك ايه؟ وعليكم السلام. يبقى انت اكنك سلمت على مين؟ ولا جعل المؤمنين واحدة، جعل المؤمنين واحدة، معنى واحدة يعني ما يحدث لواحد يبقى للايه؟ يبقى للكل، لانهم ايه؟ واحدة. يبقى اذا لا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل واحد منكم نفس اخيه، لا يقتل، يبقى تنفع لا تقتلوا انفسكم، لا يقتل واحد منكم نفسه بان ينتحر، ادي واحدة، لا يقتل منكم واحد نفسه بان يلقي بها الى التهلكة، لا يقتل واحد منكم نفسه بأن يقتل غيره فيقتل قصاصا، لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل أحد منكم إيه غيره، لأنكم وحدة ومش واحد هو المأمور بل الكل إيه مأمور. يبقى لا يقتل واحد منكم نفس إيه نفس غيره.

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب بالله ساعة ما ينهاني عن إن نقتل نفسي أو أقتل غيري يبقى دي منتهى رحمة الصانع على بصنعته ولا لا؟ ومن يفعل ذلك، ذلك قلنا إنها إشارة لإيه؟ لأشياء. إحنا قلنا إن في إشارة وفي خطاب، في إشارة وفي إيه؟ خطاب. ذا دي للإشارة، والكاف لمين؟ للخطاب. طيب الخطاب إذا أفرد يبقى المراد به خطاب الله لرسوله والمؤمنون في طي ذلك الخطاب، خلاص. ولذلك مرة يجيبهم يقول ذلكم، يخاطبنا إيه؟ ذلكم أزكى له، يعني بيخاطبنا إيه؟ كلنا. ذلكم اللي هو إيه بقى؟ إحنا تقدم لنا مباشرة في الآية القريب قتل النفس واللي قبل منه أكل الأموال. طب بالله لو إنه ذلك تبقى إشارة الواحد يبقى قتل النفس، ولا الكل أي المشار إليه المتقدم، ولا من أول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، ولا من أول الأوامر والنواهي من أول الصورة إلى هنا، يبقى ماشية كلها تمشي ولا لا؟ عدوانا وظلما. عدوان، العدوان هو الايه؟ التعدي. انما التعدي قد يكون ظلما وقد يكون نسيانا، فالظلم يبقى عارف ولا لا؟ اخذ حق الغير، يبقى سواء كان ديا ولا ايه؟ ولا دي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. انظروا إلى أن الفعل إذا أسند لفاعله أخذ قوته من فاعله، أخذ قوته من فاعله. لما يقول لي إن عملت الحكاية دي ابني الصغير يضربك ألم، ابن الفتوة يضربك ألم، أنا أضربك ألم، يبقى الحدث بيعمل إيه؟ بياخد إيه؟ بياخد قوته من مين؟ من فاعل الحدث. القوة بتاعة الحدث يأخذها من مين؟ من فعل الحدث. من الذي يصليه؟ الله. فسوف نصليه ايه؟ فسوف نصليه نارا، نجعله يصطلي ايه؟ يصطلي بها. وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لان فعل الله ليس عن معالجة. فعل الله ايه يعني؟ فعل عن معالجة. لما يجي واحد يعمل عمل يحتاج لساعة، كل دقيقة بتاخد جزئية من العمل، كل دقيقة تاخد جزئية، يبقى لما نقسم العمل لستين جزئية يبقى العمل ينتهي في ايه؟ في ساعة. طب وان كان العمل ينتهي في عشر ايام نقول له اسقط اوقات الراحة وعدم مزاولة العمل وقسم العمل على الايه؟ دي يسمى علاجا، لانك انت بتفشل العملية. انما هو ربنا بيعمل الحكاية دي، ده ربنا بيقول كن فيكون. يبقى يسير كل فعل على الله ولا لا؟ ما دام المساله كن ايه؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. انا مش همسك كل واحد كده زي ما خلقت ادم واقعد اعمله واخلقه وبعدين ابعثه، لا، ده كنفس واحده. يبقى ما دام علاج يبقى يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ادي الآية اللي احنا قلناها عن ضمها لمين؟ للثمانية، اللي هي اللي احنا قلنا والله ايه يريد الله ليبين، مش كده؟ والله يريد ان يتوب ايه، ويريد الله ان يخفف ايه. وهنا بقى ايه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. كأن الله بعد تكليفاته في الأعراض وتكليفاته في الأموال وتكليفاته في الدماء من قتل النفس وغيرها قال إياكم أن تستقبلوا الأشياء استقبالا ييئسكم من أنكم قد تعجزون عن تكليف بعض الأشياء. فأنا سأرضى باجتناب الكبائر والصغائر المسائل. الصلاة للصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، ورمضان

0: لرمضان كفارة.
1: يبقى إذن بس ما تكونش عندكم إصرار، لأن المسألة ما تقولش إن أنا هعمل وبعدين إيه لا هتوب، لا ما تقول. ليه؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر استبقاء حياتك إلى أن يكون ذلك. هو أنت تقدر تضمنها دي؟ ما تقدرش تضمنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في السيئات يقال نكفر عنكم سيئاتكم، واحنا قلنا الكفر الستر، نسترها، ومعنى نسترها يعني ما نعاقبش ايه. فالتكفير إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للثواب. يبقى واحد عمل حاجة يبقى يستحق عليها ايه؟ عقاب. يوم نكفر يعني ايه؟ نضيع العقاب. طب واحد عمل حسنة وربنا مش هيقبلها، نحبطها. يبقى التكفير وإحباط الايه؟ العقاب. والإحباط أولئك حبطت أعمالهم، يعني معناها إيه؟ ملهمش إيه؟ ملهمش عليها إيه؟ ثواب، لأنهم عملوها وليس في بالهم مستقبل الثواب من الله، وإنما في بالهم إيه؟ الخلق. ولذلك قل فعلت ليقال وقد إيه؟ وقد قيل. مش انت فعلت ليقال؟ او قيل يا سيدي، وقالوا عليك محسن كبير، وقالوا عليك بنيت المسجد، وقالوا او قالوا اليافطه اللي انت حاططها على المسجد، حتى اللي جه وياك يصلي كتبته حضرها فلان وفلان. انت عايز اكتر من كده؟ طب ما انت خدتها اهو، مش خدتها؟ طب عايز من ايه هاني تاني بقى؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. انت فعلت ليقال وقد ايه. ولذلك اللي عاملين مسائل زي دي وحاطين وفط رخام عليهم ان يراجعوا هذا الامر، وكل واحد ان كان حريص على انه ياخد الثواب من يد الله يشيل اليافطه دي، يشيل اليافطه دي ويسترها كده وخلاص وتنتهي المساله. ده الله سبحانه وتعالى لما واحد بيتصدق على واحد بيقول ده رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله. مش معنى اللي بتعمله ربنا عايز تفضحه انت بقى كده؟ ده اللي بينك وبين اخوك المسلم ربنا بقولك ما تقولوش، ما حدش يعرفه. تقوم انت اللي بينك وبين ربنا لازم تعمل لي ان تجتنبوا. الاجتناب هو ايه؟ اعطاء الشيء جانب، اعطاء الشيء ايه. ولذلك يقولك فلان نزور جانبه عني، يعني هو مقابلني كده ام اداني ايه؟ اداني جنبه. معنى ان تجتنبوا المراد التباعد. بس الحكم ساعتها يطلب منك الا تصنع الحدث، ويطلب منك باسلوب اخر ان تجتنب، يدل على ان الاجتناب ابلغ. لان الاجتناب معناه لا تتواجه. لما اقول اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الايه؟ قول الزور. اجتنبوه يعني ايه؟ ابتعدوا عنه. ليه؟ لان ان حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك ان ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب ايه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه قال لك ما تجتش، لان يمكن يخيلك لما تكون مثلا في حتة فيها ناس بيشربوا خمر، يقول لك اجتنبها ما تروحهاش خالص، لان كونها قدامك كده يمكن انت لما تشوفهم مبسوطين، ولا لما تشوفهم قاعدين مش عارف يمكن. فاكر لما تجتنبها؟ ولذلك قلنا ان الاجتناب ايه؟ ابلغ من التحريم. ما يكاد في ناس بتوجد لنفسها مندوحة في ان الخمر لم يرد فيها ايه؟ زي ما قلنا سابقا بان الخمر لم يرد فيها نص تحريمي. نقول له ده حسبك ان شرب الخمر قرن بالرجس من الاوثان. بقى انا لما اقول اجتنب الطاغوت، ده اجتنب الطاغوت مش معنى ما تعبدوش، ده اياك انك انت تشوفه. يبقى اجتنب الخمر مش ما تشربوش، بس اياك ايه؟ تكون في محضر. والى لقاء اخر.
2: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه خواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد. سبحان

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، انطلاقا من الآية الكريمة لا يعلم الغيب إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام على عظم قدره وعلى أنه سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، فإذا أخبرنا عما سيكون في آخر الزمان فهذا من إعلام الله له. لا يعلم هذا بذاته، بل يعلم هذا بإعلام الله له. الحقيقة أينما جلست تجد الناس يعجبون من نماذج بشرية بعيدة عن أن تكون من بني البشر. من هذا المنطلق أخرج الإمام الترمذي في باب الفتن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين. يختلون أي يأخذون الدنيا باسم الدين، يتاجرون بالدين، يحققون مصالحهم بالدين، لأن الدين يغدو في آخر الزمان الورقة الرابحة بأيدي الناس، لأن كل النظم الوضعية سقطت ولم تحقق للإنسان أهدافه إطلاقا. لا الأنظمة الشرقية التي تقدس المجموع، ولا الأنظمة الغربية التي تقدس الفرد، لا الأنظمة التي انقطعت عن وحي السماء إطلاقا، ولا الأنظمة التي شوهت وحي السماء. كل نظام وضعي أصبح في الوحل، لأنه لم يحقق للإنسان سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم يبق إلا الدين في الساحة. وهذه الهجمة الشرسة التي تسمعون بها وترونها في القارات الخمس على هذا الدين العظيم، لأنه أمل البشر جميعا، هو الأمل الذي يقف في وجه أهل الكفر والطغيان. فلذلك يمكن أن يأتي المنافقون ويستغلوا الدين ويلعبوا بأوراقه ويختلوا الدنيا بالدين، أي ينهبون الدنيا باسم الدين.

0: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. نعومة ما بعدها نعومة، كلام أحلى من العسل. فإذا رأيت أفعالهم فهي أشد من الصبر. هذا الموقف المتناقض، ألم يقل عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عن أشراط الساعة، يحدثنا عن الأعور الدجال، وبصرف النظر عن أن لهذا الشرط شخص معين، وقد يكون الأعور الدجال شخص معين يأتي في آخر الزمان، لكن هذا لا يمنع أن نفهم الأعور الدجال على أنه نموذج متكرر في آخر الزمان. هذا النموذج الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، يرى المادة ولا يرى الروح، يرى المال ولا يرى القيم، يرى الحاجات ولا يرى المثل. إنسان مادي شبيه بالبهيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، شبيه بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة، شبيه بالذي حمل التوراة ثم لم يحمله فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبيه بالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا النموذج الذي ترونه كل يوم، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، لا ترتاح لهم، يبتسمون في وجهك، يصافحونك بحرارة، يعبرون عن أشواقهم إليك، لكنك لا ترتاح لهم، تخاف منهم مع دماستهم ومع لطفهم ومع نعومتهم. ترون أنتم كيف أن الطغاة في العالم يبيدون شعوبا بأكملها، فإذا رأوا طفلا في احتفال حمله وقبله. أحد زعماء العالم الغربي أباد شعوبا بأكملها، صور وهو يمشي في الطريق فإذا بكلب صغير يحمله ويقبله، ما أرق قلبه، يقبل كلبا ويذبح أمة. هذا النموذج المتناقض، شخصية عجيبة، تلبس للناس ما يرضيهم. يقام في رمضان مآدب إفطار في عاد الثانية تكريما للمسلمين، والمسلمون يذبحون في كل مكان بتخطيط من عاد الثانية ومن وحيد القرن. أيها الإخوة، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون، غرهم حلمي، غرهم تأخير عقوبتي. أيها الإخوة الكرام، لأنك مخير يمكن أن تفعل السيئات إلى أمد طويل ولا ترى شيئا. النبض 80، الضغط 8-12، تحليلات كلها طبيعية، قوي، ذكي، متمكن. الله عز وجل من سياسته أنه يرخي الحبل، لو شده لما كنت مخيرا. لأنك مخير لا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، فقد تطيعه أمدا طويلا ولا ترى شيئا وأنت ضعيف مستضعف، وقد تعصيه أمدا طويلا ولا ترى شيئا وأنت قوي معزز مكرم. ولكن حينما يأتي العقاب ويأتي دفع الثمن، في ثانية واحدة تصبح في قبضة الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اعملوا ما شئتم، قلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت، حلف بذاته، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. عقابهم في الدنيا قبل الآخرة: لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. وهذا الذي تشاهدونه في العالم الغربي قلق ما بعده قلق، يعني قناص واحد استطاع أن يعطل المدارس في أكبر ولاية في أمريكا 20 يوما، ولأول مرة تستعين قوى الأمن بالبنتاغون لحل هذه المشكلة. فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. إن الله ذو انتقام شديد وإن بطش ربك لشديد. فهذا الذي يستخف بوعيد الله لا يعبأ بأن الله يعلم وبأن الله سيحاسب وبأن الله سيعاقب، لا يعبأ. تأتيه المصيبة. سمعت عن بلد إسلامي تفلت تفلتا لا يوصف من منهج الله، غرق في المعاصي والآثام، فساق الله له زلزالا. حدثني أحد الإخوة هناك أنه في صلاة الظهر لا تجد في حرم المساجد مكانا لمصلي، صلى الناس في صحون المساجد من إقبال الناس على الدين عقب الزلزال، دمر 10,000 منزل بثواني معدودة. فالله عز وجل في أي لحظة يكون الكفر في قبضة الله، هو وتبجحاته واستعلاؤه وغطرسته وتحديه ورعونته. أعيد الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، أي يأخذون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل. يعني مرة دخلت إلى احتفال وأنا مضطر أن أغادره بعد ربع ساعة، فاستأذنت من عريف الحفل فقال لي: الاحتفال يبدأ بقدومي وينتهي بخروجك منه، أنت الأصل. والله كلام أحلى من العسل. هناك شخص عنده قدرة على أن يسلب قلبك بلطفه، لكنك لا ترتاح له، تخاف منه، وتجد إنسان آخر مجاملاته ضعيفة جدا لكنك مطمئن له. فالمؤمن قد لا يحسن هذا النفاق العالي جدا لكنك ترتاح له، قيده الشرع، لن يغدر بك، لن يطعنك في الظهر، لن يمكر بك. هذا من علامات المؤمن أنك ترتاح له. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بأن جاره لا يأمن بوائقه. أخ من أخواننا له بيت أرضي وله وجيبة داخلية، أراد أن يزوج ابنه، أنشأ حمام مترين بمتر في وجيبته الداخلية والبيت أرضي، ولا يمكن أن يؤذي أحدا، لا يحجب شمسا ولا يعيق رؤية، ومع ذلك جاء من هد له هذا البناء من الجيران. طيب ماذا فعل؟ لو أنه حجب الشمس كلام منطقي، لو أنه حجب الرؤية، لكن ما فعل شيئا في بيته ولتزويج ابنه. لذلك الناس متقاطعون. أن تعيش بين أناس منافقين دائما أنت قلق، لأن كل واحد منهم لغم لا تعلم متى ينفجر. أما المؤمن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. قال له والله إني لا أحبك. سيدنا عمر يبدو لإنسان منافق، فقال له هذا المنافق: أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال: لا والله لا أستطيع. قال: إنما يأسف على الحب النساء. منافق. أيها الإخوة، سيدنا عمر كان في أطراف المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، رأوا قافلة فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال نحرس هذه القافلة لوجه الله. يبدو أن طفلا بكى، فقام عمر إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى. في الأمر ريبة، معنى ذلك أنها لا ترضعه، وغضب قال: لما لا ترضعيه؟ قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت يعني؟ إنني أفطمه. قال: ولما؟ قال: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. تعويض العائلي، لا يستحق عن الطفل إلا بعد الفطام. فضرب عمر جبهته وقال: ويلك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. وصلى صلاة الفجر فلم يستطع الصحابة أن يتفهموا قراءته من شدة بكائه. كان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ المؤمن مقيد بألف قيد، يخاف أن يأكل حق إنسان، يخاف أن يظلم إنسانا، يخاف أن لا يعطي إنسانا حقه. أما الكافر ذنبه كالذبابة، أما المؤمن ذنبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه. إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة، أي لا أبلونهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران، فبي يغترون أم علي يجترئون. أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بكل ما تشتهي وأنت تعصيه. أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بما تريد وأنت تعصيه. عندئذ فاحذره، إن بطش ربك لشديد، ويؤتى الحذر من مأمنه، ويمكن أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب بثانية واحدة. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. بثانية واحدة شاب مستهتر بكل قيم الدين أتيح له أن يكون في الخليج، اشترى مركبة وفي أول رحلة من دبي إلى أبي ظبي وقع بحادث، قطع عموده الفقري، فهو الآن مشلول في 26 من عمره. إن بطش ربك لشديد، لكنك إذا كنت في طاعة الله أنت في مظلة الله، أنت في حفظ الله، أنت في رعاية الله، فإنك بأعيننا. هذه الآية لرسول الله: ولكل مؤمن منها نصيب. يشعر المؤمن المستقيم أنه بعين الله، وأنه بحفظه ورعايته وتوفيقه، وأن الله لن يضيعه ولن يخذله ولن يسلمه ولن ينساه ولن يتره عمله. أيها الإخوة، نحن في آخر الزمان، وهذه الأحاديث تعيد لنا التوازن. في آخر الزمان إن رأيت إنسانا مستقيما محسنا يختل توازنا. أنت ألفت أن الناس أعداء، الناس يريدون أن يبتزوا مالك، أن يصعدوا على أكتافك، أن يأخذوا ما عندك، أن يضعوك في التعتيم وهم في الإضاءة. فالمؤمن هذا الحديث وهذا الحديث يطمئنه أن هذا الذي يجده في آخر الزمان شيء طبيعي جدا، هكذا الناس في آخر الزمان. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك فأووا إلى الكهف، كهفكم بيوتكم وكهفكم مسجدكم، ينشر لكم ربكم من رحمته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا كنت محاطا بالمؤمنين ليسوا معصومين، ومع أنبياء أنت مع مؤمنين، تقولي غلط معي تأخر ربع ساعة، ليسوا معصومين، لا يطعنونك في الظهر، لكنهم لا يغدرون بك، لكنهم لا يبتزون أموالك، لكنهم لا يسلموك لعدوك، لكنهم لا يشون بك إلى من لا تحب، في منطقة أمان كبيرة جدا في علاقتك بالمؤمنين. ومن أجمل ما في الدنيا أخ في الله تحبه ويحبك، تنصحه وينصحك، تأخذ بيده إلى الله ويأخذ بيدك، تتفقده ويتفقدك، تقف معه ويقف معك، ولا يتأثر بعلوك في الأرض أم بوقوعك في حفرة، هو معك دائما. ليس معك ما دمت قويا، أكثر الناس رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم ذهبوا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس انفض إلى من عنده فضة، يعني يقبلون على الغني والقوي ليأخذون منه، فإذا زويت الدنيا عنه تفرقوا عنه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الفتح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
3: Verily, we have given you a manifest victory.
2: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
3: That Allah may forgive you your sins of the past and the future, and complete His favor on you, and guide you on the straight path.
2: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
3: And that Allah may help you with strong help.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: استمرنا معكم في تغطياتنا للمفاوضات الإيرانية والأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، نقلت القناة 12 عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية جنوبي لبنان، أعلن حزب الله استهداف مركبات وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط القلعة. إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. كذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن حزب الله ألقى أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود وآليات إسرائيلية في عدة مناطق، وكذلك قصف بنى تحتية في مدينة صفد المحتلة بالصواريخ. وقد أوردت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت CNN عن مسؤول أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي أن لا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. نبدأ من بيروت مع مراسل الجزيرة حسان مسعود لإطلاعنا على آخر تفاصيل التطورات، إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وأيضا العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب. حسان.
1: تماما جلال، هذه التطورات متلاحقة حتى اللحظات الأخيرة قبل هذا البث. أيضا أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى، وذلك في إطار سلسلة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله والتي نفذ خلالها إطلاقا للصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شمالية إسرائيل، وكذلك أيضا نحو مواقع عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني في عدد من القطاعات، سواء كان في القطاع الشرقي الذي أيضا شهد سلسلة من العمليات التي نفذها حزب الله، سواء كان بالمسيرات الانقضاضية أو حتى أيضا بالصواريخ، وحتى كذلك أيضا كان هناك عمليات توجهها نحو القطاع الأوسط وكذلك القطاع الغربي. أعلن حتى اللحظة عن 21 عملية بشكل رسمي، 6 منها كانت أيضا في موقع الحدث الرئيسي الذي كان خلال اليوم الماضي، و هي منطقة قلعة شقيف الاستراتيجية التي أيضا كان قد أعلن عن الاستيلاء عليها والوصول إليها الجيش الإسرائيلي خلال هذا اليوم. لكن 6 من هذه العمليات استهدفت مركبات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي، وأيضا موقع تحصن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قلعة شقيف وفقا لبيانات حزب الله. هذه التطورات تأتي في ظل تكثيف للغارات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية في مختلف أنحاء الجنوب اللبناني ونحو أقضية بعيدة نسبيا عن الحدود كذلك الجنوبية، ونتحدث عن قضاء صيدا، قضاء جزين، قضاء مرجعيون، وكذلك أيضا كان التكثيف الرئيسي للغارات الإسرائيلية على قضائي النبطية وقضاء صور الذي شهدت كل من مدن النبطية عواصم هذين القضائين وكذلك مدينة صور غارات مكثفة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الأقضية والبلدات المحيطة بها. هذه الغارات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة هي تهدف لأمرين أساسيين جلال. الأمر الأول هو توسيع رقعة النار في جنوب لبنان وأيضا في شرق لبنان في البقاع، وأيضا الهدف الثاني كما نلاحظ ويتابع زملاء أيضا في الميدان لمحاولات التغطية النارية للتقدم عند محاور القتال الرئيسية، وهذه المحاور المحاور تتمثل بثلاثة في هذه المرحلة. المحور الأساسي هو محور شقيف وجنوبي مدينة النبطية باتجاه النبطية الفوقة، وأيضا باتجاه مناطق متقدمة في قضاء النبطية. المحور الثاني هو أيضا محور مرجعيون، ومحاولة الالتفاف أيضا من باتجاه منطقة إبل السقي للإطباق على منطقة مرجعيون وفقا للمحاولات العسكرية في هذه المرحلة. وأيضا برز اليوم قصف عنيف ومكثف يشبه هذا القصف الذي يقوم بتمهيد له ناريا في منطقة القطاع الشرقي في منطقة القطاع الغربي هذه المرة، وتحديدا بالقرب من مدينة أو بلدة البياضة تحديدا في القطاع الغربي، وهي في قضاء صور باتجاه منطقة مجد الزون تحديدا، التي شهدت كذلك محاولات تقدم إسرائيلية على ما يبدو على وقع ضربات وغارات مكثفة شهدتها هذه المنطقة. كل هذه التطورات الميدانية جلال أيضا تأتي في ظل حديث عن مساعي سياسية تجري على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. أبرز هذه المساعي كانت أيضا إبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بأن الجانب الفرنسي قد تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لمناقشة هذا التصعيد الإسرائيلي الجاري في هذه المرحلة، وأيضا تصريحات لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي أكد استعداد حزب الله لوقف النار في حال ضمنت جهة ما وقف النار من الجانب الإسرائيلي كذلك.
0: وفي هذا السياق أبقى معك حسان عن أبرز التصريحات، أيضا أنت أشرت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب، التصريحات الأخرى من المؤسسات اللبنانية حول هذا المسار الذي لا يفضي إلا إلى نتائج عكسية حتى الآن، المسار التفاوضي طبعا. حسان تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع حسان مسعود، يبدو بأن حسان يسمعني. حسان سألتك في هذا المسار، المسار التفاوضي، أبرز التصريحات إلى جانب ما ذكرته عن تصريحات لرئيس مجلس النواب المتعلقة بالمسار التفاوضي، خاصة بأن النتائج حتى الآن تأتي عكسية مع توغل إسرائيلي مستمر ومتواتر وأيضا توسيع عمليات عسكرية.
1: تماما، نحن بانتظار الجولة المقبلة التي كان من المرتقب أن تعقد في الثاني والثالث من الشهر المقبل. هذه الجولة التفاوضية ستكون أيضا عبر التفاوض المباشر بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. في حال عقدت بالفعل هذه الجلسة فإن الجانب اللبناني يؤكد مرارا بأنه سيكون على رأس أولوياته وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة التي كان قد جرى الاتفاق عليها وتمديدها ابتداء من 16 من أبريل الماضي ثم تمديدها لمرتين. هذه الخطوة هي الخطوة الرئيسية التي يحملها الوفد اللبناني في حال عقدت هذه الجلسة. لكن نحن كنا نتابع أيضا تصريحات لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي أكد أن هذا المسار التفاوضي هو ليس مضمونا بنتائجه لكنه المسار الأقل كلفة من الجانب بالنسبة للجانب اللبناني، وأن الحكومة تفاوض عن كل المجتمع اللبناني الذي تمثله في هذه المرحلة، وأن الهدف الرئيسي هو وقف إطلاق النار بالنسبة للبنانيين، وتحشد الدعم الدبلوماسي على المستوى الدولي لمحاولة إنجاح هذا المسار.
0: شكرا لك حسان مسعود في بيروت. فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة تنضم إلينا من رام الله لنطلع من عالم ما يقوله الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود فاطمة بمسيرة أطلقها حزب الله بالقرب من بيت هلال.
2: حتى اللحظة لا يوجد هنالك بيان رسمي تفصيلي من قبل الجيش الإسرائيلي جلال، إنما هنالك معطيات متداولة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، آخرها ما نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي حيال هوية الشخصيات التي استهدفت في إطار إطلاق حزب الله مسيرة هذا اليوم باتجاه موقع عسكري في بيت هلل في إصبع الجليل. وتم الكشف بأنه بالفعل حزب الله أقدم على استهداف موقع عسكري، وبناء على ذلك تم إصابة 4 جنود جنود بجروح متفرقة جراء هذا الاستهداف. نحن نعلم أيضا منذ أن بدأ هذا التصعيد ومنذ أن استأنف الجيش الإسرائيلي القتال على تلك الجبهة، تم تحويل بعض المنازل والمباني في البلدات الحدودية الإسرائيلية إلى ثكنات عسكرية ومواقع عسكرية، لذلك تم استهداف مبنى بشكل مباشر في منطقة بيت هلل في إسرائيل.
0: الآن ونحن نتحدث بدعوة حنوت تقول للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار صفارات الإنذار تنطلق في طبرية ومحيطها. إذن دعوة حنوت تقول للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار صفارات الإنذار تنطلق في طبرية ومحيطها، كيف نقرأ هذا المعطى الجديد فاطمة؟
2: صحيح جلال، قبل دقائق قليلة فقط تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة طبرية في الجليل الأسفل وعدة بلدات محيطة فيها، ونقرأ هذا التطور الميداني اللافت في سياق أيضا المعادلة التي يسعى حزب الله إلى ترسيمها في ظل هذا التصعيد، عندما تقدم إسرائيل بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان على ما يبدو من القراءة الميدانية للتطورات حزب الله يرد بالمثل عبر استهداف كبرى المدن في الشمال. كان هناك استهدافات لخليج حيفا، مدينة عكا، مدينة نهرية، مدينة صفد، وكل هذه المناطق استهدفت في إطار هذا التصعيد. للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف نحن نتحدث عن هذه الاستهدافات، أي منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على المستوى الرسمي، ولكن على المستوى الميداني نحن نعلم بأن هنالك تصعيد متبادل، وبالإضافة إلى ذلك الآن تدخل مرحلة جديدة ألا وهي استهداف مدينة طبرية، وعلى ما يبدو بأن هذا الأمر كما أشرنا يقع في إطار هذه التطورات وهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية. الحزب يحاول الرد بالمثل عبر هذه الاستهدافات. بالمجمل نتحدث عن إطلاق حزب الله أكثر من 50 صاروخا خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى عشرات المسيرات التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وصولا إلى المواقع العسكرية كما حصل في بيت هلل. الجانب الإسرائيلي يقول بأن هدف توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان يهدف إلى إحباط التهديدات الصاروخية من قبل حزب الله التي تستهدف مناطق إصبع الجليل، ولكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة لم يتمكن الجانب الإسرائيلي عسكريا لتحقيق هذه الغاية. طبعا كل هذا ينعكس على المستوى السياسي والمستوى الأمني في إسرائيل. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يجري مشاورات هذه الليلة بحضور كبار الشخصيات الأمنية الإسرائيلية لتقييم الوضع على الجبهة اللبنانية. هو يعطي تعليمات لتوسيع نطاق هذه العمليات لتعزيز السيطرة على الأماكن المطلة والمشرفة في الجنوب اللبناني، ولكنه الآن أمام مرحلة حاسمة جلال. هل سوف يمضي في هذا التقدم العسكري في توسيع نطاق العمليات العسكرية، أم أنه سيكتفي بهذا التقدم وبتعزيز ما يسمى بالسيطرة على هذه المواقع؟ طبعا هنالك ضغوط تمارس على نتنياهو من الداخل العسكري ومن الداخل السياسي نحو اتخاذ الإجراءات لتوسيع نطاق الضربات لتطال العمق اللبناني لتطال العاصمة اللبنانية بيروت، لكن هذا الأمر حتى اللحظة يقارب بضغوط أمريكية. لذلك تقرأ هذه الجلسات الأمنية على أنها حاسمة في هذه اللحظة.
0: والقناة 12 الإسرائيلية تقول بأن صفارات الإنذار دوت في طبرية ومحيطها بعد رص إطلاق صواريخ من لبنان. هذا العامل عامل عودة إطلاق الصواريخ متوسطة المدى، كيف تقاربه الحكومة الإسرائيلية في سياق عملياتها العسكرية مع لبنان باقتضاب لو سمحتي؟
2: يجب أن نأخذ عامل آخر غير الميدان جلال، ألا وهو بأن إسرائيل مقبلة على انتخابات، لذلك التصريحات على المستوى السياسي تصريحات عالية السقف. هنالك وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يريدون إسقاط 10 مباني في بيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله، لذلك أن يتم استهداف طبرية في هذا الوقت في هذه العوامل وفي هذه الظروف الميدانية أيضا يلعب دور كبير على المستوى الداخلي الإسرائيلي، ولربما أيضا سيزيد من الضغوط الممارسة على نتنياهو لاتخاذ القرار نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية وعدم الاكتفاء بهذه الضربات الممارسة حتى اللحظة.
0: شكرا لك فاطمة خميس في رام الله. إذن نتابع في القراءة السياسية بنفس الموضوع مع ضيوفنا من بيروت السيد أمين أموري الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله الدكتور إبراهيم ربيع الأكاديمي والباحث السياسي. سيد أمين، انطلاقا من هذا التطور الذهاب بعيدا من حزب الله والعودة لاستهداف العمق الإسرائيلي، كيف تقرأه في هذه المرحلة؟
3: بكل بساطة، يعني عندما وصل الجيش الإسرائيلي إلى شقيق اليوم، سمعنا القادة الإسرائيليين يقولون أن ويبلغون الإسرائيليين بأنهم باتوا في إمكانهم أن يحققوا مرادهم، وهو إبعاد الصواريخ ونيران حزب الله عن المستوطنات الشمالية وتوفير الأمن لسكان هذه المستوطنات، وبأن الجيش الإسرائيلي عازم فعلا على إبعاد حزب الله إقصى حد ممكن. فهكذا كان الرد من حزب الله بأن صواريخنا رغم تقدمكم إلى نهر الليطاني وتجاوزكم هذا النهر، لا زال في إمكاننا أن نرسل صواريخنا إلى العمق، إلى طبرية، إلى كريات شمونة، وربما في إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال نحن أيضا قادرون على الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. وهناك أيضا رسالة أخرى، اليوم كلنا سمعنا الجانب الإسرائيلي يقول أن نتنياهو يجتمع لتوسيع العمليات العسكرية، وهناك مساعي جديدة من إسرائيل للحصول على ضوء أخضر أمريكي لعودة لتوسيع الغارات كي تصل إلى بيروت وإلى الضاحية الجنوبية. وبالتالي إذا ما فعل نتنياهو ذلك وعاد القصف إلى بيروت والضاحية، معنى ذلك أن الحزب أيضا سيقول أن لديه القدرة على إيصال صواريخه مرة أخرى إلى حيفا وما بعد حيفا. كلنا نعرف أن كان هناك نوع من القاعدة، قاعدة الاشتباك بين الطرفين، المعارك كانت مستمرة في الجنوب، لكن الذي توقف هو قصف

0: ضحية وبيروت في مقابل أن يتوقف الحزب عن قطب داخل الأرض المحتلة وبالتحديد حيفا وما بعد والمناطق حول حيفا وما بعدها. وبالتالي هذه معادلة جديدة يحاول الطرفان إرسائها بالنار. الإسرائيلي يقول أنه يوفر الأمن في المقابل للمستوطنين، في المقابل حزب الله يقول للمستوطنين أنكم لازلتم تحت الخطر وأنني قادر إلى الوصول إليكم، لذلك لابد من إعادة النظر في كل هذه الطريقة. التقدم إلى الشقيق أو التقدم إلى مسافات أكبر لن تغير شيء من ما يجري في الميدان.
1: عودة هذه المعادلة دكتور إبراهيم إلى أي مدى تحرج بنيامين نتنياهو في وقت يوسع فيه احتلاله وعملياته العسكرية في جنوب لبنان؟
2: يعني باعتقادي أن التوقيت مهم جدا، يعني نقاشات سياسية إسرائيلية عالية المستوى حول الخطوة التالية، هنالك توجه من رئيس الوزراء وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان لتوسيع العمليات. بهذا التوقيت تأتي هذه العملية وتأتي هذه التوسعة لنطاق الاستهدافات النارية لتضرب السردية الإسرائيلية، تقول أن ما يحدث يحد من قدرة حزب الله الصاروخية ويؤمن هذه المساحة والنطاقات الآمنة في الشمال. باعتقادي أن هذا الحدث لليوم الثاني على التوالي، يعني بالأمس تم استهداف صفد واليوم يتم الحديث عن محيط طبرية، هذه رسائل متدرجة بمعنى أن حزب الله يقول أنه هنالك إمكانية لتوسيع هذه النطاقات. هذه الرسائل ليست رسائل عسكرية مجردة، هي رسائل سياسية للداخل الإسرائيلي، هي رسائل أيضا للداخل اللبناني، لأن هنالك محاولة إسرائيلية جاءت تحديدا بعد قلعة شقيف تتصل بالنقاش اللبناني الداخلي بأن هذه العملية والعودة إلى قلعة شقيف بعد 26 عام هذا ينقل المعركة إلى مستوى آخر ويحتاج إلى مقاربات أخرى تتصل بتسويات على حساب الملف أو على حساب حالة المقاومة في لبنان. هذا كله باعتقادي أنه يعني يأتي بهذا التوقيت، وباعتقادي أن حزب الله أيضا يقول أنه لا يمتلك فقط المسيرات بهذه المرحلة ويمتلك أيضا القدرة الصاروخية التي تم الحديث عن تحييدها بالمراحل السابقة.
1: طيب سيد أمين، هذا التصعيد من الطرفين غير المسبوق منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، ما الذي يفرضه على إيقاع المفاوضات؟ هل يقرب الطرفين مثلا من إمكانية التوصل بضغط أمريكي التوصل إلى وقف إطلاق النار؟
0: قبل يومين يعني المفاوضات التي جرت في البنتاغون لم تحقق أي نتيجة، الفوارق وكانت كبيرة بين الجانبين، ما يريده الجانب الإسرائيلي وبعيد كل البعد عما يطلبه الجانب اللبناني وهو تحديدا وقف إطلاق النار وما إلى ذلك. اليوم يعني سمت من يقول أنه كان على الجانب اللبناني، يعني تحديدا حزب الله، أنه على الجانب اللبناني أن لا يذهب في ظل هذا التصعيد الكبير، يجب أن يكون للبنان موقف. وأيضا سمعنا رئيس الحكومة اللبنانية يقول أن نتائج هذه المفاوضات غير مضمونة، لكن كلنا نعرف ماذا يجري على صعيدين، على صعيد مسار إسلام أباد وعلى صعيد مسار واشنطن. الدولة الحكومة اللبنانية لا تزال حتى هذه اللحظة تصر على وطبعا وتراهن على الولايات المتحدة بالذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن حتى لا تفقد ورقة التفاوض من يدها. هي تخشى أن يكون هناك أن يؤدي مسار إسلام أباد إلى نوع من التسوية الكبرى، من ضمنها أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وبالتالي تكون إيران قد أتت بوقف إطلاق النار للبنان وليس الدولة اللبنانية، لذلك الدولة اللبنانية ذاهبة إلى هذه المفاوضات. لكن ماذا ستأتي هذه المفاوضات؟ من الواضح حتى اللحظة أن الهوة لا تزال شاسعة بين الطرفين إلى حد كبير، يعني لبنان مطلبه الأساسي وقف إطلاق النار ووضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي يقول العكس. أي انسحاب أي وقف لإطلاق النار مرتبط بالتعاون بين الإسرائيلي واللبناني في مكافحة حزب الله. سلاح حزب الله هو قبل أي شيء آخر، والكل يعرف أن خطوط الحمر اللبنانية في هذا المجال. يعني بالنسبة للجيش اللبناني، المعنى الأول بهذا الموضوع يعتبر أن السلم الأهلي قبل أي شيء آخر، وبالتالي لا يمكن أن الإقدام على ما من شأنه أن يؤثر على السلم الداخلي. صحيح أن الدولة اللبنانية تتمسك بخطتها لحصر السلاح، لكنها تصر على أن عملية حصر السلاح لا تكون إلا بالتفاهم، بعملية احتواء أو ما إلى ذلك، وبالتفاهم بين كل اللبنانيين وليس بالضغط وليس بوسيلة أخرى كانت تريد إسرائيل، التي تنظر وتتطلع مرة أخرى إلى عودة اللبنانيين إلى القتال. للأسف الجانب الأمريكي يؤيد الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع. طبعا ليس للأسف، لأن الولايات المتحدة ندرك تماما أن هذا هو أيضا رأيها في هذا الموضوع. وبالتالي باعتقادي المسار اللبناني حتى هذه اللحظة لا يزال معقدا، اللهم إلا إذا حدث شيء على المسار الآخر. وبالفعل هناك ترابط إلى حد كبير بين المسارين. في النهاية الحرب في لبنان بدأت ربطا بالمسار الإيراني، وتوقف الحرب أعتقد أنها ستكون ربطا بالمسارين. الولايات المتحدة الطرف الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بوقف النار، وأيضا إيران هي الطرف الوحيد التي يمكن أن تمون على حزب الله لوقف إطلاق النار مجددا وعدم الذهاب أو توسيع الحرب مرة أخرى. فبالتالي المساران مترابطان باعتقادي إلى حد كبير.
1: دكتور إبراهيم، انجرار وانجراف إسرائيل نحو مواجهة أوسع مع حزب الله رغم رعاية أمريكية لوقف إطلاق النار، ما الخيارات التي يتركها للراعي الأمريكي في ممارسة ضغط على إسرائيل إذا كان يرغب؟ طبعا
2: يعني أولا هذه النقطة الأساسية أستاذ جلال، إذا كان يرغب، باعتقادي أن الرغبة والإرادة غائبة عن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المرحلة، وباعتقادي أن أمريكا واضحة بشكل صريح تحدث أنها مع من إسرائيل وفق المفهوم والتعريف الإسرائيلي، وبالتالي هي تعطي هذه المساحة لإسرائيل بهذه المرحلة على اعتبار أنها مساحة رمادية يمكن أن تعمل بها. لكن أنا ربما أنوه لأنه نحن بحاجة انتباه إلى مسار ثالث ربما يكون مخرج في ظل حالة الانسداد في مسار واشنطن وحالة الفتور وتراجع التفاؤل على مستوى المسار المتصل بباكستان والتفاعل الإيراني الأمريكي، وهو الإشارات التي جاءت من باريس، الحديث عن مسار مجلس الأمن والحديث عن أن فرنسا ربما تذهب إلى قرار بهذا الاتجاه. السؤال، هل هذا القرار أتى بتسوية أو باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على قواعد ومحددات؟ وهنالك فرق كبير بين وقف إطلاق النار وبين الانسحاب، خاصة أن الحديث اليوم جاء عن طريق رئيس مجلس النواب في لبنان بأنه حزب الله ملتزم في حال حدث أي وقف لإطلاق النار. ربما علينا الانتباه إلى هذا المسار إن كان سيتفاعل في الأيام القادمة كمخرج في ظل انسداد المسارين الآخرين، لكن هذا مرة أخرى بحاجة إلى تسويات داخلية على المستوى اللبناني، لكن أيضا بحاجة إلى إلزامية تتصل بإسرائيل، لأنه حزب الله خلال الفترة الفائتة تحديدا مع بدايات وقف إطلاق النار الحالي هو تعرض لضربات وصلت إلى الضاحية الجنوبية، وذهبت عملية وقف إطلاق النار إلى حالة التمييع الذي تعيشه اليوم. يعني اليوم نظريا هنالك وقف إطلاق نار تقدمه إسرائيل، ولكن هي تسوق الموضوع لأنه دفاع عن النفس وتحييد لخطر المسيرات والصواريخ. هل ستذهب لاحقا أيضا بهذا الاتجاه في حال ذهبت إلى يعني قرار مجلس أمن أو أي شكل من أشكال التسوية؟ هذه الضوابط باعتقادي أنها تحتاج للولايات المتحدة التي لا تمتلك الإرادة حتى اللحظة لإنفاذها.
1: سيد أمين، بدقيقة لو سمحت، هل يمكن التعويل على دور أوروبي لخرق ما في هذا المسار؟
0: طبعا يعني الوضع في لبنان خطير، بدا يلتزم فعلا اكثر من مسارين، مسار اسلام اباد ومسار واشنطن، بدا يتطلب شيء اكبر. طبعا يعني اضافه الى ما يجري في مجلس الامن، كان يجب ان يكون هناك شيء على طالب على صعيد جامعه الدول العربيه، يجب ان يكون هناك شيء على صعيد مؤتمر منظمه المؤتمر الاسلامي او الدول الاسلاميه. واشنطن هو مسار مجلس الامن طبعا لا شك اساسي، لكن كما قال ضيفك في القدس هذا مرتبط الولايات المتحدة، لأن أي مسار في هذا الشأن إذا لم يحصل بالموافقة الأمريكية يمكن أن يصطدم بالفيتو الأمريكي والمعارضة الإسرائيلية طبعا.
1: شكرا لكما السيد أمين أموري في بيروت والدكتور إبراهيم ربيعة في رام الله. تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب لبنان

0: تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية. ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء، لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا. ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم تفة المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة النبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000، وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان، مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
1: نتابع الآن مع ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتعقيداتها. نبدأ مع شبكة مراسلين في طهران عدنان بوريني، وفي واشنطن أنس الصبار. نبدأ معك أنس لنفهم الصيغة الأكثر تشددا التي يريدها الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة.
2: جلال، في نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وتحديدا تفاصيل أكثر عن كيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وأيضا عدم الاكتفاء بالالتزام فقط بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وهذه هي الصيغة على الأقل المنشورة حسب ما سربت عبر وسائل الإعلام الأمريكية، التزام من طرف إيران بعدم امتلاك سلاح نووي مقابل التزام أمريكي بإنهاء الحرب. وفي بعض الصيغ المتوفرة حديث عن رفع للعقوبات أو تسليم لأموال، لكن الجزئية الثانية تتعلق بمضيق هرمز، ووفقا لهذه التقارير فإن الأمر يتعلق بالصياغة، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب أراد تشددا أكثر في هذه النقطة على وجه الخصوص، لأن الصيغة الحالية تتحدث عن رفع للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز بشكل متناسق، بمعنى أنها تكون خطوة مقابل خطوة أو ربما بنسب محددة. قبل أقل من ساعة صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، أن القيادة المركزية الأمريكية ربما البحرية الأمريكية في هذه الحالة نسقت وسهلت مرور 70 سفينة تجارية عبر المضيق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ووفقا لأحد المسؤولين فإن المسار الذي سلكته هذه السفن كان بعيدا عن السواحل الإيرانية، لأن السفن التي تقترب من السواحل الإيرانية وفقا لهذا المسؤول تواجه تهديدا شبه مؤكد بتعرضها للمسيرات أو الصواريخ. هذا فقط يتعلق بما تقوم به القوات الأمريكية في محيط السواحل الإيرانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قد قال قبل أيام، تحديدا يوم الخميس عندما أجريت هذه المقابلة، قال إن

0: الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من المنطقة إلا بعد فتح مضيق هرمز وضمان معالجة البرنامج النووي الإيراني. وحقيقة هي ربما خطة بعيدة المدى، والحديث عن سحب قريب أو رفع كامل للحصار على الموانئ الإيرانية، تحرك للبوارج وحاملات الطائرات، أمر يبدو على الأقل في هذه المرحلة تبعا لهذه التصريحات أمر مستبعد. وبالتالي هذه هي النقاط الرئيسية وفقا لما ورد سواء عبر موقع أكسيوس أو حتى على نيويورك تايمز، من أن الرئيس دونالد ترامب حاول أن يكون أكثر تشددا، ووفقا للمسؤولين وما يتسرب للصحافة الأمريكية فإن الحديث يدور عن أن هناك الكثير من الخطوات التي من الممكن أن تتخذ إلى حين الحصول على الرد الإيراني، وهذا يعني بطبيعة الحال استمرار العقوبات أو تشديدها، وهذا أمر يحدث حقيقة تقريبا بشكل شبه يومي. والنقطة الأخرى الحفاظ على التعزيزات العسكرية الموجودة في محيط السواحل الإيرانية. جلال،
1: شكرا لك. أنس في واشنطن، عدنان في طهران، ما هي التفاعلات في طهران مع هذه الصياغة الأكثر تشددا التي يريدها الرئيس دونالد ترامب للاتفاق؟
2: التفاعلات تندرج عمليا جلال تحت بندين إنجاز التعبير، الأمور بين أخذ ورد ولا شيء حتمي. تحت هذين العنوانين جاءت التصريحات الإيرانية اليوم. أهم التصريحات كانت عبر وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي، الذي قال إن هناك رسائل ما زالت قيد التبادل بشأن صيغة مذكرة التفاهم، وبأن الحديث عن النتائج الحتمية مرهون بالوصول إلى اتفاق، وبأن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو بعيد تماما عن الدقة. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر مطلع قوله أيضا بأن الرسائل قيد التبادل، وبأن الرد الأمريكي والملاحظات الأمريكية لا تعني أن طهران لن تقدم في المقابل ملاحظات على الملاحظات الأمريكية بشكل أو بآخر. كما قال المصدر المطلع لوكالة تسنيم بأن الأمور طهران مستعدة بشكل أو بآخر حتى لخيار عدم الوصول إلى نتيجة حتمية بشأن المفاوضات. مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني جلال قال بأن مضيق هرمز بالنسبة لطهران مثلا هو أهم عمليا من امتلاك السلاح النووي، وهذا يحيلنا بشكل أو بآخر إلى البنود التفصيلية التي يجري عليها الخلاف. هنا عندما نتحدث عن البنود الأساسية المرتبطة بمضيق هرمز بالأموال الإيرانية المجمدة أو حتى بوقف الحرب بلبنان والبرنامج النووي. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تصر طهران من خلال تصريح هذا المسؤول السياسي في الحرس الثوري على أهمية إدارتها لمضيق هرمز، وهو الأمر الذي تقول بأنها لن تتنازل عنه تفصيلا. هذه الإدارة ستمكن طهران من تحديد المسارات، من تفتيش السفن التي تحددها بعد تسجيلها، منع مرور السفن المعادية وكما تصفها، وأيضا فرض رسوم ملاحية ورسوم تأمين ورسوم أضرار بيئة تحت هذا العنوان عنونة الرسوم طهران. إذن هذه هي البنود التي تضعها طهران للسيطرة أو إدارة مضيق هرمز. فيما يتعلق بالأموال المجمدة، تقول طهران بأن الإفراج عن الأموال المجمدة هو أمر ينبغي أن يتم دون قيد أو شرط، وكانت هناك إشارات تتحدث عن أن مذكرة التفاهم ستمكن طهران من الحصول على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في غضون 60 يوم، وهي الفترة التي ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم. ولكن جلال، بشكل أو بآخر عندما نتحدث عن هذه البنود نتحدث عن معضلة أساسية ما زالت قائمة. تصر طهران على أن المرور نحو توقيع مذكرة التفاهم لن يتم دونها، وهنا نتحدث عن وقف اطلاق النار في لبنان. أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فطهران أيضا تصر على أن هذه النقطة هي خارج مبحث مذكرة التفاهم بشكل كلي، وبأنه مبحث سيتم في المرحلة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم بكل تفاصيله، سواء فيما يتعلق بالمنشآت النووية أو حتى فيما يتعلق باليورانيوم المخصب ما فوق 60% الذي تطالب أمريكا بتسليمه أو تدميره.
1: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. نفتح النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. دكتور أحمديان، كيف يقرأ في طهران مطلب الرئيس دونالد ترامب بصيغة أكثر تشددا؟ هل العقدة في الصيغة برأيك؟
3: هي الصيغة في النهاية سنت في طهران سابقا قبل 10 أيام تقريبا عن طريق الوسطاء، يعني إيران والوسطاء كانوا على تواصل مع الولايات المتحدة وصلوا إلى هذه الصيغة الوسط إلى حد كبير، مقبولة في إيران كما يبدو، وكان متوقعا أن تقبلها الولايات المتحدة. الآن بتنبيرها إلى تعديلات، طبعا إيران أيضا ستفرض تعديلات عليها، لأنه كل هذه المواد التي صيغت كلها حساسة بالنسبة للطرفين، بالتالي عندما يعدل الرئيس ترامب شيئا فمن المرجح أن تأخذ إيران وقتها لتعديل الجزء الآخر. لا نعلم ما هي التعديلات حتى الآن، لم يتضح، لكن واضح أنه الصيغة الموجودة تبدو غير مقبولة للإدارة الأمريكية إذا صحت التقارير التي نشرت في إيران وفي الكثير من الدول حول فحوى الاتفاق، وهو بالفعل لا يشكل له صورة نصر، وهذا يدفعه ربما لتعديله لإظهار الولايات المتحدة أو إدارته بصورة نصر بعد توقيعه.
1: هو المستغرب دكتور بأنه كان الانطباع بأن الرئيس دونالد ترامب إيجابي وشبه موافق على هذه الصياغة التي تحدث عنها الدكتور أحمديان، حتى يعني نشر بأنه يرفع الحصار عن مريخ هرمز،
4: وكان أيضا يرحب لدرجة أن المسألة فقط تحتاج لمسات نهائية ثم الإمضاء.
1: ما الذي حصل؟
4: نحتاج لأدوات علم النفس السياسي بكل ما نستطيع أن نوظفه، لأن يبدو أن الرئيس ترامب في هذه المرحلة متذبذب بين ما يعتبره أكثر تشدد والمقارنة ضمنيا مع الاتفاق النووي لعام 2015، فكلما قارن بين مذكرة التفاهم أمامه وبين الاتفاق الأصلي يشعر أن المسألة ليست بذاك التشدد الذي يكفي لكي يشعر هو بالنصر، وأيضا أن يطفئ جمرة الانتقادات الحامية الآن من بعض زملائه من قيادي الحزب الجمهوري مايك بومبيو، نيوت جينجريتش، وأيضا لينزي جراهام، وهؤلاء أصبحوا هم الذين يشككون أو يجعلوه يشكك في نفسه كل مرة يرفع القلم ويقول يمكن أن أطلب بعض التعديل الطفيف أو يمكن أن أوقع. هو لا شك أنه تواق إلى إبرام الاتفاق، يحتاجه على المستوى السياسي، يحتاجه على مستوى إنهاء أزمة الطاقة وكل الاعتبارات الأخرى، ولكن هناك عائق نفسي أكثر منه عائق سياسي، أنه يخشى أن مستوى أو منسوب التشدد لا يكفي، فلذلك الآن أخذ 10 أيام، أصبح يعرف مذكرة التفاهم كما يعرف أصابع يديه، ولكنه ليست لديه العزيمة النهائية بأنه ينبغي أن أضع كلمتي الأخيرة وننطلق في المفاوضات. لذلك الآن نرى أن طهران هي أيضا تنتظر كما قال عرقجي، ننتظر الصورة الواضحة تماما. وهنا أن أيضا مما يزيد في تعقيد الموقف أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين منذ 10 أيام لم يقولوا كلمة واحدة، هم أيضا في حالة انتظار. إذا كل مسلسل المذكرة التفاهم ومشروع المفاوضات عالق في حالة لا أقول جمود من تلقاء الصراع، ولكن تجميد مقصود من الجانب الأمريكي، وهذا سيبقى لأيام وربما لأكثر.
1: سيد باتريك، هذا العامل الداخلي، الرئيس دونالد ترامب يردد بأنه لا يخشى من الانتخابات النصفية، ولكن العامل الداخلي الذي أشار إليه الدكتور شرقاوي، الانتقادات، هاجسه من أن يكون هذا الاتفاق شبيه لاتفاق الرئيس أوباما. كيف تؤثر هذه العوامل على قرارات الرئيس دونالد ترامب بصيغة أكثر تشددا يطالب بها الآن؟
5: فعلا هذا هو تهديد سياسي للرئيس ترامب، وهو بحاجة إلى صفقة أفضل على الجانب النووي مما بالمقارنة مع اتفاق أوباما. لكن فيما يتعلق بالانتخابات النصفية، لقد اكتسب ثقة كبيرة في الأسابيع الماضية، فالانتخابات الأولية للجمهوريين قام بهزيمة هزائم كثيرة في الكثير من المقاطعات، فازوا على أكثر من 50 مقاطعة، أكثر من 15 مثلا، كما أن المحكمة العليا خرجت بقرار تتيح له ما يريد، وبالتالي هو كسب الكثير من الثقة. بالإضافة إلى ذلك أن الحزب الجمهوري لديه 120 مليون دولار في البنك، والحزب الديمقراطي لديه 5 ناقص 4 ناقص، وبالتالي هو طبعا في مناقشته لمذكرة التفاهم انخفض أسعار البترول وارتفعت أسواق المال، ولكن هذا الأمر ينبغي أن يتم حله وبأكثر صرامة مع اقتراب الانتخابات النصفية، فبالتالي عليه على الأقل أن يقوم بحسم أمره وقبل والتعامل مع الكثير من القصص في الإعلام الأمريكي التي تتحدث عن أسعار الوقود ودفع الأمريكان أكثر ما كانوا يدفعونه في الإجازات الصيفية أو زيارة العائلات. فبالتالي مسألة الطاقة هذه مستمرة بكونها مسألة بالنسبة للرئيس ترامب.
1: لم يقنعك هذا الكلام دكتور؟
4: لم يقنعني، لأنني أعتد أيضا بالمؤشرات الموضوعية بالرغم كل هذه الانتصارات المتخيلة. السردية الجمهورية أصبحت سردية ترامبية، أصبحت هي تنسج على نفس المنوال بين ما هو خيال وما هو واقع. إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي العام، أسوأ مرتبة يعيشها أي رئيس أمريكي منذ عام 2009 هي 34% من تأييد الأمريكيين. القادة في حزب الجمهوري يخشون حقيقة أن إدارة ترامب للحرب مع إيران قد يدفع بخسارة في مجلس النواب على الأقل، وربما أيضا خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ. فأي حيثما وجدنا ما قد ينعش السردية الترامبية نجد أيضا ما يقوضها. أود أيضا أن أضيف أن هناك حيرة
1: يعني
4: باقتضاب بين 2015 و 2026 هناك فرق كبير. هل ترامب الآن هو يفكر في الاتفاق النووي؟ أم يفكر في إنهاء الحصار على مضيق هرمز؟ أم يفكر في اللاعب أو الورقة الإسرائيلية؟ أن ثلاثة عناصر الآن تختلط في ذهنه ولا يستطيع التمييز بين قضية النووي، قضية هرمز، وقضية نتنياهو لا يريد بأي طريقة من الطرق أن تذهب إيران والولايات المتحدة نحو المفاوضات. إذن هناك هذه الحزمة التي الآن تفرض نفسها على البيت الأبيض لم تفرض نفسها على أوباما عام 2015.
1: سأعود إليك باتريك، ولكن دكتور أحمديان على ضوء

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-8234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أول شيء ينفصل عن الإنسان إذا مات جواله، ويستقبله في القبر قرآنه. طيب وإذا ما في قرآن؟ فهمت هذا الدعاء إلا ذاك اليوم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. يبكي يبكي، لصقت وراه. أحد الشباب يقول القرآن يحتاج إلى وقت. قلت له: لا يا أخي، الوقت يحتاج للقرآن. إلى متى وأنت مدبر عن الله؟ إلى متى وأنت متردد في إقبالك على الله عز وجل؟ إلى متى والعلاقة بينك وبين الله سيئة؟ إلى متى وأنت تستجيب لدواعي الشيطان ولا تستجيب لداعي الرحمن؟

0: المعجزة الباقية حتى الآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزله ربي رحمة لنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو كلام الله جل وعلا، وحينما يتكلم سبحانه من أصدق منه قيلا ومن أصدق منه حديثا. هذه الحلقة مع الدكتور عبد الرحمن الحرمي، مشاهدة مثرية.
1: يقول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. المؤمن عندما يستمع القرآن ويتأثر، أنا لا أستغرب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اليوم الكافر الذي لا يؤمن بوجود إله ولا يؤمن بوجود كتاب مقدس، عندما يستمع القرآن يخشع ويلي ويتأثر، بل ولا يمتلك مشاعره. هذا ما نراه بأم عيوننا. القرآن ليس بلغته، هو غير عربي وغير مسلم، ويستمع إلى هذه الكلمات تجلجل فتتحرك المشاعر. الجن استمعوا إليه فتأثروا، الكفار استمعوا إليه ولا زالوا يستمعون إليه عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثرون. وهذا التأثير ليس مجرد تأثير لحظي، وإنما عقب ذلك عمل. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الجن استمعوا للقرآن فتحولوا إلى دعاة، تحولوا إلى دعاة. سيدي عمر كان كافرا، استمع للقرآن فتغير وفهم أن هذا ليس بكلام بشر. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى. هزته عمر، كان لا يستخدم عقله بقدر ما كان يستخدم يده. هنا خضع عمر، هنا توقفت عنصرية عمر، هنا توقف ظلم عمر، هنا تغيرت نية عمر في قتله للنبي صلى الله عليه وسلم. أصبح عمر وهو يدخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فيقال له يا عمر ما يبكيك؟ يقول أبكاني بكاء مسلم بالخارج. يا الله، عمر هذا الكافر الصنديد بهذه الآيات يتحول إلى ولي من أولياء الله عز وجل. هذه القوة في الباطل تتحول إلى هذه الرقة. أبكاني بكاء مسلم بالخارج، دخل فوجد مسلم يبكي. هذا البكاء تأثر به عمر. القرآن يا رجل كلام من؟ اليوم قد أستمع إلى قصيدة فتحرك عندي المشاعر، نثر تتحرك عندي المشاعر، أتدبر وأتأمل فيها كيف أتى بهذا السجع وكيف أتى بها. الآن من المتكلم ومن الناقل؟ ولمن انتقلت هذه الجواهر وهذه الدرر وهذه الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم تولى بعد ذلك الصحب الكرام فنقلوا لنا الدين وما أسقطوا حرفا واحدا، نقلوا لنا الدين وما أسقطوا منه حرفا واحدا. هذه هي تربية القرآن الكريم.
0: جميل. يعني ما ودي صراحة أضيف عليك ما شاء الله أبو خالد، لكن أذكر يعني حتى واحدة من العبارات اللي قالها الوليد بن المغيرة لما بعد ما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر. اليوم الفكرة اللي أنا بطرحها من هذا الكلام، من كلام الوليد بن المغيرة، إنه إذن للقرآن لذة وحلاوة، كيف ننال هذه اللذة والحلاوة؟ وحتى في الآية اللي ذكرتها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف نكون نحن مثل هذا الجبل خاشع لهذا القرآن، لكلام الله سبحانه وتعالى؟
1: بصرني الله وإياك بالمآلات. قل آمين.
0: آمين يا رب.
1: اليوم ما غفلنا عن الجنة إلا لأننا التهينا بالدنيا، ومن شغلنا بالقرآن إلا بأمور أخرى. لو عرفنا المآلات، وأن من يسير مع الله عز وجل وأن يجعل حياته مع الله عز وجل ويستوعب عقله، يستوعب أنه أي شيء في هذه الحياة ليس لله لا قيمة له، أي شيء أي شيء ليس لله لا قيمة له، ثم ننظر إلى ما عند الله عز وجل في الدار الآخرة، وأن ما عند الله والدار الآخرة لا يأتي إلا من باب محمد صلى الله عليه وسلم. لو عشنا هذا الكلام يقينا لتزاحمنا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، نطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ منه الأحاديث ونأخذ منه الآيات ثم نتذوق. التدبر أخي سلمان هو ليس مشاعر، كلمة تدبر هذه الآيات هي ليست مشاعر جميلة، وتذوق الآيات صحيح، المؤمن يتذوق هذه الآيات ويتذوق الشعر، فما بالك بهذه الآيات. لكن دبر الصلاة أي بعد الصلاة، دبر الصلاة أي بعد الصلاة، عندما قلنا تدبر أي ننظر إلى المآلات، مآلات الظلمة في القرآن الكريم، هذا تدبر. أين فرعون؟ أين هامان؟ أين الجنود؟ أين الظلمة؟ أين قارون؟ أين نمرود؟ هذا تدبر. ونتيجة كل ظالم إلى نفس الطريق ونفس النهاية، هذا تدبر. تتدبر في مآلات الأمور، أن النصر والهزيمة كلها هذه إنما هي من الله عز وجل، وتوقن بهذه الأمور. هناك فارس وهناك الروم، قوتان عظيمتان في المنطق البشري، إذا كانت هناك قوة وقوة أخرى تعمل توازن صحيح في المجتمعات، اليوم أمريكا وروسيا والصين توازن، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبله ومن بعد. جميل، إذن هناك فارس والروم وغلبت الروم، وبعد ذلك الروم انتصرت وكسرت الفرس صحيح؟
0: صحيح،
1: هزمتها هزيمة ساحقة. الآن الدولة الوحيدة هي الأقوى، هي الروح المعنوية عالية، فرضت سيطرتها الآن على الجميع الروم. جاء الأمر للمسلمين بغزو الروم. يا الله، لحظة يا جماعة، من أنتم ومن هؤلاء؟ إنها الروم المنتصرة على الفرس. نعم، نحن قرأنا القرآن وتدبرنا آياته ونعيش أحداث القرآن، أن النصر مع الصبر، وأننا منتصرون، وأننا بلا إله إلا الله أكثر عددا وأكثر قوة من هؤلاء. سبحان الله. المنطق العقلي يقول أن هذه من أصعب المهام. أين جموع الروم أمام سيف خالد بن الوليد وسيف ضرار بن الأزور وسيف أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ أين هم؟ أين هم؟ الموت في الحق هو عين البقاء، الفناء في الحق هو عين البقاء. بقي خالد وبقي أبو عبيدة وذهبت الروم، أين أولئك؟ عندما أتدبر القرآن الكريم أنظر إلى المآلات، وأنا على يقين أنني أسير على نفس الخطى سأصل إلى نفس النتيجة وإن كنت متأخرا، ولكن يجب أن لا أتوقف وأتذوق القرآن وأقرأ القرآن، لأنه بكل حرف هذا مسلم فيه وهذا مطلب، ولكن أن لا أتوقف هنا. اليوم أعداءنا سبقونا في البر وسبقونا في البحر وسبقونا في الفضاء صحيح؟
0: صحيح.
1: وأنا معيار الالتزام عندي أن الولد هذا صاحب أخلاق ويصلي فقط. أين المنافسة في الكون؟ أين المنافسة؟ القرآن الكريم يدعوك لتكون ألفا لا لتكون صفرا. القرآن الكريم جاء ليوجه هذا الإنسان ليكون رقم مميز، رقم قوي، له اسم في المعادلة، له كلمة في المعادلات الدولية. أين نحن اليوم؟ أليس معنا هذا الكتاب العظيم؟ ومن يأخذ به يصبح عظيما، يصبح قويا، لا يخشى هذه الأحداث، يسير إلى الله عز وجل، يقود العالم إلى الخير. أين نحن؟ أخذنا القرآن تبركا، جميل، وثم ماذا؟ كأننا بالإسلام أن نقرأ القرآن وأن نؤمن بالغيبيات وندخل إلى الإسلام. أنا الآن فتحت الإسلام كباب ووقفت أمام الباب، أنا مسلم، أصلي وأصوم وأزكي وأحج. إيه أنت أمام الباب يا أخي، تقدم يا أخي، تقدم، أنت مسلم، على عيني على راسي أنت مسلم، لا أشك في إسلامك، وإن شاء الله يوم القيامة تدخل الجنة، بس أنت ما زلت واقف عند الباب، ليش؟ تقدم يا أخي وادخل في المعامل، وادخل في الفيزياء، وادخل في صناعة الأسلحة، وادخل في صناعة الفضاء، وادخل يا أخي، روح اليوم. بحكم عملي في المجال الخيري، لو جينا نسوق لبناء مساجد أو بناء مدارس، هذا السؤال لك يا سلمان.
0: جميل.
1: بناء مساجد أو بناء مدارس، مشاعر الناس وعاطفة الناس سيتصدقون لمساجد. مساجد لمساجد، مع أنني زرت كثير من الأماكن. المسجد ليس شرطا يكون بناء، أرض تحدد أنها مسجد ويجتمع الناس ويصلون فيها، لكن المدارس التي تعلم الناس الدين، تعلم الناس أن يكون ألفا لا أن يكون صفرا، أن يكون رقما في مجتمع، أن ينقذ مجتمع من الفقر. للأسف الشديد، أين المصانع في بلداننا؟ أين المعامل في بلداننا؟ اكتفينا بأن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي هذا باب الإسلام وقد دخلت، الحمد لله على نعمة الإسلام، أنت الآن مسلم بنسبة 100%. لكن المسلم ألا يتفاعل مع الكون؟ ألا ينظر الآن إلى القوة الشرقية والغربية ويرى هذا التكتل وهذه القوة؟ طيب أين أنا من هذه القوة؟ أليس القرآن كتاب قوة؟ أليس القرآن كتاب علم؟ أليس القرآن يعرفني على الكون بكل تفاصيله وعلى المآلات بكل تفاصيله؟ أين أنا من القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ ما هي الأقفال؟ جزء من هذه الأقفال الانشغال عن القرآن. الآن شهر رمضان، ستفتح المصاحف وستأتي البركات وستحل البركات في البيوت وفي المساجد وفي البلدان، هذا لا شك فيه. ولكن حتى في رمضان هل نكتفي فقط بالقراءة؟ للأسف الشديد هذا السائد اليوم. طيب الكون لمن؟ الكون لمن؟ لماذا لا يكون هذا الكون بكل تفاصيله وزواياه محراب للمسلم يتعبد الله عز وجل فيه؟ لماذا؟ لماذا؟ الطائرات والمصانع والأسلحة والساعة اللي على يدك كلها جاءت من أصحاب العلم. القرآن يريد أن يوجه هذا الإنسان للحياة بكل تفاصيلها، أن يكون المسلم يعطي الحضارة، يقدم للحضارة، يضيف للحضارة الإنسانية، يضيف، يقدم لوطنه، تتقدم الأوطان. للأسف الشديد أنا لا أريد أن أقلل من شأن من يقرأ القرآن الكريم. هذا الرجل في هذا الزمن يأخذ 10/10، ولكن أقول لهذا الذي يقرأ القرآن تدبر في معانيه واستخرج لنا من كنوزه، من كنوزه. هناك يعني لا شك أن القرآن الكريم كاملا قطعي الثبوت، ومن الآيات ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. طيب ظني الدلالة ليش؟ الله عز وجل قادر على أن يجعل القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، انتهى الموضوع. لماذا بعض الآيات في القرآن الكريم ظنية الدلالة؟ لماذا؟
0: ليش؟
1: لإعمال العقل، وستبقى إلى قيام الساعة حتى يعمل العقل. أخي سلمان، احنا عبدنا الأجساد، أنا جسدي وجسدك يركع ويسجد ويطيع الله عز وجل. نريد أن نعبد العقول، نريد لهذه العقول أن تعبد فتفكر لله وتخطط لله وتنظر لله وتؤلف لله. هذه العقول أين هي اليوم؟ أين هي؟ يعني عندما نقرأ لسلف هذه الأمة العظماء كابن تيمية وتلامذته وغيره، الله سبحانه وتعالى سيسأل هؤلاء: هل عبدتم العقول لي؟ الإجابة: أنا أجيب نيابة عنهم ونشهد لهم بأنهم نعم يا رب. طيب، يعني هذه العقول كانت مختلفة والأدوات كانت متوفرة أكثر ولذلك أبدعوا، ولا اليوم الأدوات أكثر؟ اليوم اقتراب، يعني اليوم هذا الجهاز اللي أمامك الآن فيه البخاري ومسلم والكتب الستة وفيه فتاوى بنت